في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا.

قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق التوجه والإتقان وطهارة السلوك.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج الموفق، تبدأ مناسك الحج بلحظة فارقة، لحظة يخلع فيها الإنسان ثيابه المعتادة ويقبل على الله بقلب مخبت وروح متجردة. فالإحرام ليس مجرد ثوبين أبيضين، بل بداية تغيير حقيقي في الداخل، وكأن الروح تخاطب صاحبها: تخفف من أثقال الدنيا وأقبل على الله بقلب أصفى ونفس أهدأ. فالأمر لا يحتاج مظهرا فاخرا ولا تفاخرا وزينة، بل يحتاج صدقا وإخلاصا واستعدادا لهذه الرحلة المباركة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، حين تلبس ثوب الإحرام فإنك تعلن بداية مرحلة جديدة، مرحلة يظهر فيها التجرد والمساواة والانضباط. فالناس حولك يلبسون اللباس نفسه، لا فرق بين غني وفقير ولا بين منصب وآخر، وكأن الحج يذكر الإنسان بحقيقته الأولى. وليس الإحرام ثوبا فقط، بل هو أيضا انضباط في السلوك وهدوء في التعامل ورفق بالناس واحترام لحدود الله التي شرعها. فليتعلم المسلم كيف يضبط نفسه ويزن كلماته ويحسن التصرف في أقواله وأفعاله. وهنا تبدأ أول خطوات التغيير الحقيقي، تغيير يظهر في السلوك وينعكس هدوءا واتزانا وإحسانا في التعامل مع الناس.
1: رسائل المناسك.
0: عزيزي المستمع، تنقضي أيام الإحرام وينتهي النسك، لكن دروس الإحرام ينبغي أن لا تنتهي. فالطهارة الحقيقية ليست في الثوب فقط، بل في نقاء القلب وطيب السلوك وصدق المعاملة. وما أجمل أن يخرج الإنسان من الحج وقد أصبح أكثر هدوءا وأصدق تعاملا وأحسن خلقا وأقرب إلى الإتقان والانضباط في حياته. أيها الموفق، إن مناسك الحج ليست حركات تؤدى فقط، بل هي رسالات تعلم الإنسان كيف يرتقي بروحه وسلوكه وتعامله. فاحرص على أن تجعل هذه المعاني بداية تغيير حقيقي في حياتك، تغيير يظهر في خلقك وهدوئك وإحسانك وطريقة تعاملك. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: التربية في عالم منفتح. نسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا بهذا الحديث المتلألئ الوضاء الذي يعكس بنية الإنسان وشخصية الإنسان، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. بمعنى أن الإنسان كاستقاء للمعرفة والمعلومات لا يمتلك شيئا، هذا صحيح، ولكن كمكون أساسي موجود في بنية الإنسان، في استعداد الإنسان لفعل الخير، في تقبل الإنسان للخير، في التواؤم الإنسان مع فكرة الإيمان، هذه متأصلة في الإنسان. فقال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. بمعنى من الذي يمكن أن يثبت هذه الفطرة؟ الأبوان. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ لماذا كان التركيز فقط على الأبوين؟ لأننا كنا في عصر يقوم على أساس وحدة المرجعية فقط. يعني الطفل منذ الولادة إلى أن يشب، إلى أن يكون شابا، إلى أن يذهب إلى الحياة وأن يدخل في الحياة ومعترك الحياة، هو لا يستقي معارفه مكونات الشخصية إلا من مرجعية واحدة وهي الوالدين فقط، الأب والأم. وهذا الأمر استمر سنوات طوال وقرون طوال، والبشرية على اختلاف مناطقها، على اختلاف توجهاتهم، على اختلاف أديانهم، على جميع الاختلافات، يظل أن مفهوم وحدة المرجعية حاضر. إلا في عصرنا، في عصرنا لما نأتي بهذا العنوان، بهذا المصطلح: التربية في عالم منفتح. نعم، هذه الجملة بحق تعبر عن واقعنا. ما هو السبب؟ أننا في عصر يعبر عنه بتزاحم المرجعيات. هنا لا، لم تعد مرجعية واحدة، لم تعد هي مرجعية البيت، مرجعية الأب والأم خلال مرحلة الطفولة إلى أن يصل إلى 10، إلى 15 سنة، إلى 20 سنة. لا لا لا لا، من اللحظات الأولى هناك من يزاحم الوالدين على الطفل الصغير حتى على الرضيع. لأن للأسف، يعني كما نعلم جميعا، للأسف هناك من يعطي هذه الأجهزة حتى لرضيعه الصغير، وهو لا يعلم أنه الآن يعطي منافسا له على تربية ابنه وعلى شخصية ابنه. سيقول لي أحدكم: لكن يعني ما هي الإشكالية؟ في النهاية الأبوان مؤثران، ما هي الإشكالية حتى لو قلنا أنه فعلا في تزاحم في المرجعيات في هذا الزمان؟ لكن هل يمكن أن تؤثر على الأطفال؟ نعم يمكن، نعم. وهذا الأمر يلحظه الحبيب صلى الله عليه وآله.

0: وسلم. لذلك كان دائما يصر على الأبوين أن يكونا حريصين وألا يتركا أبدا ذلكم القيد الذي يربطهم بأبنائهم ويجعل أبنائهم يتقبلوا منهم. عن أي قيد نتحدث؟ عن أي قيد نتحدث؟ قيد القدوة، الارتباط، هذا هو القيد. لما يأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون حسن السيرة أمام الأبناء وأن نكون قدوة تحتذى ويقتدى بها حتى تظل عيون الأطفال وقلوب الأطفال معلقة بنا. طيب، سيسألني أحد الآباء وتقول إحدى الأمهات، يعني نحن الحمد لله نحاول قدر استطاعتنا وعندنا الرغبة ونحاول أن نكون خير أب وأم، لكن ما الذي علينا أن نفعله لكي نحقق مفهوم التربية في عالم ماذا؟ في عالم منفتح. أولا، بناء الإيمان قبل الأوامر، احفظ هذه القاعدة. نحن في هذا الزمان بحاجة إلى أن نستعيد ذلك المنهج النبوي التربوي، بناء الإيمان قبل الأوامر. ماذا قال ذلكم الصحابي الجليل؟ قال تعلمنا الإيمان، قال صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا فتية. كنا فتية، يعني ماذا كنا فتية؟ فتية صغار. وكنا فتية حزاورة، يعني شباب صغار أقل من 15 سنة. طيب، ماذا كنتم تفعلون يا جرير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي أخذتموه منه؟ قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. لاحظتم؟ مدرسة الترغيب، مدرسة البناء الإيماني، مدرسة قبل أنني آمره، أنني أنا أعده، أبنيه، أهيئه، أجعله يدرك هو لماذا يفعل هذا الأمر، لماذا هذا الأمر مهم، لما الصلاة مهمة، لما بر الوالدين مهم، لما أحكام الدين والأخلاق والقيم والهوية مهمة، ثم لما الحرام ولما الأمر القبيح سيء ينبغي أن يتركه. إذن أولا، بناء الإيمان قبل الأوامر. قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ثم تعلمنا القرآن، يعني الأوامر والنواهي لم تكن هي الأمر الأول الذي تكون شخصية الطفل من خلاله، لا لا لا، أولا بناء المفاهيم. قال ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. إذن أولا بناء الإيمان قبل الأوامر. الأمر الآخر، من أكثر الأمور التي تعينك في زمن التشتت وفي هذا العالم المنفتح، من أفضل الأمور القدوة. معلوم يا شيخ القدوة، لا لا لا، لا يعني القدوة بمفهومها العام الذي نحن نتكلم به، لا. علماء التربية يتكلمون عن مفهوم خاص وهو ما يسمى بالقدوة الصامتة. القدوة إيش؟ ماذا؟ القدوة الصامتة. القدوة الصامتة من أكثر الأمور التي تؤثر في الطفل الصغير، من أعظم الأمور التي تجعله تغير كثيرا في شخصيته وفي بنيته بشكل عام. نعم، القدوة الصامتة. بمعنى، أريده أن يحب القراءة، بدلا أن أعطيه محاضرة عن القراءة ساعة وعن فضل القراءة، ثم بعد ذلك هو ينظر إلى واقعي فيراني أمام الشاشات أنا 24 ساعة. إلى أي مدى فعلا سيتعلق ذلك الطفل الصغير بالكتاب وهو لا يراني أمسك كتابا؟ فقط أنا أحفظه على أن يقرأ وعلى أن يذاكر وعلى أن يدرس. سيقول للأب لكن يا شيخ أنا قد تجاوزت تلك المرحلة. العلم لا يتجاوزه أحد. أي صفة تريد أن تغرسها في ابنك وبالذات إذا كان صغيرا، ينبغي أن يكون لك أنت منها نصيب، ينبغي أن يكون لك منها، ولو حتى على مستوى فقط أن تقنعه. تريد أن يقرأ، لا بد أن تكون أنت أيضا ممن يقرأ. تريد أن يذهب إلى المسجد، لا بد أن يراك أنت كذلك من يذهبون إلى المسجد. أما أن تحفزه أن يعمد إلى أمر وأن يحرص عليه وأنت هذا الأمر تدير له الظهر، هذا الأمر لا يصلح. كذلك الأم عندما تحفز البنت أن تتجه إلى حفظ كتاب الله مثلا وهي ترى أن أمها مشغولة بالشاشات دائما وأبدا. إذن نحن بحاجة إلى مفهوم القدوة الصامتة. الأمر الثالث، حوار لا تحقيق. هذه من الأمور المهمة في هذا العصر. أنت في عصر منفتح، بمعنى ماذا منفتح؟ بمعنى أنك لا تستطيع بحال من الأحوال أن تمنع أبدا، أن تمنع الأفكار والشاشات أن تصل إلى بيتك، إلى أبنائك، إلى أسرتك. لكنك الذي تستطيع أن تفعله هو أن تحصنهم، أن تقويهم، أن تبني شخصيتهم، بحيث إذا جاءت هذه الأمور لا تؤثر عليهم. إذا نحن بحاجة الآن إلى عملية حوار. للأسف بعض الآباء يتعامل مع المسألة وكأنها سهلة وهينة كالسابق، عندما لم يكن هناك إلا موجه واحد وقناة واحدة ولا توجد وسائل التواصل، فبالتالي أنا مسيطر على الأمور. يعني أنا سأرغمه أن لا يشاهد شيئا، أنا سأرغمه، أنا سأحدثه ما هو الصح وما هو الصواب، وسأرسم له ملامح الصواب والخطأ. لا، لم يعد الأمر هكذا. أسلوب التحقيق لم يعد صالحا أبدا، وإنما لابد من حوار، أن أجلس معه، أن أحاوره، أن أتبادل وجهات النظر، أن أخذ رأيه فيما يرى وفيما سمع، هل هو متفق معهم أو لا، ولما هو متفق، وأين هو مكمن الخطأ، وأين هو مكمن الصواب. بهذا الأسلوب، أسلوب حوار الذي أصلا أخذناه من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحاور حتى الطفل الصغير صلوات ربي وسلامه عليه. لما؟ لأنه لا يريد للمعلومة أن تستقر فقط في الأذن، ولا يريدها فقط أن تبقى في العقل، وإنما يريدها أن تسكن في القلب، لأنها إن سكنت في القلب تحولت من مشيئة الله تعالى إلى واقع، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: مجد.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفة حلقتنا اليوم.
5: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
4: لما تلقت الدكتورة بريد إلكتروني من رئاسة الجمعية بالولايات المتحدة الأمريكية كان الخبر مفاجئ بالنسبة لها، ولحظة مفعمة بالسعادة والفرح والفخر، خاصة وإنها كانت تسجل حضور دائم لأعمال الجمعية وتشوف الناس اللي يتم تكريمها سنة بعد سنة، فكان الحصول على الجائزة مثل الحلم اللي تحقق. بعدها شاركت الدكتورة خبر الإنجاز مع والدها ووالدتها ورئاسة المدينة الطبية الجامعية والأصدقاء من حولها.
6: طبعا الخبر وصلني عن طريق إيميل من رئاسة الجمعية الأمريكية وذكروا في حصولي على هذه الجائزة. الخبر بالنسبة لي كان خبر مفاجئ، وكانت لحظة جدا يعني مفعمة بالسعادة وبالفرح وبالفخر والاعتزاز. الحمد لله، يعني أنا أحضر مؤتمرات هذه الجمعية بشكل سنوي، فأحضر الفقرة اللي يتم فيها تكريم الأعضاء بهذه الجوائز، وكانت بالنسبة لي حلم أني أكون أحد اللي يتم تكريمهم في يوم من الأيام من هذه الجمعية. طبعا أول من بلغتهم بهذا الخبر هم الوالد والوالدة، كان لهم شعور كبير جدا بالفخر والسعادة لي لتحقيق هذا الإنجاز. وكذلك علمت رئاسة المدينة الطبية الجامعية بهذا الخبر. حسيت أن هذا التكريم ما يعتبر إنجاز شخصي لي أنا فحسب، يعني حسيت أنه هو إنجاز بالنسبة للسلطنة، إنجاز للمنطقة العربية، كون أني أول شخصية عربية قدرت أني أحقق هذا الإنجاز. حسيت اعتراف بمكانة المرأة العمانية والكفاءة العمانية والعربية في مجال نقل الدم. إمكانيتنا بأننا نشارك في المحافل المختلفة وأننا نمثل هذه المنطقة والسلطنة كذلك في هذه المحافل كان بالنسبة لي يعني لحظة فخر كبير جدا.
4: حصول الدكتورة أروى على هذه الجائزة جاء نتيجة العمل المستمر في قطاع خدمات الدم والعلاجات الحيوية، ومشوارها كان من عام 2011 بالمشاركة المستمرة في أعمال الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية والمشاركة بالبحوث العلمية والمداومة على حضور منتدى الجمعية من عام 2012، ومن ثم توالت الإنجازات حتى عام 2025 والحصول على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية.
6: هذه الجائزة يعني كانت نتيجة لسنوات كثيرة من العمل المستمر بتحديات كانت جدا كثيرة، منها إثبات الذات في محفل دولي في مجال متقدم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنني لم أكن أهدف من هذا العمل لسنوات طويلة أني أوصل إلى جائزة بحد ذاتها، بل كانت الرغبة مني هي أني أتعلم، أبني خبرات، أكون معارف في مجالي، أحمل أني أطور من خبرتي ومن معرفتي بحيث أنني أقدر أجلب هذه الخبرات لتطوير خدمات نقل الدم في مستشفى جامعة السلطان قابوس وكذلك في المنطقة بشكل عام. فكان الطريق لم يكن يعني طريق سهل. بديت في مجال نقل الدم من عام 2011 بعد حصولي على الزمالة من الكلية الكندية لأمراض الدم، وتابعت ذلك بتخصص فرعي في مجال العلاجات الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية في جامعة بنسلفانيا ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وكان الهدف من ذلك كله أنني أحاول أجلب ما أقدر من خلاله أني أطور خدمات بنك الدم ومختبر الخلايا الجذعية بالمستشفى. وكان عندي التزام يعني مستمر في هذا الجانب من خلال حضوري للمؤتمرات الدولية بصفة سنوية، اهتمامي بالبحث العلمي، المشاركة في المؤتمرات المختلفة ببحوث تمثل البحث العلمي عندنا في المستشفى وفي السلطنة. ففي عام 2012 دخلت هذه الجمعية من بعد حضوري للمؤتمر الأول لها. كانت هي السنة التي التقيت فيها للمرة الأولى بزملائي في هذا المجال في المنطقة، وكان لهم تشجيع كبير لي أني أستمر في الانخراط في الفعاليات المختلفة التي تقوم أو فيها هذه الجمعية. فعام 2013 اقترحت علي أحد الزميلات من المملكة العربية السعودية أن أنضم إلى برنامج تدريب مقيمين للجمعية في مجال جودة خدمات بنك الدم، كون أنه لم يكن هناك أي مقيم من سلطنة عمان في هذا المجال. فدخلت البرنامج في عام 2013، خضعت إلى مرحلة من التقييم من بعد التدريب، والحمد لله تخرجت من هذا البرنامج كأول مقيمة من السلطنة. وقمت من بعدها بتقييم عدد من بنوك الدم بحسب الأساسيات والقواعد التي تضعها هذه الجمعية لبنوك الدم المختلفة. استمرت من بعد ذلك في حضور اجتماعات الجمعية بصفة سنوية. كنت أشارك ببحوث من مستشفى جامعة السلطان قابوس في مجال نقل الدم. وفي عام 2018 اختارتني الجمعية كأول سفيرة عربية لها. في ذلك الوقت كان مسمى هذه الجمعية هي المنظمة الأمريكية لبنوك الدم، وكانت لها جملة من السفراء من دول مختلفة، وأنا تم اختياري لأكون ممثلة لها في العالم العربي بحيث أني أمثل الجمعية أو المنظمة في ذلك الوقت في المحافل الدولية باسمها. في نفس السنة دخلت في عضوية الفريق الدولي لنقل الدم لدى هذه المنظمة، وكانت لي مشاركات في العديد من الأبحاث في خلال هذا الفريق العلمي، بالإضافة إلى تحرير عدد من الفصول في الكتب التي تم نشرها من قبل هذه المنظمة. وصلت عدد الأبحاث التي تم نشرها من خلال هذا الفريق 7 أبحاث نشرت في المجلة العلمية للمنظمة، وكذلك ساهمت في 4 فصول في 4 من الكتب التي نشرتها هذه المنظمة. وكذلك خضعت عام 2018 دخلت في برنامج الإشراف المهني للأطباء الناشئين في مجال نقل الدم. كان هذا البرنامج برنامج تطوعي يهدف إلى الوصول إلى خبراء في مجال نقل الدم وربطهم بأطباء ناشئين في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات ومساعدة هؤلاء الأطباء على التطور في مجالهم المهني. فالحمد لله كان عندي 7 أطباء على مدى 4 سنوات، 6 منهم كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا نظام للتحدث ومقابلة الأطباء بصورة عن طريق الهاتف بحيث أننا نبادل الخبرات مع هؤلاء الأطباء. من بعد ذلك في 2019 تم اختياري للمشاركة في مراجعة البحوث التي تقدم لمؤتمرات هذه الجمعية، وكان هذا بالنسبة لي كذلك يعني نقلة في التطور المهني أو التقدم الذي قدرت أن أوصل له، كون أن الجمعية اختارتني لأن أكون مدققة للأبحاث التي تقدم لمؤتمر هذه الجمعية. في نفس السنة تم اختياري لأكون عضوة في جمعية العضوية لهذه الجمعية بحيث أني أشارك الجمعية بما أراه مناسبا لزيادة أعضاء أعداد الأعضاء من الدول المختلفة. 2023 ترأست الفريق المعني بجودة الخلايا الجذعية والحيوية، ومن بعد ذلك 2024 كانت لي عضوية للمجلس التنفيذي للفريق الدولي لنقل الدم لدى الجمعية، وفي نفس السنة ترأست لجنة الأبحاث لهذا الفريق ولا أزال أترأس هذا الفريق للوقت الحالي.

0: من إنجازات الدكتورة أروى تكريمها من قبل السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظهم الله ورعاهما في يوم المرأة العمانية 2025، واللي بالنسبة لها أفضل إنجاز في مسيرتها، وأيضا تكريمها من قبل الجمعية العالمية لأمراض الدم بأمستردام، وحصولها على شهادة تقدير من رئيسة الجمعية الدولية لنقل الدم بإيطاليا.
1: أكبر إنجاز في حياتي هو تكريم مولاتي السيدة الجليلة بمناسبة يوم المرأة العمانية. هذا يعني أعظم إنجاز قدرت أن أحصل عليه. كذلك في عام 2018 حصلت على جائزة هارولد جونسون من الجمعية العالمية لأمراض الدم في أمستردام. في عام 2025 تلقيت على شهادة تقدير من رئيس الجمعية الدولية لنقل الدم، وذلك لمساهمتي كرئيس لفريق عمل المعني بنقل الدم السريري في الجمعية، والذي ترأسته لمدة 4 سنوات متتالية.

0: طموح الدكتورة أروى تطوير خدمات نقل الدم في سلطنة عمان واستضافة المؤتمرات الدولية في مجال نقل الدم والعلاجات الحيوية مع تقديم المزيد في البحوث العلمية.
1: وصول لمثل هذه الجوائز هو مسؤولية كبيرة، أن الإنسان يضع لنفسه أهداف جديدة عالية ليقدم المزيد من الإسهامات في البحث العلمي وكذلك في تطوير خدمات نقل الدم والعلاج الحيوي في السلطنة. أطمح كذلك أن القدوم بمؤتمرات عالمية في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي للسلطنة، وذلك من أجل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطب، نقل الدم والعلاجات الحيوية، وتمكين الكفاءات الشابة عندنا في السلطنة وفي المنطقة في هذا المجال. وأتمنى من خلال ذلك أن يكون هذه يعني خطوة من أجل إلهام الأجيال القادمة للتخصص في هذا المجال وتقديم كل يخدم وطننا العزيز في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن موضوع من مواضيع التاريخ القديم، وهي المقابر الركامية، وقلنا أنها تنقسم إلى نوعين من المقابر. نوع من المقابر اللي هو بدأ منذ 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهي طبعا معظم المقابر الركامية اللي موجودة في مجان بشقيها سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه طبعا تمثل 90% من 100,000 تقريبا من المقابر الركامية التي أثر عليها في مجان. المقابر الركامية أيضا اللي جاءت بعد هذه الفترة اللي هي فترة تسمى فترة أم النار، اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000، وهي طبعا تميزت بأحجام أكبر وقطر أكبر يصل إلى 12 متر، إلا أن ارتفاعها أصبح أقل تقريبا 3 متر إلى 3 متر ونص، وأيضا أشكالها أصبحت مختلفة. معظم مقابر الركامية في فترة حفيد كانت دائرية، أما الآن طبعا أشكال مختلفة منها المربع والمستطيل والدائري وغيره. طبعا يعني عدد الواحات هذه اللي موجود فيها المقابر الركامية كبير جدا، يعني وصل في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد إلى 100,000 مقبرة ركامية، وهي طبعا يدل على أن الفترة هذه اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بداية الألف الثالث قبل الميلاد إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني من 4000 سنة من الآن، كانت يعني عمان أو مجان مأهولة بالسكان، وكان فيها أعداد كثيرة من السكان، سواء كانوا الموجودين على مستوى السواحل المناطق الساحلية أو في الواحات وفي جبال الحجرين الشرقي والغربي وأيضا بين السهول. اليوم أيضا نواصل حديثنا عن يعني الفترة هذه اللي هي الألفية الرابعة قبل الميلاد نهايتها، والألفية الثالثة قبل الميلاد اللي هي فيها نشاط بشري كبير وفيها كثير من المكتشفات، من بينها النحاس اللي ظهر 3400 قبل الميلاد، المقابر الركامية، الواحات أيضا الزراعية. اليوم نواصل حديثنا نتكلم عن الواحات الزراعية، متى ظهرت وأنواع الزراعة اللي كانت موجودة في مجان في تلك الفترة. طبعا الواحات هي السمة المميزة للزراعة العمانية، والمياه كانت تجلب بوسائل متنوعة منها الآبار والقنوات السطحية تحت الأرض والمحابس والبرك التي تشيد بأنماط مختلفة من السدود. فتاريخ الزراعة في مجان ما هو إلا تاريخ العبقرية الإنسانية في البناء والصيانة وتشغيل كل هذه الوسائل من أجل الحصول على المياه. طبعا هنا خاصة الحديث عن الأفلاك من خلال نقلها وتخزينها من الطبقات الصخرية المائية مع تطور التقنيات المناسبة للمحاصيل الزراعية، والعيون المائية الدائمة توجد في أعماق الجبال عند أسفل الجروف الصخرية شديدة الانحدار أو في الأخاديد الضيقة حيث تنعدم الأراضي الصالحة للزراعة، وعادة ما تتدفق المياه لمسافات قصيرة خلال الشلالات والبرك الطبيعية، ومن ثم تتسرب خلال تربة الوادي لتغذي الأحواض الجوفية، وعندما تكون رقعة الأرض ضيقة تبنى المصاطب على المنحدرات حول عيون المياه الطبيعية أو تجلب بواسطة قنوات صغيرة تحفر على امتداد المنحدرات لتغذية البرك وتوزيع المياه على السطوح الرسوبية الطبيعية بعد إزالة أطنان طبعا من الحصى والحجارة لتنكشف التربة الناعمة الملائمة للزراعة، وإلى الداخل باتجاه مجاري هذه الأودية. فالمياه الجوفية يمكن الحصول عليها بواسطة قنوات تحت الأرض وتنقل مرة ثانية إلى الأراضي السطحية المنبسطة على امتداد جانبي قاع الوادي الرئيسي. إن أكبر هذه الواحات توجد في السفوح الجبلية وتستمد مياهها من قنوات أرضية تغذيها المياه الجوفية عند أسفل المرتفعات، وواحات البريمي وإبرة وبهلة ونزوة وأبري وغيرها تمثل هذه المستوطنات القديمة اللي أثر عليها في السلطنة. أما في المناطق الساحلية عند مصبات الأودية الكبيرة مثل وادي الفليك في صور ووادي مقلاص في قريات، فإن الواحات تقع بالقرب من البحيرات المالحة شاملة للموارد البرية والبحرية يعني مع بعضها البعض، وعلى أيضا امتداد ساحل الباطنة تصل مياه الساحل عبر سهل حصوي تغذيه آبار جوفية منتشرة على امتداد الشريط الساحلي. وتوجد مستوطنات زراعية كبيرة في عمان تؤرخ إلى 1003 قبل الميلاد، تم الكشف عنها والتنقيب عليها في بات وبسيا وعملة والميسر وغيرها قرب عبري وينقل وبهلة ونزوة وإبرة، وعلى امتداد وادي عندام إلى الداخل وفي وادي الفرع. وأقدم المعثورات التي اكتشفت في بات تعود للفترة ما بين 2800 إلى 2700 قبل الميلاد. طبعا يعني بداية النشاط الخاص بالزراعة في الواحات بدأ منذ بداية 1003 قبل الميلاد، نهاية 1004 قبل الميلاد بدأ التوجه إلى الزراعة. لكن طبعا الواحات المعروفة والمشهورة اللي أثر عليها في هذه المواقع كانت تعود إلى 2800 و2700 قبل الميلاد. أيضا كما عثر على القبور الركامية التي عثر عليها في طوي سليم بالقرب من القابل، وآلاف القبور الركامية عند سفوح الجبال بالقرب من ولايتي الكامل والوافي، وآلاف القبور الركامية عند سفوح الجبال بالقرب من وادي الكامل والوافي وجعلان بني بو حسن كانت منطقة زراعية هامة. يعني كل المواقع هذه كانت مواقع زراعية مهمة جدا، خاصة وادي البطحة أيضا كان من المواقع الزراعية المهمة، وكذلك وادي الفنيك جنب ولاية صور حيث تتناثر القبور الركامية المشرفة على بساتين النخيل في بلاد صور. والقبور الركامية قرب جامعة السلطان قابوس التي كانت واحة صغيرة، كما يوجد في وادي حلم جنوب قلهات العديد من بساتين النخيل الصغيرة ومزارع الغلال والتي تشرف على عشرات القبور والتي تشير إلى أن هناك واحات كانت موجودة منذ 1003 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات ومن الحديث عن تاريخ عمان القديم الخاص ببداية ظهور الواحات والزراعة في عمان، ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

0: عن فضاءات أغاني عبد الحليم حافظ وجمالياتها تحدثنا القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،

تعرفت عليه في المرة الأولى في حقيبة والدي. لم تكن حقيبة عادية، كان يعتني بها ويداريها عن الأعين كمن يعتني بكنز ثمين. دفعني فضولي إليها لكشف أسرارها المخبأة، إلا أن مفتاحها كان دوما بحوزة والدي. هكذا وفي طقس خاص يخرج والدي المسجل الفضية التي اقتناها من سفره للبحرين أو ربما للكويت وربما من عمله الأخير في الإمارات، فيلقمها الأشرطة ويبقى هائما في سماء أخرى في طقس خاص من التوحد مع الكلمات الحلوة. هناك كان عبد الحليم حافظ بين رفاقه في الحقيبة برفقة فيروز وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، فخطف صوته اهتمامي كما خطف أذني الصغيرة منذ المرة الأولى التي سمعته يقول: ضحك ولعب وجد وحب، عيش بالروح والعين والقلب. فأصبح للدنيا طعم آخر، والمسجلة تكر علينا أغانيه الدائخة في تحليقها الراقص، حارة متدفقة مشحونة بالحب والشغب والمشاكسات والقصص وعذابات الانتظار. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطلع عليا، وخد الاتنين واسأل فيا. ترافقنا المسجلة الفضية كطفل مدلل من الغرفة إلى الحوش، وفي أيام الصيف إلى السطح والمزرعة. لم يكن ثمة ما ينغص ثياب الموسيقى والأصوات الجادة التي ترفع من سقف ذائقتنا. لم أكن أعرف أكثر من صوت عبد الحليم حافظ المرتبط دائما بالمسجلة الفضية، ولكن عندما أصبح لدينا تلفازا ملونا لأول مرة، ودخلت الفضائيات إلى بيتنا كما يدخل وهج الحياة، تعرفت على وجه عبد الحليم حافظ الطفولي، وتابعت كل أفلامه بشغف لا نهاية له، بل وحفظتها آنذاك عن ظهر قلب. غنيت معه، غامرت لأكون بطلة أفلامه ولو عبر الخيال، وفجعت ولم أصدق وانكسرت عندما علمت عن طريق الصدفة أن هذا الرجل الذي يملك خامة الصوت الدافئة، هذه الشخصية التي تغني وتطرب وتقف على المسرح تمثل وتبكي وتنهار، عندما علمت أنها انتقلت إلى رحمة الله منذ سنوات، لم يحتمل عقلي الصغير تلك المفاجأة، وبقيت أراه حيا في صدري وهو يغني جبار أو يغني الحلم كنا نحلم ونكمل من بعضنا، فلازلت أكمل معه ومع كلماته.

0: هذا الرجل الذي غنى زي الهوى، وبقيت هذه الأغنية تسكنني كالعطر، فلها رائحة خاصة وموسيقى تنساب إلى شغاف القلب، فتوقظ سوسنة نائمة ونوارس وحكايات. وأنا أمر في الشوارع أو أسير بالقرب من البحر، تحضر كلماته حارة كأنها خرجت للتو من موقد الحب، وخدتني ورحت طاير طاير. في قرية الصغيرة وحياتي البسيطة كنت أشعر أن صوت عبد الحليم حافظ هو آلة الزمن التي تنقلني لمسافة ضوئية، فأرى عبره حياة أخرى، أشاهد المسارح والمباني ونمطا آخر لحياة البشر. سافرت إلى سوريا لأدرس، فأخذت معي كنز والدي الثمين، فرافقني صوت عبد الحليم حافظ في غربتي وكأنه من رائحة بيتنا. وفي لحظات الوحدة وعندما تثلج حلب ولا أرى منها سوى المساحات البيضاء، ينقبض قلبي وأشتاق لشمس بلادي، أدير المسجلة على صوت عبد الحليم فيصبح للأشياء طعما آخر. أدرس وأحضر وجباتي الخفيفة، أشرب الشاي الأحمر في البلكونة في فصل الصيف والربيع برفقة صوته العذب. عبد الحليم حافظ رغم زمنه القصير أتحفنا بالصوت الشجي والكلمات الممتلئة بالعاطفة، فكلما هزمتني الدنيا أسندت هشاشتي إلى دفء صوته، فاستيقظت الأيام الحلوة من سباتها العميق. هناك حيث كنت أركب السيرفس وأصل إلى الجامعة، في المقاهي التي نشرب فيها القهوة، في الرحلات الطلابية، في أسواق العزيزية والتلل، ينبعث صوته من مكان ما، من صدر عاشق، من حديقة يكتظ فيها البشر. هكذا ارتبط عبد الحليم حافظ بحبل سري يربطني بوالدي من جهة وبسوريا من جهة أخرى. يا الله، لم يعد صوتك مبهجا يا عبد الحليم حافظ منذ 3 سنوات. صوتك مجروح بجراح سوريا، لم تعد تغني البلابل ولا تنتشي المواعيد السرية. ذهبت المسجلة الفضية إلى الفناء، والأشرطة غابت في الشقق الكثيرة التي كنت أنتقل بينها، وبعضها خطفته أيدي الصديقات. وعندما أسمعك تغني حاول تفتكرني، حاول توشك دمعتي على السقوط، كما سقطت أحلام أصدقائي في سوريا في فخاخها العظيمة. هذا ما أستطيعه الآن، أداري وجهي بعيدا عنك، أغلق صوتك ريثما يأتي الفرح والزغاريد.
1: كنا مع أغاني عبد الحليم حافظ برفقة القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.

في حضرة النور وقدسية الضياء، ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء، لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء. في صباح الخير يا بلادي، نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفيديو.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. شرطة عمان السلطانية تحقق المركز 9 عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025. ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تبحث في مسقط بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلامباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، ونستهل صباحنا لهذا اليوم في خاتمة أعمال هذا الأسبوع بطيب اللقاء بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. فصبحتم بالنور الذي تستقبلون به هذا الصباح مشرقين متفائلين.

وكل صباح جديد هو في حقيقته عمر جديد يستحق أن يعاش بفرح. فصباحك الفرح المشرق في قلبك الآن، والصبح يأتي وفي عينيه أغنية تحيي القلوب إذا ما أرهق التعب. ففي الصباح رسالة عظيمة تقول لك: وراء كل ليل مظلم هناك صباح ينتظر أن نؤمن به لننطلق إلى الحياة بسكونها، بهدوئها، بطمأنينيتها، وما زالت الفرصة أمامنا. ففي الصباح نحن نولد من جديد وتهيئنا الحياة لأحلامنا المتسعة.

صباح يوم الخميس الرابع من ذي الحجة 1447 للهجرة، 21 مايو 2026 للميلاد. وارزقنا يا الله صحبة الهين اللين، ممتد الود، رحيم الجوار، مؤتمن الجانب، طيب الذكر، بشوش الوجه، يسير المعشر، كثير النفع، واسع الفهم، رحب الأفق، سريع الفطنة، من نلمس فيه كأغنيات الصباح المقر والمستراح.

أهلا أهلا بكم جميعا، رافقتكم السلام في دروبكم مستمعينا لنا في صباح الشباب، ونبدأ صباحاتنا معكم بصوت فيروز. وكما وصف صوت فيروز فهو نسيج بين الشرق والغرب، رسالة حب من كوكب آخر. ويقول نزار: كل الأسماء والتعابير تبقى عاجزة عن وصفها لأنها وحدها مصدر الطيبة، أيقونة الفن والحنجرة الذهبية، رسالة حب وصوتها السفينة والشاطئ والمنارة.

وصباحاتكم نور وخير وإشراق في كل أرجاء عمان. صباح من قرى عمان، من ولاياتها، من السواحل والسهول والجبال.

وآمال عظام، فوطني الغالي العزيز، كل يوم وأنت الآمن المطمئن، السالم المستقر، العزيز المزدهر، كل يوم والسلام والأمان يغمر كل شبر فيك، والطمأنينة تحف نهاراتك وصباحاتك، وعين الله تحرسك وتحميك يا وطني العظيم. عمان، صباحك الحزم والعزم، صباحك الحكمة والشموخ، صباحك النور المشرق منك إلينا وإلى العالم كله.

وصباحنا دعاء إلى الله تعالى أن يحفظ لنا وطننا العزيز عمان وسلطاننا المعظم هيثم. فصباح قرانا ومدننا وجبالنا وسهولنا ودروبنا، صباح اعتزازنا بأن الله أحيانا عمانيين نفتخر بماضينا بحاضرنا ونتأمل فعلا بمستقبلنا.

فما أجمل أن نستيقظ على وطن مشرق نواهي به وبنجاحاته، نرفع رأسنا اعتزازا بأن الله أوجدنا عمانيين.

0: وصباح عمان الطيبة وأبناؤها المخلصون دعاء، ربنا احفظ لنا السلطان في نعم ويسر له سبل النجاح والتوفيق. ربنا أدم عمان في عز وارتقاء وأمن وسلام وخير وازدهار، ودعاؤنا أن يبارك الله باليمن والفلاح عماننا العظيمة وسلطاننا المعظم هيثم.
1: سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء، ويجعل مستقبله أكثر رقياً وأخرى.

0: وصباح الجهد الدؤوب الذي يبشر بمستقبل أكثر إشراقا ببركة الله لدروب الخير والنجاح. ونحن نتعاهد في كل صباحاتنا بالسعي الدؤوب في كل الدروب للعمل بروح الأمل بعهد يتجدد إخلاصا لعمان ولسلطاننا المعظم هيثم.
1: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.

0: وتحية صباحية ملؤها اليقين بأننا نمضي في الطريق المرسوم لغد مشرق، نبني مجد وطننا، نعاهد الله إخلاصا ووفاء في كل مواقعنا أن نضاعف الجهد والعمل، نعاهد الله إخلاصا لأرض ينبت الطيب في أرجائها وتتواصل فيها المسيرة على بركة الله، عزما إخلاصا ووفاء نهجنا سلطاننا المعظم هيثم.
1: الحكومة وجدت لخدمة المواطن، وبالتالي سواء الوزير أو الوكيل أو أي مسؤول في أي جهة حكومية، وجوده في ذلك المكتب هو لتحقيق الغاية الأسمى، وهي خدمة الوطن والمواطن.

0: ومن موجبات الحمد والثناء لله تعالى أن مسيرتنا المباركة في نهضتنا المتجددة تمضي قدما في كل أرجائها عطاء وخيرا ويمنا. سجلت سلطنة عمان أعلى إنتاج في تاريخها خلال شهر إبريل، بلغ إنتاجها نحو 1,141,000 برميل يوميا، وإنجاز تاريخي يضاف إلى رصيد إنجازاتنا المتحققة. في إنجاز آخر، تدشين أول تقنية للرصف الإسفلتي الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان ضمن مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور، فيما تتواصل أعمال رصف الطرق بمحافظة البريمي وبتعاون عماني إيطالي، إنشاء مركز بيانات مستدام بقدرة تصل إلى 150 ميجاوات مخصص للذكاء الاصطناعي، إنجاز 27% من مشروع ازدواجية طريق إزكي نزوة بمحافظة الداخلية، فيما تسعى سلطنة عمان إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 30% بحلول العام 2030. سلطنة عمان توقع عقد انتفاع لإنشاء وإدارة وتشغيل مجمع أعمال بمنطقة مطار مسقط الحرة.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذا الاندماج فقد سعت حكومتنا لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة، وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

0: عين على الصحافة.
1: أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. سلطنة عمان تدين وتستنكر استهداف مركز إسلامي بأمريكا. استثمارات وخدمات بحرية بنحو 3 ملايين ريال. مشروعات تطويرية تعزز الحركة التجارية والسياحية بميناء قريات. ومن الأخبار التي نقرأها لكم والعناوين في جريدة عمان: نمو الطلب على المستودعات والوحدات الصناعية بالمنطقة الحرة بصلالة. مصابو التوحد بعد 18 بين محدودية الخدمات وقلق الأسر. وأمهات يؤكدن: نواجه تحديات كبيرة تتعلق بحجم المسؤولية وصعوبة التعامل دون تأهيل كاف، ونطالب بتوفير رعاية متكاملة ومستمرة للبالغين. حلول تقنية تسهم في تحسين جودة الطرق والحد من العيوب التنفيذية. تدشين الرصف الإسفلتي الذاتي بالذكاء الاصطناعي لمشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار. بعثة الحج العمانية تشارك في أعمال ندوة الحج الكبرى بجدة. إجراء عملية معقدة لاستبدال فقرات عبر القفص الصدري بمستشفى خولة. والدفاع المدني تضيف خدمة الإسعاف بولاية الدقم. في الصفحات الاقتصادية: ندوة تؤكد أهمية التمويل الإسلامي في دعم مسارات التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار. وملتقى عماني بالقاهرة حول الاستثمار في صناعات الشق السفلي للألمونيوم. مشروعات استثمارية وخدمية بميناء قريات لتنشيط الحركة التجارية والسياحية. ومنطقة النجد تؤكد نجاح النماذج الشبابية الواعدة في الزراعة. بورصة مسقط تحتفي بمرور نصف عقد من التحول المؤسسي. وفي الصفحات الثقافية من جريدة عمان لهذا الصباح: الحدث الأهم وثق ذاكرة عمان الإنسانية. الدختر توماس: شهادات تروي سيرة طبيب القلوب. ففي أمسية ثقافية وإعلامية احتضنها مسرح وزارة الإعلام، دشنت الوزارة مساء أمس فيلم الدختر توماس وسط حضور لافت من الإعلاميين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والتوثيقي. كانت هذه قراءة لأهم عناوين الصحافة من جريدة عمان. طابت بكم الأوقات والصباحات بالخير والنور والعطاء. حفظكم الله إلى مشاويركم وأوصلكم سالمين آمنين مطمئنين إلى المدارس والجامعات والكليات، إلى ميادين الواجب المخلص، إلى مقار الأعمال، إلى حركة عمل دؤوبة من أجل عمان. نرافق كل الوجهات والمشاوير: راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: صباح الشباب.
1: اهلا اهلا بكم جميعا. بشر وبشر، كيف تبدو الدروب اليوم والمشاوير والصباحات؟ بتلاحظوا شوي انخفاض اليوم في درجات الحرارة مقارنة بيوم الأمس. اليوم درجة الحرارة العظمى في مسقط 37 والصغرى 30 درجة مئوية. كيف تبدو أجواءكم حاليا لمن يستمع الآن إلينا في مسقط؟ كانت بداية الصباح اليوم كأن الأجواء مغبرة أو أجواء غير صافية إجمالا، فكيف تبدو أجواءكم حاليا لمن يستمع الآن إلينا في عموم ولايات محافظة مسقط؟ أهلا بكم جميعا، وصباحات ملؤها الخير والنور والمحبة والبركة. بالمناسبة، على ذكر درجات الحرارة، أمس أقل درجة حرارة مئوية سجلت في جبل شمس، كانت 12 درجة مئوية ما شاء الله. أما في سيق الجبل الأخضر 19 درجة مئوية. في بدية سجلت أمس درجة حرارة 22 درجة مئوية. فكيف الحين تبدو مشاويركم، دروبكم، أجواءكم الصباحية؟ صباحات المحبة والمودة والخير والسعادة والبهجة. صبحوا صبح بالخير على الأحباب والأصحاب. أبو متعب اليافعي أتابعكم حاليا من صلالة، كيف الأجواء في صلالة حاليا؟

ويا مرحب يا مرحب بكل النشيطين المبتسمين المتفائلين هذا الصباح. يلا نشاط وهمة وحيوية، إنه آخر يوم عمل لهذا الأسبوع، بعد ذلك إجازة نهاية الأسبوع، ثم يومي عمل الأحد والاثنين لتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، بدءا من الثلاثاء إلى يوم السبت. فاستمتعوا، عيشوا لحظات أجواء صباحية استثنائية. صباح الخيرات والأنوار لسامي البوسعيدي. اليوم تاريخ 21، صح؟ تاريخ مميز، حفظوا حفظوا تاريخ اليوم. لا لا، اليوم 21، 23 متى يصادف؟ السبت. صباح الخير لسامي راشد الفارسي، وليد سليماني ابو خالد. وليد اليوم ولا جمعة سبت احد اثنين متى؟ صباح الخير لراشد الذيابي، اهلا بامل الحارثي، وصباحاتكم جميعا خير ونور ومحبة وسعادة. متى اخر مرة تمشيت في اجواء طبيعية؟ طبيعة يعني اشجار، انهار، افلاج، لون اخضر، اي شيء اي شيء اي شيء تعيش فيه في اجواء الطبيعة. ترى الطبيعة مهمة جدا لصحتك الجسدية والنفسية. تعرف شيء؟ بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط، ها، باقي شهر ويبتدئ موسم الخريف فلكيا في محافظة ظفار، في احضان الطبيعة، في التنزه، في الاستمتاع من شرفة بيتك، مكانك، سكنك، موقعك بمنظر اللون الأخضر.

يا صباح الخيرات والأنوار، صباح المحبة والسعادة والبهجة، يلا نشاط وهمة وحيوية في هذا اليوم المميز. تعرف ليش يوم مميز؟ ما سألتني. اليوم يوم مميز لأنه يصادف الاحتفال باليوم الدولي للشاي. اليوم 21/5/2026 منظمة الأغذية والزراعة تحتفي بالشاي، الحفاظ على قطاع الشاي لدعم المجتمعات المحلية. فصباحاتكم شاي، صباح الخير والنور. الشاي الخضري اللي ما فيه إضافات، ترى تعرف ان الشاي الأسود اللي تستمتع فيه شاي الأحمر، يسهم في خفض مستويات ضغط الدم ويحسن مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بشكل ملحوظ. هل تفضل أنك تشرب الشاي سادة من غير شيء، ولا تحب تضيف إضافات في شايك المفضل؟ يعني تضيف له سكر، حليب، ولا تحب شاي من غير إضافات؟

يا صباح الأنوار والخيرات، أهلا أهلا بالجميع. يلا همة ونشاط وحيوية. وعلى ذكر الاحتفال باليوم الدولي للشاي، أريد أسألكم سؤال ونشوف تفاعلكم السريع وسريعا سريعا سريعا. ما الدولة اللي يأتي ترتيبها رقم واحد إنتاجا للشاي على مستوى العالم؟ اليوم يحتفي العالم باليوم الدولي للشاي، فنسألكم اليوم عن الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج الشاي. شاركونا الجواب الصحيح يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أيوة، إيش الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا، الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج الشاي؟ شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. محمود العبيدي بالمناسبة راشد، ترى هالأيام ما في زحمة ما شاء الله دائما وأبدا. صباح الخير للحراصي. أهلا أهلا بخالد. ما الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج الشاي؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وبالمناسبة الشاي الأخضر فوائده أنه غني بمضادات الأكسدة ويعزز حرق الدهون ويحسن التركيز واليقظة ويدعم صحة القلب. صحيح أن طعمه خفيف ومائل للمرارة، لكن هذه فوائده. فعليكم بالشاي، وعليك أيضا تشاركنا الجواب بإرساله إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج الشاي إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير للدكتور عبد الله الهنائي، أهلا باليافعي. صباح الخير لأم مدثر، أهلا أهلا بشذابة عبد الله. وخلود المحار بإجابتكما صحيحة. والباقين الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج الشاي تزامنا مع الاحتفال اليوم باليوم الدولي للشاي. يلا شاركونا الجواب سريعا عشان أريد أخبرك عن أكثر دولة نحن نستورد منها الشاي في سلطنة عمان. صباح الخير لنعيم، ونصبح بالخير على خالد ومحمد وسيف. أهلا أهلا بيوسف الحضرمي، وأسعد الله صباحاتكم بكل المحبة.

أهم شيء أهم شيء غني غني غني غني غني غني بالمحبة والمودة. صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. فاطمة يعقوبي صباح الخير، وصاحب رقم اللي ينتهي رقمك ب0932، الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج الشاي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشاي. سامي إجابتك صح 100%. أما الفارسي فللأسف إجابتك غير صحيحة. صباح الخير لناصر، أهلا أهلا بخالد، وصباح الخير يا أبو أحمد، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. صباح الخير والنور للجميع. الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج الشاي هي الصين. الصين الصين الصين تتربع عرش العالم في إنتاج الشاي. إنزين بالنسبة لنا في سلطنة عمان، ما الدولة التي تحتل رقم واحد في ما الدولة اللي تحتل رقم واحد من حيث الدول اللي نستورد منها شاي، أكثر دولة نستورد منها شاي؟ صباح الخير لريان، سمعت عمل فني راقي جدا معكم قبل فترة، في شعور الانتماء العميق كان من غناء فهد البلوشي، عمل فني جديد إن شاء الله إن شاء الله يا ريان، حاضرين في الدقائق القادمة. وصباح الخيرات والأنوار من أم سلطان. أم سلطان صبح بالخير عليكم جميعا، وصباح الخير لخالد. إيش الدولة، أكثر دولة نحن نستورد منها شاي في سلطنة عمان؟ يلا اللي جاوب إجابة صحيحة يبشر بهداء خاص من صباح الشباب. اليوم يحتفل العالم باليوم الدولي للشاي، فشاركنا الجواب الصحيح يلا بكل نشاط. ما الدولة، أكثر دولة نحن نستورد منها شاي في سلطنة عمان؟ صباح الخير لإيمان، يا أخي صار لي موقف اليوم جميل لطيف، أريد أشكر من خلالكم. أيوة إيمان تريد تشكر وحدة ما تعرفها، راحت تطلب قهوة وكانت الوحدة اللي ما تعرفها سابقتنها ودفعت عنها الفاتورة. كم سعر القهوة، كم كان سعر القهوة؟ صباح الخير لأحمد المقرشي، لأبو محمد، لهيثم. أكثر دولة نحن نستورد منها الشاي، ما الدولة اللي تحتل المرتبة الأولى من حيث أكثر الدول اللي نستورد منها الشاي في سلطنة عمان؟ بخبرك لا تروح بعيد.

يا صباح الخيرات والأنوار، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. تحية صباحية للجميع. بعض الناس ما شاء الله على مستوى عال من الرقي. شكرا شكرا لكلماتكم الطيبة. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0700. إجابتك خاطئة. أكثر دولة نحن نستورد منها الشاي هي أي دولة؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. ترى اليوم يصادف اليوم الدولي للشاي 21 مايو. جمال الرواحي يصبح بالخير على من معه في السيارة، أحمد الهنائي ووليد الوهيبي وكمال الرواحي. الله يجمعكم دائما وأبدا على الخير، أحمد الهنائي ووليد الوهيبي وكمال الرواحي رفقة جمال. جمال أنت تسوق ولا الشباب؟ صباح الخير لكل زملاء العمل اللي يروحوا على هيئة جماعية شكل جماعي في طريقات في طريقهم إلى الدوام. الله يحفظكم ويرعاكم، توصلوا بالسلامة إن شاء الله. صباح الخير لراشد، ومرحبا بنجلاء. أكثر دولة نحن نستورد منها الشاي في سلطنة عمان هي كينيا. كينيا هي أعلى الدول تصديرا للشاي إلى سلطنة عمان، ووفقا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نحن نستورد الشاي من كينيا بما يقدر ب 13 مليون ريال وفقا لإحصائيات العام 2025. إن شاء الله ضفنا لكم معلومة جديدة إلى رصيد معلوماتكم الصباحية. يا صباح الورد والفل، صباح الخير والنور. ومن تهدي هالأغنية مانع، صباح الخير. أهلا أهلا بك يا مانع، وصباح الخير لدياب. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع.

معلومة مهم جدا أنك تعرفها وتكون مرافقة لك هذه المعلومة. صباح الخير لأم ضاري، أهلا وسهلا ومرحبا بأم عبد الله وفيصل، وصباحات الخير لكم جميعا أينما كنتم. عمرك وصل 40، اكتب لنا نعم يلا بسرعة عشان نخبرك مجموعة من النصائح الصحية المهمة. صباح الخير لي علي، عمر مديد بالصحة والعافية، وصباح الخير لي سيف، أهلا أهلا بخالد، ويا مرحب يا مرحب بناصر. يعني أي واحد من مواليد 86 مفروض أنك خلاص وصلت الأربعين، 86 وتحت، فعمر مديد إن شاء الله بالصحة والعافية. أهلا أهلا بناصر، صباح الخير يا محمد، أهلا وسهلا ومرحبا من الأستاذ بدر الريسي، تحية صباحية لجميع المعلمين والمعلمات المتجهين إلى المدارس. وخالد العامري نعم عمري وصل لأربعين، لا تروح بعيد بخبرك. أغلب الناس الأكثرية الأكثر في على مستوى العالم، معظم البشر يستخدموا يدهم اليمنى ولا يدهم اليسرى؟ معظم الناس يستخدمون يدهم اليمنى أم اليسرى؟ شاركنا إيش توقعك. صباح الخير لسلطان، سلطان السعيد، اليوم آخر يوم دراسة وينهي مرحلة الحلقة الأولى ويروح صف خامس، بالتوفيق يا سلطان. يلا يا سلطان شد حيلك عاد، صف خامس مدرسة جديدة، أهلا بكم جميعا. معظم البشر يستخدموا اليد اليمنى أم اليد اليسرى؟ اكتب لنا يمين ولا يسار عشان نضيف لك معلومة جديدة بعد.

أما إذا وصل عمرك إلى الأربعين ففي أطعمة ينصح بتناولها بعد الأربعين لإطالة العمر بالصحة والعافية. من بين هذه الأطعمة المكسرات والبذور والبقوليات. يعني استبدل فطورك الصباحي بنوع من أنواع البقوليات، عدس مثلا. صباح الخير والأنوار لكم جميعا. وبعد من الأطعمة التي ينصح بتناولها الأطعمة البروتين، اللي فيها بروتين مهمة جدا لبناء العضلات والتغذية. ووفقا لباحثين، كبار السن يحتاجوا إلى كميات أكبر بكثير من الكمية الموصى بها حاليا، واللي تبلغ أقل من جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزن جسم الإنسان. والاحتياج الأقرب يتراوح بين 1.2 و 1.6 جرام لكل كيلو جرام. يا حي ومرحب بالجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات. أما معظم البشر فطبعا يستخدمون اليد اليمنى. أما ليش أغلب البشر، معظم البشر يستخدموا يدهم اليمنى؟ في دراسة ربطت ظاهرة استخدام معظم البشر ليدهم اليمنى بالمشي على قدمين، ونتيجة أيضا لها ارتباط بتاريخ سابق بنخبرك عن التفاصيل. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، صباح الأنوار المشرقة على قلوبكم أينما كنتم. وزارة الإعلام احتفت أمس بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس، أحد الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان. العمل الوثائقي رصد بدايات رحلته من طفولته وتأثره المبكر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية، وصولا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني في سلطنة عمان. والأمسية الثقافية والإعلامية اللي احتضنتها أمس وزارة الإعلام في مسرح وزارة الإعلام تم من خلالها تدشين هذا الفيلم، فيلم الدختر توماس، والذي يأتي في إطار تسليط الضوء على شخصية الطبيب المعروف بالدختر توماس.

0: طيب إيش جنسية هذا الطبيب؟ ما هي جنسية هذا الطبيب؟ إيش جنسيتي؟ يلا اللي يعرف الجواب يشاركنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، وتباعا إن شاء الله في الأيام القادمة ستتمكنون من مشاهدة الفيلم عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان. انت شاركنا الجواب من كلمة واحدة، ما هي جنسية الطبيب؟ دكتور توماس ايش جنسيتي؟ يلا اذا تعرف الجواب نشوف اول المجاوبين الى 90456 او ات مورنينج يوث. صباح الخير والانوار للمنجي. المنجي لا طبعا اجابتك خاطئة. أمس احتفينا في وزارة الإعلام في أمسية ثقافية وإعلامية على مسرح الوزارة بتدشين فيلم الدختر توماس، فنسأل عن جنسية هذا الطبيب. شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط، ما هي جنسية هذا الطبيب الذي ارتبط في ذاكرة العمانيين بتكريس حياته للعمل الطبي والإنساني في عمان؟ إلى أن يأتي الجواب الصحيح تباعا هذا التصريح لمعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، الذي أكد أن الفيلم الوثائقي الدختر توماس يأتي ضمن برنامج وزارة الإعلام الهادف إلى توثيق التاريخ العماني، إبراز الجوانب الإنسانية والحضارية في المجتمع العماني من خلال إنتاج أعمال إعلامية ووثائقية تقدم برؤية معاصرة ومعايير إنتاجية حديثة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي تدشين هذا الفيلم وإنتاج هذا الفيلم ضمن برنامج لوزارة الإعلام في توثيق التاريخ العماني، وفي جزئية مهمة جدا حالياً وندعو إلى تعزيزها، وهي توثيق التاريخ الاجتماعي، التاريخ السياسي الموثق بكتب التاريخ وبالوثائق التاريخية. أما التاريخ الاجتماعي عادة فهو جزء منسي، والمجتمعات لا تتطور حقيقة ولا تتطور في تجربتها، خصوصا الأجيال التالية، إلا بمعرفة تاريخ مجتمعها وتاريخ الأجيال التي سبقتها. هذا الفيلم يعني تعرض لشخصية مهمة جدا وقدم شخصية مهمة جدا في تاريخ الخدمة الطبية في عمان، وهي شخصية الدكتور ويلز تومس، اللي العمانيين بسبب صعوبة نطق تومس نطقوا توماس، وصار في عمان في كل قرية وكل مدينة في عمان الدختر توماس، مشهور أشهر من نار على علم. هذا الفيلم يقدم هذه الشخصية التي قدمت أدوار إنسانية عظيمة للغاية، ويعني مشهود لها ومقدرة وحفظتها ذاكرة المجتمع العماني. قدم له من حتى من فترة أبيه الذي عاش في عمان أيضا وتوفي في عمان إثر حادث سقوط، كما سقط من سلم درج، ثم ذهاب هذا الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويلز، ثم عودته متذكرا بعض المرضى الذين رآهم حينما كان أبوه يعالج في عمان، فرجع إلى نفس الموقع حاملا الواجب، هذا واجب تجاه الإنسانية، واجب تجاه أيضا ذكرى والده، لنا إلى عمان بعد أن درس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية وأنشأ هذا المستشفى، مستشفى توماس، والذي كان له أثر مهم في تطور مثل ما ذكرنا سابقا الخدمة الصحية الطبية في سلطنة عمان. لدينا يعني سلسلة من الأفلام الوثائقية، وهي السلسلة بمعنى برنامج واضح جدا لدينا من الاستمرارية في إنتاج أفلام وثائقية عن عمان وعن تاريخها وعن مجتمعها. و إذا نظرنا إلى تلفزيون سلطنة عمان سنجده أنه من أعرق التلفزيونات العربية في إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية، فلدينا أفلام عديدة منذ يعني بدايات تلفزيون سلطنة عمان، أفلام عن البدو، أفلام عن جبال ظفار، أفلام متعددة. الفترة الأخيرة كان لدينا فيلم من 3 أجزاء باسم بيت العجائب إذا تذكره، عن 3 شخصيات عمانية عاشت في شرق أفريقيا وشكلت جزء من الامتداد العماني في شرق أفريقيا. كان لدينا في الفترة الماضية أيضا برنامج وثائقي ولنا أثر عن شخصيات عمانية، فهناك جهد كبير في هذا، نأمل أن يوفقنا الله في هذا وأن ننال رضا المشاهدين وأيضا المستمعين. هناك أعمال حقيقة، يعني نحن الآن نتحدث في إذاعة، هناك أعمال كثيرة توثيقية توثق التاريخ السياسي والاجتماعي وغيره في مختلف أنواع المنتج الإذاعي في إذاعة سلطنة عمان. الصحافة تقوم بدور في هذا، ما ننساها عادة، هي غير مرئية. هناك كثير من الأعمال ذات الطابع التوثيقي والبحثي في الصحافة العمانية، في المجلات العمانية، مجلة عريقة مثل مجلة نزوة لها دور في هذا. فهناك تكامل في هذا التوجه، حفظ تاريخ عمان وحفظ التاريخ الاجتماعي لعمان كي ينتقل إلى الأجيال القادمة، ليساهم مساهمة فاعلة في صناعة المستقبل وفي الحفاظ على هوية هذا المجتمع. المجتمعات المعاصرة تتعرض يعني رياح عاصفة حقيقة من يعني وسائل التواصل الحديثة ومن كل ما هو خفيف ويصنع الخفة إن أردنا الحقيقة. ومثل هذه الأعمال التوثيقية تساعد في حفظ الهوية وفي إعطاء المجتمعات والناس والأجيال الجديدة، أطفال وكبار، نوع من الثقل في التجربة. الثقل هذا جاي من التاريخ، الثقل هذا جاي من خبرة الأجداد، والثقل هذا أيضا من القيمة، قيمة الوفاء تجاه طبيب أمريكي عاش في عمان. كل هذا يقدم خبرة مهمة فيها ثقل، تبني الشاب الطفل والشاب ليقدم أقصى ما وأفضل ما لديه لمجتمعه في المستقبل بإذن الله.

0: أهلا أهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات. كان ذلك تصريح لمعالي الدكتور وزير الإعلام الموقر حول تدشين وزارة الإعلام للفيلم الوثائقي الدختر توماس للطبيب الذي عرفه العمانيون في حضوره القريب وتأثيره وبعده الإنساني والطبي. فنحن نسأل الطبيب ويلز توماس إيش جنسيته؟ يلا ما جنسية هذا الطبيب المعروف عند العمانيين بالدختر توماس؟ شاركنا الجواب يلا من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللي ابتدى صباحها الحين. الحضرمي صباح الخير، أبو الخليل صباح الأنوار، صباح الخير لقيس، أهلا وسهلا ومرحبا بمعتز، وصباح الخير لأم عهد الطوقي، أهلا ببدر القرني، خلود المحاربي، صباح الخير لأيمن. أيمن إجابة خاطئة طبعا. إيش جنسية الطبيب المعروف بالدختر توماس؟ إيش جنسيته؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بخالد، صباح الخير لمحمد، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والمحبة والسعادة والبهجة. صباح الخير لسيف، أهلا وسهلا بمهرة البلوشي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. ما هي جنسية الدختر توماس؟ إيش جنسيته؟ أنت تعرف الجواب، شاركنا الجواب الصحيح. ومرحبا مرحبا بمحمد، صباح الخير لنعيم. نعم نعيم إجابتك صحيحة، جنسية الطبيب المعروف عند العمانيين بالدختر توماس جنسيته أمريكي. عادل الخروصي صباح الخير، طابت بكم الأوقات والصباحات. لا تنسوا ترى العالم يحتفل اليوم باليوم الدولي للشاي. وصباح الخير لأم خالد، هل اللقاء بالمعالي الدكتور كان تسجيلا؟ نعم كان ذلكم اللقاء الذي استمعتم إليه لمعالي الدكتور وزير الإعلام حول إطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس، وبإمكانكم متابعة هذا اللقاء، بإمكانكم متابعة اللقاء عبر قناة إذاعة الشباب على الواتساب. ستتمكنون من متابعة والاستماع للقاء معالي الدكتور وزير الإعلام عبر قناتنا في الواتساب، ومتابعة طيبة للجميع. محمود صباح الخير، صباح الخير لإبراهيم. زين نحن بنروح معكم الآن إلى صباح المدارس، لكن قبل صباح المدارس أريد أسأل سؤال وأشوف تفاعلكم السريع في الإجابة الصحيحة. أريد أسأل عن فلج العوهي ومنطقة العوهي في أي ولاية من الولايات؟ يلا بكل نشاط ومن كلمة واحدة الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. العوهي، فلج العوهي ومنطقة العوهي في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركونا الجواب الصحيح بسرعة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونشارككم الآن أولى المتابعات الصباحية في صباح المدارس.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: في صباح المدارس تشاركنا الآن الطالبة المجتهدة المثابرة النشيطة لاتين بنت طاهر العويسي. لاتين في الصف الخامس من مدرسة العهد الحديث الخاصة بولاية بركة. السلام عليكم يا لاتين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بلاتين. كيف حالك لاتين؟
1: الحمد لله.
0: خلصتوا اختبارات؟
1: أيوة. أستاذ راشد كيف حالك؟
0: أنا بخير.
1: أسعد الله صباحك بكل خير.
0: وصباحكم بكل خير ونور يا لاتين. كيف المدرسة؟
1: جميلة جدا
0: وكل شيء على خير ما يرام.
1: أيوة.
0: طيب طيب يا لاتين يلا إيش حضرتي عشان تشاركي معنا اليوم؟
1: أولا أعرفك عن نفسي، أنا الطالبة لاتين بن طاهر العويسية من الصف الخامس من مدرسة العهد الحديث الخاصة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بلاتين. طيب يا لاتين.
1: بسم الله أبدأ صباحي مشرقة وبالعطاء أزين الأيام فخرة في برنامج صباح المدارس. سعدت وكانت مشاركتي إنجازا وعطرا. من هنا من قلب مدرسة العهد الحديث الخاصة منبر الإبداع الذي لا ينضب، أشارككم اليوم لا ليتحدث عن أحلامي فقط، بل لأريكم كيف نغرس الأحلام في أرض الواقع لتزهر إنجازا وتميزا.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا لاتين، ممتازة جدا جدا. طيب يا لاتين الحين خبرينا عن هواياتك ومواهبك.
1: هواياتي؟ أحلامي الغراء تكبر في المدى وبنور ثقتي يضيء لي الغدو. أقضي بثوب العزم نحو طموحي وأقول حلمي بالنجاح سيولد.
0: ما شاء
1: الله. هواياتي عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، أضلاعه الرسم والقراءة والإلقاء، كل ضلع يكمل الآخر. الرسم هو لغة الخيال، القراءة غذاء العقل ومنبع القوة، الإلقاء أحب الإلقاء الذي يكمل مثلثي في خيالي وما أقرأه في كتبي، أحوله إلى كلمات حية ألقيها على مسامعكم.
0: جميل جميل يا لاتين، ما شاء الله ما شاء الله. وماذا عن عالم القراءة؟ ماذا تحب لاتين أن تقرأ من الكتب؟
1: القراءة توسع المدارك وتنمي الفكر وتحفز العقل وتقوي الذاكرة وتطور حصيلتي اللغوية، كما تسهم في تعزيز الصحة النفسية لأكون قادرة على التعبير والتحدث بطلاقة.
0: بارك الله فيك يا لاتين وأنت تتحدثين بطلاقة. ماذا ستقدمين لنا الآن من هواياتك ومواهبك المتميزة؟ قصيدة؟
1: شعر.
0: يلا نسمع الشعر يا لاتين.
1: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الجن والإنس.
0: بارك الله فيك يا لاتين.
1: سألقي لك قصيدة عن الوطن.
0: تفضلي يا لاتين.
1: موطني من يكون؟ من سأل؟ من سأل عن بلادي وعن حضارة مازون وعن طريق التجارة؟ كيف شق البحر والجبال الرواسي وعن ذيك الحصون والصحاري الجميلة؟ صافية كالنهر. شوف كيف الزراعة وكيف نبع العيون، والفلس يحكي قصة من بطون الصخر. لو عرفت التراث، لو عرفت التراث يحوي كل الفنون والحواري الجميلة. كم كساها الفخر. كفك كفك اليوم أصبح سلم مثل الغصون، والشعب وجه واحد بدو ولا حضر. هي عمان، هي عمان الأصالة والخفوق الحنون، خيرها في كل ديرة عن كل البشر. حكمة اللي بناه في ترفاق الدهون، خطوة يمشي بخطوة والفكر مستمر، وفي الفعل أنها ما بقى من ديون. لجل عيشة كريمة أعطى فينا العبر، لعيشة كريمة أعطى فيها العزة.
0: جميل يا لتين، بارك الله فيك. طيب لتين، تخبرينا إيش المحاضرات اللي قدموا لكم إياها في المدرسة، إيش موضوعاتها؟
1: محاضرات التنمر.
0: وانت تحضري هذه المحاضرات؟
1: وأيضا عدم استخدام الهاتف في كثرة.
0: بارك الله فيك. والابتكارات؟
1: سأحدثكم عن التنمر.
0: زين، تفضلي.
1: إن التنمر سلوك عدواني يترك آثار نفسية واجتماعية، فيجب منع البشر ونبع بيئة آمنة ووضع قواعد صارمة فورية لأي سلوك تنمري.
0: ممتاز.
1: وأيضا عدم استخدام الهاتف بكثرة، إنه يؤدي إلى تراجع التركيز وإجهاد العين الأرق وزيادة التوتر، وأيضا يؤدي إلى آلام في الرقبة ويجلب الصداع.
0: بارك الله فيك يا لتين. زين لتين، الحين عاد خبرينا عن الابتكارات اللي اشتغلتوا فيها في المدرسة.
1: تحدثنا عن الابتكارات في برنامج أمة الابتكار. شاركت مدرسة العهد الحديث الخاصة في مسابقة أمة الابتكار، وهي من أبرز المسابقات العربية التي تهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار لدى الطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وتضمنت المسابقة مجالات متعددة مثل البيئة والصحة، كما اشتملت على عدة فئات، وهي فئة الجونيور من عمر 9 إلى 10 سنوات، وفئة السينيور من 11 إلى 14 سنة، والفئة المفتوحة من 11 إلى 17 سنة. ومن خلال البرنامج تعلم الطلبة كيفية بناء المشاريع العلمية، بدءا من تحديد المشكلة وحتى تنفيذ الحل، وعرضها باستخدام منصة فيك توفلوك والبرمجة والذكاء الاصطناعي. وقد تأهل فريق المدرسة بمشروع لعبة غواصة النظافة، وحصل على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في فئة الجونيور، كما حصل مشروع النظام الذكي لمراقبة مستوى الألغاز على الميدالية الفضية.
0: ممتازة يا لتين. إذا أنت لتين لما تكوني كبيرة وتخلصي المدرسة، إيش حلمك تصيري؟ إيش أمنيتك؟ إيش تتمني تصيري؟
1: دكتورة.
0: دكتورة طبيبة يعني؟
1: أيوة.
0: بالتوفيق يا دكتورة لتين. شكرا لك دكتورة على مشاركتك الحلوة.
1: أريد أحدثكم أيضا عن مشاركاتي.
0: خبرينا عن مشاركاتك.
1: مشاركاتي في مدرسة العهد الحديث الخاصة لم تكن هذه الهوايات مجرد أنشطة جانبية، بل كانت جزءا من بناء شخصيتي. فقد شاركت في مسرحية سوق عكاظ تتكلم عن الشعراء العرب، شاركت في فقرة استعراضية بالمديرية بالرستاق بعنوان حل الشرف.
0: بارك الله.
1: بالإضافة لبعض المشاركات في المدارس الأخرى والإذاعات المدرسية، وأيضا شاركت في أوبريت حضارة السلطنة بحضور السفراء وأصحاب السمو في هيئة الطيران المدني.
0: ممتازة يا لتين، بارك الله فيك. شكرا لك يا دكتورة.
1: عندي أريد أن أقدم شكر.
0: تفضلي دكتورة.
1: نحن طلاب وطالبات مدرسة العهد الحديث الخاصة نرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بأصدق مشاعر الولاء والوفاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متزامنة مع نفحات وأيام العشر من ذي الحجة المباركة.
0: بارك الله فيك على التهنئة الطيبة لتين. شكرا جزيلا لك دكتورة. ولمن تقولين شكرا؟
1: أقدم لكم شكرا.
0: يلا قدمي شكرا.
1: كما أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ المبدع راشد السعدي والمخرج أيمن الحبسي، وفي المتابعة والتنسيق سيف الهلالي، واهتمامكم بالطلبة هو محل تقدير واهتمام. شكر لعطائكم المستمر.
0: بارك الله فيك يا دكتورة لتين، مع السلامة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: كانت معنا الدكتورة لتين بالطاهر العويسي في الصف الخامس.
1: شكرا.
0: شكرا دكتورة، مع السلامة. لتين من مدرسة العهد الحديث الخاصة بولاية بركة، نرجو لها مستقبلا مشرقا مليئا بالنجاحات إن شاء الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: صباح الأنوار، يا صباح الفل والورد والياسمين، الله يحفظكم ويرعاكم إلى مختلف مشاويركم ودروبكم ووجهاتكم. نسألكم اليوم عن فلج العوهي ومنطقة العوهي في أي ولاية من الولايات. العوهي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا جوابك إلى 90456 وآت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط، العوهي، منطقة العوهي وفلج العوهي في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بأم ضي وعادل وأم عهد، وصباح الخير لإبراهيم وعبير. أسألكم عن فلج العوهي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا جوابك سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. كلكم تعرفوا الجواب، لكن نشوف النشيطين المركزين معنا بإرسال الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بمزون وصباح الخير يا أم فيصل. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 7140، طبعا إجابتك خاطئة، وصباح الخير لكم جميعا. فلج العوهي وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ أنت تعرف الجواب، شاركنا الجواب الصحيح ونحن نشاركك كل الاختيارات الصباحية في هذا اليوم، يوم الخميس، آخر يوم عمل لهذا الأسبوع. املأه بهجة وسعادة وسرور، وعيش على قدر عال من التفاؤل بأن اليوم يوم مميز إن شاء الله.

أهلا أهلا أهلا بكم جميعا في يوم الخميس وصباح الشباب، ونسأل عن فلج العوهي. يلا، فلج العوهي في أي ولاية من الولايات؟ شاركني الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللي ابتدى صباحها الحين. أين جوابك الصحيح؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، فلج العوهي وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بمنى، ولمن ابتدى صباحها الحين 37 دقيقة شاركنا الجواب الصحيح. أهلا بيوسف البلوشي، وصباح الخير للكازروني، حيا وسهلا ومرحب بناصر وحمد وخالد وعبد العزيز، صباحاتكم جميعا كل الخير. لكن علي للأسف إجابتك خاطئة، فلج العوهي في أي ولاية من الولايات. إلى أن يأتي جوابك الصحيح أريد أسألك، متى آخر مرة طلعت من بيتك رحت إلى مكان ما تحديدا فقط لمشاهدة منظر غروب الشمس؟ متى أو متى كنت حريصا على الخروج رفقة من تحب، عائلتك، أبنائك، أصدقائك، وكان توقيتكم تحديدا حتى تشاهدوا منظر غروب الشمس؟ إذا كنت ممن يستهويهم الاستمتاع بمنظر غروب الشمس فبنخبرك بميزات تميزك، تقنيات أيضا تستطيع من خلالها اقتناص أفضل الأوقات والطرق لمشاهدة غروب الشمس. يلا انت شاركنا جوابك، فلج العوهي في أي ولاية من الولايات؟ فلج العوهي وين؟ انتهى رسميا عصر الروابط الزرقاء العشرة. خلال مؤتمر جوجل يوم الثلاثاء، كشفت جوجل عن إعادة تصميم شاملة لمحرك البحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتمحور حول صندوق بحث ذكي أعيد تصوره بالكامل، وهو ما وصفته الشركة بأنه أكبر تغيير يطرأ على هذه البوابة إلى الإنترنت منذ ظهور مربع البحث قبل أكثر من 25 سنة. أهلا بأم الأيهم، وصباح الخير لغادة. غادة طبعا إجابتك خاطئة، فلج العوهي. مفروض كلكم تعرفوا الجواب. يا حي وسهلا ومرحب بإيمان، وصباح الخير لهدى، حيا وسهلا ومرحب بعلي، صباح الخير يا محمد. ترى عشان تحافظ على شبابك عليك بالنوم 6 إلى 8 ساعات يوميا. على فكرة حتى اللي ينام جيدا يبان في عيونه.

ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. كأن خدودها ورد بهيج، إذا في الصبح أسقته الغوادي، تتمتم قولها فأهيم شعرا، بلى والله قد بانت سعاد. يا حلوها خطواتها بين الربا، مثل الربابة في السماء تبخترا، أو كالحمامة مشيها ومصيرها، تزهو تقبلها النسائم والذرى. صباح النور يا أشهى إلى روحي وأصفى، ويا قلبا لأجلي كم تفانى، ولم أر منه بين الناس أوفى، لأنه خجول له ثغر، متى ما تكلم يزيد الكلام رونقا بالتبسم، وإن جئته أنساك ما كنت قائلا، وقلت سلاما باللسان الملعثم. ملامحها كصور، غير أني أرى في سعد نظرتها صحارة، وأرنو لمسقط بوجنتيها كزهر حين غازلت استفاق، وأسرح في الشفاه بلا حراك، أكتبها مجازا أم عناقا؟ لبسمتها قطعت الدرب شعرا، أكاد أجن عشقا واشتياقا. اشتقتها حتى غدوت بأكملي شوقا، يسير بخطوتي وإبائي، تكفي القصيدة واليقين ولهفتي، لتكون بين أضالعي وردائي. يا جميلا كلما جئت إلى مسكنه، هزني الشوق بقلبي والجلال، آه من عينيه ما معنى الهوى، إن يكن عني تولى وأطال. كلما حن إلى القلب أراني، بين عينيه ينادي في دلال، أسهر الليل بعينيه طويلا، سحر عينيه حلال في حلال. وقالت لي صباح الخير، كأني قبل لم أسمع صباح الخير. أعيديها حبيبي، فما قلبي سوى غصن وأنت الطير، وغنيها أيا عمري على أنغامها الولهى صباحي غير. يا لهذا الأحمر القاني الذي أشبه الياقوت أو لون الشفق، حسب الجمال سناء أنها جعلت منه سفيرا من ورق، فإذا الدنيا به مسرورة كسرور الأرض بالماء الغدق. كم نسيت الهم في حضرته، ونفضت الحزن عني والقلق، وصفت نفسي به مما بها، وهو في إبريقه لما يرق. هيفاء يقتتل الجمال بوجهها، تمشي فتكثر حولها الأنظار، قالوا بأني مثلهن أغار، واليوم ها أنتم كأن عيونكم مست، فكفوا أيها الأخيار.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: أنا ما قدرت
5: أقفل الباب. المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: أهلا بالجميع، صباح الخيرات والأنوار، يا صباح الورد والفل والياسمين. شكرا لتفاعلكم جميعا. فلج العوهي طبعا في ولاية صحار، فلج العوهي في ولاية صحار، فشكرا لتفاعلكم جميعا بالإجابة على سؤالنا. زين، أريد أسألكم عن الدختر توماس، ما اسم المستشفى المرتبط بسيرة الدختر توماس؟ إيش اسم المستشفى؟ أمس في وزارة الإعلام وعلى مسرح الوزارة وزارة الإعلام دشنا فيلم الدختر توماس وسط حضور لافت من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والتوثيقي. الفيلم في إطار تسليط الضوء على شخصية الطبيب المعروف بالدختر توماس. سؤال ونشوف أول المجاوبين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ما اسم المستشفى المرتبط بالسيرة الطبية والإنسانية للدكتور الدختر توماس؟ إيش اسم المستشفى؟ يلا شاركنا الجواب. أهلا بنادية، صباح الخير يا عبد العزيز، للأسف عبد العزيز إجابتك خاطئة. يا فاطمة الزعابي صباح الخير، ويحيى الهاشمي بعد، والباقين ما اسم المستشفى المرتبط بسيرة الدختر توماس؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. سريعا سريعا يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. اللي ابتدى صباحكم الحين، ما اسم المستشفى المرتبط بالسيرة الطبية والإنسانية للدختر توماس؟ إلى أن يأتي جوابكم الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. معكم الآن نتجه إلى صباح المدارس.

0: معنا الآن الطالب أحمد بن عادل الخروصي أحمد في الصف الرابع من مدرسة أسماء بنت أبي بكر للتعليم الأساسي بولاية لواء. السلام عليكم يا أحمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا نريدك تكون نشيط يا أحمد، كيف حالك أحمد؟
1: خير الحمد لله.
0: خلصتوا اختبارات؟
1: نعم خلصنا.
0: أعطوكم نتائج ولا بعدهم؟
1: بعدنا ما أعطوا نتائج.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا أحمد. يلا خبرنا إيش حضرت عشان تشارك معنا اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالب أحمد عادل خروصي من الصف الرابع الأساسي من مدرسة أسماء بنت أبي بكر للتعليم الأساسي. نبدأ يومنا بالحمد والتفاؤل، فكل إشراقة شمس فرصة جديدة للنجاح والعطاء. كونوا كالنور أينما حللتم، تنشرون الأثر الطيبة والكلمة الجميلة وحسن الخلق. تذكروا دائما أن الإنجاز لا يبدأ بالقوة بل يبدأ بالإرادة، ومن زرع الاجتهاد حصد التميز بإذن الله. صباحكم أمل وقلوبكم فرح في هذه الأيام العظيمة، فقد أقبلت علينا عشر ذي الحجة، تلك الأيام المباركة التي تزهر فيها الأعمال وترفع فيها الدعوات. تجعلوا صباحكم تسبيحا وقلوبكم نقية وألسنتكم عامرة بالتكبير والتهليل، فرب الخير قريب ونفحات الرحمة لا ترد. صباحكم طاعة ورضا. أهلا وسهلا بك الأستاذ راشد، سعيد جدا بهذه المشاركة في هذا البرنامج الجميل.
0: بارك الله فيك على هذه المقدمة الجميلة يا أحمد. ماذا عن هواياتك يا أحمد؟
1: هواياتي هي إلقاء الشعر والتعليق الرياضي، وشاركت في الاحتفال

0: مقام الوطن. أستاذ راشل،
1: نعم،
0: هل يمكنني أن ألقي قصيدة ترحيبية؟
1: تفضل.
0: مرحبا بضيوفنا من كل ديرة، عد ما هلت نزون الوسم ماها، مرحبا بالعود في المجلس نديرة، والدلال الصفر تمشي في سراها، يا هلا يا أهل الوجوه المستنيرة في المحل اللي تكرم من نصاها، والله إن تشريفكم ما نبي غيره، وجمعكم فيه نتفاخر ونتباهى.
1: ما شاء الله يا أحمد، قلت لي من مواهبك التعليق الرياضي، ها؟
0: نعم.
1: يلا نزيل علق على مباراة. أي مباراة بتعلق؟
0: الهلال ضد الاتحاد.
1: من اللي فاز؟
0: الهلال.
1: يلا
0: الاتحاد.
1: يلا يلا يا أحمد تفضل. يلا كلنا متشوقين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي آنساتي سادتي، أرحب بكم في مباراة الاتحاد والهلال في ملعب الجوهرة في المملكة العربية السعودية. متابعين الكرام أينما كنتم، معكم المعلق أحمد الخروصي ينقل لكم أهداف هذه المباراة. متابعين الكرام أينما كنتم، هنا تنطلق صافرة الحكم، والكرة عند كريم، من كريم إلى ديابي، من ديابي إلى كانتي، كانتي إلى ديابي، ديابي إلى بنزيما، بنزيما حاول فيها، بنزيما بنزيما حاول تزمي حول عدي. الله الله، حال التسلل، يا لها من هجمة كادت أن تهدي إلى هدف. وهنا الكرة عند من جديد عند علي البيهي، من علي إلى كنو، كنو يحاول فيها، كنو إلى سالم، سالم إلى مترو، مترو
2: تماما كما هو الواجب.
0: وهنا الكرة من جديد، الكرة من جديد عند كانتي، كانتي لديابي، ديابي حاول فيها، ديابي حاول، ديابي تمر لبنزيما، بنزيما الكترال، طاحونة الاتحاد، طاحونة الاتحاد تستمر في طعن خصومها. الله على بنزيما، الله على بنزيما، تسديدات بنزيما، الله على بنزيما. شوف الموقف، حاول، شوف اللقطة، الله على بنزيما. وهنا صافرة الحكم ونهاية الشوط الأول.
2: نشاهد ونتابع.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أحمد مبدع مبدع متميز، الله يبارك فيك يا أحمد. أحمد بتسمعنا قصيدة بعد ثانية من إبداعاتك الحلوة؟
0: نعم أستاذ راشد.
1: يلا.
0: قسما قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما قسما برب الذاريات إذا ذرت نفنى وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان، نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان، نحن السماء لنا الأبابيل استوت رفلا تدود إذا المقام عمان، نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموق عمان، عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم رخاء عمان، وتصلي في حرم رخاء عمان.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الإبداع يا أحمد، بارك الله فيك، والابتكارات والتجارب العلمية اللي سويتوها وابتكرتوها.
0: ابتكرنا طائرة ورقية والعاب ورقية، وصنعنا غاز ثاني أكسيد الكربون ودائرة كهربائية.
1: ممتاز ممتاز يا أحمد، أنت إيش حلمك تصير في المستقبل؟
0: حلمي أن أكون طبيبا يساعد في خدمة هذا الوطن.
1: وبعد إيش النصيحة اللي تقدمها لزملائك دكتور أحمد خاصة مع قرب الإجازة الصيفية؟
0: نصيحتي لزملائي هي حب العلم واتباع طريق النافع، مثل الحفظ القرآن الكريم واستغلال الإجازة الصيفية بالأعمال المفيدة، مثل ممارسة الرياضة والمشاركة في الأندية الرياضية، وأنصحهم بالقراءة لأنها تزيد من ثقافتي وبناء شخصيتي.
1: ممتاز يا أحمد، بارك الله فيك دكتور، مع السلامة إلى اللقاء.
0: أستاذ راشد، هل يمكنني أن ألقي كلمة أخيرة؟
1: تفضل يا دكتور.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أود أن أكون أول من نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وإلى السيدة الجليلة حفظكم الله رمزا للعطاء والإنسانية، وأدام على عماننا الخير والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان معنا المبدع الدكتور أحمد بن عادل الخروصي في الصف الرابع من مدرسة أسماء بنت أبي بكر للتعليم الأساسي بولاية ريوة. نرجو له التوفيق مستقبلا مشرقا عامرا بالنجاح والإنجاز.

0: أهلا بكم جميعا، وصباح مشرق بالخير والنور والمحبة والبركة. أمس في وزارة الإعلام دشنا الفيلم الوثائقي الدختر توماس. الفيلم بدأ بمشهد تمثيلي للطفل ويلز توماس برفقة والده أمام بوابة مطرح، حيث يرى عددا من المنبوذين يتوشحون أغطية وأمامهم أطباق فارغة يلتمسون العطف من السائرين. بعد ذلك شفنا أن الطفل يتجه إلى والده مستفسرا عن سبب معاناة هؤلاء الناس، فيخبره والده بأنهم يعانون من الجذام، وبفطرته الطفولية يسأل إن كان ثمة علاج لهم، إلا أن والده يجيبه بأن هذا المرض لا علاج له، لكنه قد يكون قابلا للعلاج في المستقبل، ويتبع ذلك بعبارة علقت في ذهن الطفل ذي الثمانية أعوام، وربما يكون لك دور في ذلك.
1: مع الحدث
0: معنا الآن الدكتورة أمل بنت سيف الخنصوري، وهي باحثة في التاريخ العماني الحديث ومشرفة التاريخ بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة. صباح الخير دكتورة، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح النور، أهلا أستاذ
0: راشد، حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم والحديث عن الفيلم الوثائقي الدختر توماس. ففي البدء يعني ما الأهمية من أن يخصص فيلم دكتورة خاص بشخصية ومسيرة هذا الدكتور المرتبط في ذاكرة وأذهان العمانيين؟
2: بالنسبة لتوثيق مثل هذه السيرة الذاتية من الأمور المهمة، لأنها تؤرخ لحقبة طبعا اللي هي لفترة قريبة من العصر، من بدايات عصر النهضة، في فترة كانت فيها عمان طبعا اللي هي من الدول اللي كانت تعاني من الفقر، من الجهل في فترة من الفترات، تأثرا طبعا بعدد من العوامل مثل عوامل السياسية، عوامل اقتصادية وأيضا اجتماعية. فالتوثيق مثل هذه السير الذاتية، خاصة أنها سيرة لشخصية ارتبطت في أذهان الكثير من العمانيين، فلا يكاد يخلو بيت، لا سيما طبعا المسكان مسقط ومطرح على وجه الخصوص، إلا ويذكر اللي هو الدكتور توماس. طبعا اللي هي دكتور توماس من الشخصيات اللي هي علقت في ذاكرة في الكثيرين، لم تقتصر فقط على المسقط ومطرح، وإنما أيضا تعددتها للولايات القريبة، الولايات البعيدة، فقام بزيارات مع معاونين من سواء من الممرضين الأمريكيين والممرضات أيضا الهنديات، إلى جانب عدد من المساعدين الطبيين من العمانيين اللي وظفوا في مستشفيات إرسالية سواء في مسقط أو في مطرح، وتحديدا طبعا اللي هو في مطرح، على اعتبار أن دكتور توماس كان مسؤولا عن مستشفى توماس واللي سمي بعد ذلك بمستشفى الرحمة. تعتبر من التوثيق مثل هذه السيرة الذاتية ذات أهمية كبيرة، لأنها تعطينا فكرة واسعة وشاملة عن تاريخ الخدمات الصحية والطبية في حقبة كانت عمان طبعا تفتقر لمثل هذه الخدمات.
0: نعم. طيب دكتور، يعني طبيا يعني معروف جهده ودوره الكبير، لكن إنسانيا يعني ليش ارتبط إنسانيا وجدانيا عاطفيا بالعمانيين لهذه الدرجة، إلى درجة أن الأمس كان الحديث كله ترقب لإطلاق الفيلم دختر توماس؟
2: وبعيدا عن الجوانب الطبية وبعيدا عن الخدمات اللي قدمها دكتور توماس ومن كان طبعا يساعده، إلا أن مثل ما ذكرت الجانب الإنساني هو اللي كان طاغي وغالب على هذه الشخصية. حاول طبعا اللي هي من خلال تعامله مع الناس، على اعتبار أن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، حاول أن يكسب طبعا اللي هي عطف العمانيين، أيضا اللي هي محبتهم، لدرجة أنه ذكر في الفيلم طبعا على لسان ابنته أنه كان ينادي العمانيين، كان يتعامل معهم به اللي هي نوع من التواضع، كان يطلق عليهم لفظة اللي هي أبوي أخوي بنتي. فيعني الفيلم أرخ لي اللي هي مشاهد حقيقية ومشاهد حية لي اللي هي العمق الإنساني لهذه الشخصية. طبعا اللي هي المتتبع لي الكتابات اللي خاصة بالإرسالية، نشاطات في منطقة الخليج وتحديدا في عمان، يجد بأن ليس فقط مجرد اللي هو اسم توماس اللي كان موجود، وإنما ذكرت أسماء كثيرة، لكن بالذات لماذا خلدت هذه الشخصية هنا؟ طبعا نجد أنفسنا أمام اللي هو تساؤل كبير، وهو أن السبب في هذا اللي هو غلبة الجانب الإنساني والعاطفي على هذه الشخصية، واللي أيضا نقلها ونقل هذا الإحساس إلى عائلته اللي كانت تساعده، سواء زوجته أو حتى أطفاله الصغار اللي أصبحوا فيما بعد أيضا متخصصوا في الطب.
0: نعم، والشيء الجميل أيضا دكتورة أن حياته وسيرته وأعماله ارتبطت بمرحلة وثقت فيها بعض الصور والأحداث، فكيف أسم هذا التوثيق أيضا في أن يخرج الفيلم بهذه الصورة التي رآها من حضر أمس؟
2: بالفعل هي جانب سواء الصور أو حتى اللي هي الفيديوهات اللي عرضت في الفيلم، يعني تنقل الصورة الحية والمباشرة، جد بأن أيضا يعني وضعتنا أمام مشهد كأننا نعيش في تلك الحقبة الزمنية من طبعا اللي هي التاريخ العماني، على الرغم من بعد المسافة أو اللي هو البعد الزمني ما بيننا وما بين الفترة اللي عاش فيها دكتور توماس. فدائما دائما التوثيق اللي هو البعض يعتبره ممكن يكون تسجيلات السمعي، لكن الصورة يعني اللي هي نجد بأنها اللي هي طبعا تكون اللي هي حلقة الوصل، يعني مثل ما وثقت بصور، مثل ما وثقت أيضا بوثائق، نجد بأنها تعطي لي اللي هو تعطي للحدث وتعطي أيضا لي المعلومة ثقلا وبعدا، وهذا ما فات الكثير من الباحثين. أنا خلال اشتغالي ب اللي هي رسالة الأوضاع الصحية في عمان في القرنين التاسع عشر والعشرين، يعني مرت علي مجموعة كبيرة من الأسماء ومجلدات خاصة بالإرسالية الأمريكية مؤرخة طبعا اللي هي لتلك الحقبة الزمنية اللي يعني كانت بمثابة اللي هي المعين اللي استفدت منه خلال بحثي في الدكتوراه عن هذا الجانب وتوثيقي للخدمات الصحية وكيف كانت طبيعة الحياة الاجتماعية في عمان اللي البعض كان ينظر إليها بنظرة سوداوية، على الرغم من أنها كانت تمارس فيها الكثير من الأنشطة سواء في خدمات التعليم أو حتى في الصحة والجوانب الأخرى.
0: أشكرك دكتور على هذه الإضاءات عشان أيضاً نجعل المستمعين في ترقب لمشاهدة الفيلم بعد عرضه قريبا إن شاء الله على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. شكرا لك دكتورة.
2: شكرا سلمى.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. كانت معنا الدكتورة أمل بتصيف الخنصوري، باحثة في التاريخ العماني الحديث، مشرفة التاريخ بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة، ومن الأكاديميات والباحثات الذين أسهموا في العمل على هذا الفيلم، فيلم الدختر توماس الذي يروي شهادات عن سيرة طبيب القلوب الدختر توماس.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع الحدث.
1: بالجميع. يرعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اليوم افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. ينضم معنا الآن الأستاذ زاهر بن حمود صباري وهو مدير دائرة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية. صباح الخير أستاذ زاهر، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح النور والسرور خيراتي،
1: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء يعني ما المرتكز والمنطلق الذي انطلقت منه هذه الندوة أستاذ زاهر؟
2: أول شيء صباح الخير
1: جميعا،
2: شاكر لكم هذا الاستضافة. اليوم إن شاء الله الساعة 10 صباحا تنطلق الندوة اللي هي برعاية صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد الموقر وزير الدولة محافظ مسقط، اللي هي عبارة عن ندوة وطنية تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
1: نعم،
2: محافظات ممكنة اقتصاديا. ترتكز الندوة على الجاهزية و جاهزية المحافظات وتمكينها لتعزيز التنمية الاقتصادية مع مناقشة آلية تحويل التحديات في الأزمات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص استثمارية وفق الخطة الاستراتيجية المبنية على الميزة التنافسية لكل محافظة. أيضا بيكون هناك تعزيز تكاملية بين الجهات المالية والاستثمار وتسعيد دور الشراكة بين القطاعات المختلفة من أجل رفع مؤشرات التنمية والاقتصاد وفق رؤية 2040.
1: نعم،
2: هذه هي المرتكزات التي تتكد عليها هي الندوة الوطنية.
1: نعم، طيب فيما يتصل بأهم الأهداف التي ستسعى الندوة إلى تحقيقها إن شاء الله دكتور أستاذ زاهر؟
2: والله هناك هي عدة أهداف. الأهداف الرئيسية هي من أجل رفع كفاءة العمل الاقتصادي في المحافظات وأيضا من أجل تعزيز مساهمة المحافظات في التنمية المستدامة مع دعم التنمية الاقتصادية للمحل الكلي.
1: نعم، طيب وفيما يتصل بأهم أوراق العمل التي سيتم التركيز عليها؟
2: حقيقة الندوة الندوة بتكون فيها 7-8 أوراق عمل، تكون في ورقة رئيسية بالإضافة إلى أوراق تخصصية.
1: نعم،
2: يعني الورقة الرئيسية اللي هي تمثيل المحافظات الاقتصادية نحو التنمية الاقتصادية والجاهزية المحافظية. الورقة الثانية هي الإطار العام والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمراني اللي راح تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. عندنا الورقة الثالثة اللي هي الدليل الاسترشادي لآلية تعطيل تطوير الفرص الاستثمارية، وهذا راح تقدمها في الإسكان في عمان. الورقة الثالثة اللي هي دورة الاستثمار المستقبل لدعم استثمارات المحافظات اللي هو راح يقدم جهاز الاستثمار العماني. عندنا الورقة الخامسة التمكين الرقمي إلى الازدهار الاقتصادي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وأيضا عندنا السادسة اللي هي مبادرة مزايا لغرفة التجارة عمان. الورقة السابعة اللي هي راح تقدمها هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة اللي هي الأهداف الرئيسية لمستهدفات هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة في رؤية عمان 2020. الورقة الأخيرة تكون مسابقة القيمة المحلية، راح تكون هي تجربة يقدمها أحد رواد الأعمال من هيئة من المؤسسات الصغيرة المتوسطة. بالإضافة هناك أخوي راشد تكون في ورقة مساعدة اللي هي عبارة عن إطار تنظيم تعزيز تكاملية بين الجهات المعنية اللي راح تكون تستهدف الهدف المعنيين بالاستثمار في المحافظات مع الجهات المعنية بالاستثمار ورقة.
1: نرجو لكم التوفيق إن شاء الله متابعين لأعمال الندوة أستاذ زاهر، موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
2: عفوا أبو
1: بارك الله فيك، شكرا لك. كان معنا زاهر، شكرا جزيلا لك. كان معنا زاهر بن حمود الصباري مدير دائرة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية حول أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا والتي ستكون برعاية صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط.

0: أهلا بكم جميعا و متابعة لمختلف الأحداث والفعاليات. الحديث حول توقيع اتفاقيات الحزمة الثالثة والحزمة الرابعة لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، حيث ستوقع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيتي تنفيذ الحزمة الثالثة والحزمة الرابعة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة. ينضم معنا المهندس إبراهيم بن يوسف الزجاري، وهو مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة. صباح الخير مهندس إبراهيم، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور. بداية نشكركم أخي راشد على استضافتنا في هذا البرنامج، ونصبح عليكم وعلى المستمعين الكرام.
0: حياكم الله مهندس إبراهيم. وفي البدء قبل الحديث عن الاتفاقيات، ماذا عن المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة؟ إيش أهمية هذه المنطقة والمتوقع منها بإذن الله؟
1: نعم، تعد محافظة الظاهرة من المحافظات الواعدة اقتصاديا في سلطنة عمان، وقد شهدت مؤخرا إنشاء المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 87/2025. طبعا هذه المنطقة تعتبر كأحد المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والأسواق الأخرى المجاورة.
0: نعم، طيب فيما يخص
1: طبعا تقع المنطقة في ولاية عبري، وبالتحديد تبعد نحو 20 كيلو عن منفذ الربع الخالي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. مساحة المنطقة 388 كيلو متر مربع، مقسمة على ثلاث مراحل تطوير رئيسية. باشرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في تنفيذ المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى، والبالغ مساحتها 6.5 كيلو متر مربع.
0: نعم، طيب يعني فيما يتصل باتفاقيات اليوم، لو تقربنا منها أكثر مهندس، أبرز الأعمال اللي سيتم تنفيذها في المنطقة عبرها توقيع هذه الاتفاقيات إن شاء الله؟
1: نعم، اليوم بإذن الله تعالى راح نشهد توقيع على حزمتين بقيمة تبلغ إجماليها 73.9 مليون ريال عماني. طبعا عندنا حزمتين اللي هي الحزمة الثالثة المتعلقة بتنفيذ مرافق الميناء البري والمحجر البيطري. طبعا نطاق عمل هذه الحزمة هو تنفيذ الجزء الأول من الميناء البري على مساحة كيلومتر مربع واحد، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للميناء البري 4 كيلومتر مربع. تم إسناد هذه المناقصة، وسيتم اليوم التوقيع على هذه المناقصة إلى ائتلاف من الشركات العمانية والسعودية بمبلغ 48 مليون و58 ألف ريال عماني بإذن الله تعالى. طبعا مكونات الحزمة هذه كذلك إنشاء الطرق الداخلية، منطقة للحاويات، البوابات الجمركية، منصات التفتيش وأماكن التخليص الجمركي، وغيرها من المرافق الأخرى. فيما يتعلق باتفاقية الحزمة الرابعة الخاصة بتنفيذ مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة، تبلغ تكلفتها 25.9 مليون ريال عماني، وسيتم تنفيذها من قبل ائتلاف عماني سعودي كذلك، ويتضمن العمل في مشروع إنشاء ميدان المنطقة ومركز الأعمال والمبنى الإداري والمركز التجاري، بالإضافة إلى فندق ومركز صحي إلى جانب الطرق الداخلية. تبلغ مساحة البناء في هذه الحزمة 37.3 ألف متر مربع، وقد تم مراعاة تطبيق مبادئ المدن الذكية.
0: نعم، طيب هذه الاتفاقيات وخاصة الميناء البري ومجمع المباني الإدارية، كيف ستسهم في تحويل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة إلى بوابة اقتصادية، وبتجذب أيضا شركات أخرى قادمة؟
1: نعم، ستسهم هذه الاتفاقيات بإذن الله تعالى في تعزيز جاهزية المنطقة من خلال إنشاء بنية أساسية متكاملة تدعم الحركة التجارية والاقتصادية وكذلك اللوجستية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. الميناء البري يمثل المحرك الرئيسي للمنطقة، وسيوفر خدمات لوجستية متقدمة تسهل حركة البضائع وسلاسل الإمداد. ومجمع المباني الإدارية والتجارية فسيشكل بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين وتدعم الشركات. كذلك المنطقة بإذن الله تعالى راح تدعم حركة المسافرين وخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين بإذن الله تعالى.
0: نعم. طيب بالنسبة للميناء البري يعني وصف بأنه محرك رئيسي للمنطقة الاقتصادية، إيش أبرز الخدمات والمزايا اللي يقدمها للمستثمرين وشركات النقل والخدمات اللوجستية مهندس؟
1: نعم، مثل ما شرحنا سابقا أن الميناء البري سيضم مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق. طبعا هذه المنظومة ستسهم في تسهيل وتسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف اللوجستية وترفع كفاءة سلاسل الإمداد للمستثمرين وشركات النقل والخدمات اللوجستية.
0: نعم. طيب فيما يتصل بمبادئ المدن الذكية ومعايير المباني الخضراء، كيف بينعكس على جودة البنية الأساسية واستدامة المشاريع داخل المنطقة اقتصاديا؟
1: نعم، اعتماد مبادئ المدن الذكية ومعايير المباني الخضراء يعكس التوجه نحو إنشاء منطقة اقتصادية حديثة ومستدامة. طبعا هذه المنطقة بإذن الله راح تعتمد على الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، كذلك ستساهم في تحسين جودة البنية الأساسية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتعزز البيئة التشغيلية للمستثمرين، إضافة إلى توفير مرافق عصرية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تطوير المناطق الاقتصادية بإذن الله تعالى.
0: نرجو لكم التوفيق إن شاء الله. موفقين مهندس إبراهيم، ونحن متابعين إن شاء الله للاتفاقيات. موفقين.
1: شكراً
0: جزيلاً لك. كان معنا المهندس إبراهيم بن يوسف الزجالي، وهو مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة، حول توقيع اتفاقيات الحزمة الثالثة والرابعة لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة. طابت بكم الأوقات والصباحات بكل النور والخير والمحبة. أهلاً بكم جميعاً أينما كنتم. في سوار ذكي يكتشف توقف القلب خلال ثوان عبر تقنية قد تغير فرص النجاة، هذا ما كشفت عنه دراسة طبية جديدة عن تطوير سوار ذكي قابل للارتداء حول المعصم، قادر على اكتشاف حالة توقف القلب بشكل تلقائي في خطوة قد تمنح المرضى فرصة أسرع للحصول على المساعدة خلال الدقائق الحرجة. يا صباح النور والخير والنشاط، جولة رياضية متجددة يصحبكم في تفاصيلها بعد قليل حسين بن راشد العميري وصباح الشباب والرياضة.

صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. نادي القوة الجوية بقيادة مدربه العماني رشيد جابر يتوج بلقب دوري نجوم العراق بعد فوزه المثير على غريمه الزوراء بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة، ليصل برصيده إلى 83 نقطة.
1: نهاية لكن لم تنتهي إلا بهدف. بغداد زرقاء، والمفاجأة وصلت، والهدف القاتل القاتل القاتل القاتل باللحظات الأخيرة. بغداد تتلون بألوانها الزرقاء، بغداد تتلون بألوانها الزرقاء، والكلاسيكو يبتسم للسطور. الله الله الله الله، هدف قاتل بالثواني الأخيرة، وكيف لا وهم ملوك الدقائق الأخيرة، وكيف لا وهو متصدر سلم الترتيب. يو على جنون، ريمونتادا بنكهة عراقية، ريمونتادا بنكهة عراقية في لحظات أخيرة.
0: ويعد تتويج المدرب رشيد جابر مع القوة الجوية هو أول إنجاز من نوعه للمدربين العمانيين، حيث نجح جابر في قيادة الفريق إلى اللقب قبل جولتين من النهاية.
2: مميزة ومباراة صعبة معهم، دائما حتى مباراتنا الأولى فريق مميز يملك عناصر جيدة، الحمد لله كسبنا المباراة في آخر ثواني، توجنا باللقب، ومبروك للكل، مبروك للجماهير، للإدارة، للاعبين، لكل محبي هذا النادي.
3: الأنباء تحدث عن الحصول على
2: نقطتين، الدوري حسم.
0: إذن هذا تصريح رشيد.

0: في بقية المباريات إذن فاز الميناء على الموصل بهدف، والنجف خسر من ضيف الكرخ بهدفين لخمسة، نوروز فاز على زاخو بهدفين لواحد، وخسر الشرطة من ضيف أربيل بثنائية نظيفة.
1: والمحاولة مستمرة، تصويبة خطيرة، تبقى خطيرة. مارلين الآن، مارلين صوب، الله الله الله الله الله الله على الهدف الجميل، الله على هذا الهدف الرائع. تصويبة من مسافة، تصويبة رائعة، سجل أربيل، سجل الإمبراطور بهدف ولا أروع، بهدف ولا أجمل، بكرة كانت الأولى في القائم ولكن الثانية في المرمى، الثانية داخل الشباك. الأوزبكي الأوزبكي الأوزبكي.
0: من العراق إلى مصر، حيث توج الزمالك بلقب الدوري للمرة 15 في تاريخه بفوزه بهدف وحيد على سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية لمجموعة التتويج، لينهي المسابقة برصيد 56 نقطة.
2: هدي خذ الكرة، هدي في ال 18، هدف أول، هدف أول من بدري يا هدي، من بدري يا هدي، من بدري يا هدي. احترسوا، السفاح وصل، السفاح وصل، هدي الدباغ يسجل أول أهداف المباراة، ينعش آمال الزمالك، يسعد آمال الزمالك، يقربها من الزمالك. إنه هدي السفاح، إنه عدي السفاح، عدي دباغ السفاح هو من يتقدم.
0: وكان بيراميدز المطارد الأول للزمالك على اللقب قد حقق الفوز على ضيف سموحة بهدفين لواحد، لكنه بقي عند فارق النقطتين مع البطل وضمن التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
3: وحسين يا ولد، يا ولد، ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني، وبالتاني بيراميدز يرجع تاني، وبالتاني بيراميدز يرجع للمركز الثاني في 90 دقيقة من الكراسي الموسيقية، 90 دقيقة أشغال كروية شاقة. ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني لبيراميدز، وبالتاني بيراميدز يرجع تاني، يرجع للمركز الثاني. حتى الآن لسه ما خلصتش التسعين، استنى لما تخلص التسعين، بيراميدز يسجل من جديد بمهارة ناصر ماهر.
0: أما الغريم التقليدي الأهلي فحل ثالثا بفوزه على مستضيفه المصري بثنائية نظيفة ليلعب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الموسم المقبل.
4: داخل تريزيجيه، داخل تريزيجيه، وجول، جول جول جول جول، عملها تريزيجيه وسجل تاني جول في لقاء المشهد الأخير ولقاء اللقطة الأخيرة والسطر الأخير في النسخة رقم 67. محمود حسن تريزيجيه يسجل النادي الأهلي تاني جول علشان يؤكد تقدم النادي الأهلي ووصوله إلى النقطة 53. ادي لها شيء، ومحمود حسن تريزيجيه يواصل.
0: ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدور السعودي للمحترفين، الأهلي يحقق فوزا كبيرا على مستضيفه الخليج بأربعة أهداف لهدف ليصل برصيده إلى 81 نقطة في المركز الثالث.
5: الهدف يحتسب للنادي الأهلي، ضاعت بالأولى فرحة وعادت بالثانية فرحة، وما زالت صالح العبري العدو. الله، يا أهلي ماسوراس، دانت الشر، ولحن الشر يأتي بهدف التعادل، عرضية صالح العبري أتت إلى ماسوراس اليوناني، سجلها وكان سليم، محاولة أمام الجول، شالها من كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة مدرجي، الله الله الله، جميلة يا علي مدرجي، الكرة يمرر في محاولة في رأس البريكان، قد لا تشعر فيه أحيانا لكن يشعرك بالخطورة في كل ثانية من ثواني.
0: وبعدما تأكد هبوطه إلى دور الدرجة الأولى في وقت سابق، حقق النجم فوزا شرفيا في نهاية مشواره بدور المحترفين، وتغلب على الشباب بهدف وحيد رافعا رصيده إلى 16 نقطة في المركز 18 والأخير، بينما تجمد رصيد الشباب عند 35 نقطة في المركز 13.
6: يسجل أول أهداف اللقاء لازارو، البرازيلي يسجل أول أهداف اللقاء لصالح نادي النجمة من ركلة الجزاء، يتفوق على خبرة جروهي ويسجل الهدف الأول وهدف السابع في مشواره في هذا الموسم.
0: إلى كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما، طبعا رغم الهزيمة أمام السنغال في الجولة الأخيرة، إلا أن منتخب الجزائر أنهى دور المجموعات في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة ليتأهل إلى ربع النهائي وكذلك إلى كأس العالم تحت 17 عاما، بعد تعادل مثير وشوط ثاني قوي في الجولة الأولى أمام غانا بهدفين، ثم انتصار مقنع على جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة في ثاني المواجهات، سقط المنتخب الجزائري بخسارة بهدفين لواحد أمام السنغال في ثالث وآخر جولات مرحلة المجموعات. هذه الهزيمة جاءت طبعا على حساب صدارة المجموعة التي ذهبت لمصلحة السنغال.
7: ثم بعد ذلك الله على هذا الجول، 1-0 صارت النتيجة. الهدف الأول كان مسألة وقت، ليس إلا مكاوي بأثقال الأمنيات المعلقة يسجل بأثقال الرغبات المعلقة. يأتي عبد جميل عن طريق ياسين، كرة منقولة نحو الأمام، خطيرة الكرة وهدف العودة، هدف العودة للمنتخب السنغالي 1-1. نعم كانت كرة خطيرة، وديانغ بالرأس بطول القامة ارتقى من أمام الجميع من دون رقابة، هي الأشياء التي حب فوي يتقدم من أمام يزيد، يسجل الهدف
0: الثاني. المدرب حسام حسن يعلن تشكيلة الفراعنة الأولية المشاركة في كأس العالم 2026، والتي ستنطلق في 11 من الشهر المقبل في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وشهدت القائمة مفاجأة مدوية باستبعاد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وضم مهاجم فريق شاب أو مهاجم برشلونة حمزة عبد الكريم، إضافة إلى أقطاي عبد الله مهاجم MB المنافس في الدوري المصري الممتاز. من جهته أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية عقب ودية روسيا، حيث حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 26 لاعبا لكل منتخب مشارك في المونديال.
8: صباح الشباب،
9: واصل الكرة على الجهة اليسار، ثم محمد صلاح في كرة يسجل معها محمد صلاح أول هدف الفراعنة، أول هدف وأول خطوة نحو كأس العالم 2026. المنتخب المصري يسجل أول أهدافه عبر محمد صلاح، عبر الأسطورة، عبر الاسم الكبير، عبر النجم الكبير، الجمهور الكبير.
0: أستون فيلا الإنجليزي يتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب تغلبه على فرايبورغ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية من البطولة، واستعاد فيلا العريق الذي أنشئ منذ 151 عاما أيام مجده، عندما توج في عام 82 بلقب بطولة الأندية الأوروبية أبطال الدوري المعروفة بعد ذلك بدور الأبطال. هذا هو اللقب الخامس لأوني إيمري مدرب أستون فيلا في بطولة الدوري الأوروبي، إذ سبق له أن توج باللقب أعوام 2014، 15 و16 مع إشبيليا الإسباني، فيما قاد فياريال الإسباني أيضا للقب في عام 21، كما حصل على المركز الثاني مع أرسنال عام 2019.
10: الركنية لمصلحة أستون فيلا، انطلاقة من جانب روجر بكرة وصلت هنا مرة أخرى، تصويب الله، جول للفيلانس، معتبر مستحيلا على مدى أعوام، معتبر مستحيلا صعبا على مدى سنوات، أصبح اليوم واقعا، ربما ممكنا، أصبح اليوم أقرب من أي وقت. مرعوبة للأمام، المساحة، ربما الضربة، الله الله الله الله، أنا لا أقوى على ذا يا فيلانس، لا أقوى على ذلك يا فيلانس.

0: أوروبا الحالي اعتبارا من 2028 وفق ما كشف عنه الاتحاد القاري لكرة القدم يويفا. واعتبارا من 2028 ستقام البطولة من 4 مستويات إلى 3 تضم كل منها 18 منتخبا وفق ما أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري خلال اجتماعها في إسطنبول على أن يتم تنقيح الصيغة في سبتمبر قبل اعتمادها نهائيا.
1: لامين جمال يأتي بالكرة، الكرة للأمام والمحاولة، هدف هدف، هذا ما يحتاجه نهائك، هذا ما يحتاجه نهائك، هذا أن يسجل الهدف الأول. هدف كهذا يعلن بداية المباراة النهائية.
0: وحقق نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني فوزا كبيرا على أونر في سيداد سنترال الفنزويلي برباعية نظيفة في منافسات دور المجموعات من بطولة كوبا ليبرتادوريس ليتأهل الفريق الأرجنتيني إلى دور 16 من البطولة.
2: بعد بالراس، الله، الباكوارد مرتين، الباكوارد في روزاريو مرتين، الله الله الله الله، على هكذا بداية للروزاريو سنترال. تسديدة اصطدمت، يأتي التعادل للمرة الأولى، تعتز شباك روزاريو سنترال عن طريق الليبرتادر. جيوفاني بوليفار خطف اللقطة الماضية من الجوزا سانس.
0: إذا وصلنا إلى نهاية جولتنا الرياضية، هل يحسم النصر بدوره اليوم لقب الدور السعودي عندما يستضيف ضمك؟ هو الحل الوحيد للنصر إذا ما أراد التتويج في الجولة الأخيرة من البطولة، فهناك المطارد المباشر والغريم التقليدي الهلال يحل ضيفا على الفيحاء، هاتان المباراتان عند العاشرة ضمن مجموعة مباريات في الدور السعودي، من ضمنها أيضا الاتحاد مع ضيفه القادسية. في تفادي الهبوط في الدوري الألماني، فولسبورغ يلعب مع بادربون في 10:30، وفي الدوري المصري أيضا مجموعة تفادي الهبوط وادي دجلة مع زد اف سي. هذه أبرز المباريات المقررة اليوم، وننهي طبعا جولتنا الرياضية معكم في هذا الصباح، ومعها طبعا ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. إذن الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه بوصوله للنقطة 56 بفارق طبعا عدد مرات الفوز بالدوري المصري الأهلي، رقم قياسي ب45 لقبا.
1: الدوري في متعوبة، الدوري في متعوبة، الدوري في متعوبة، ها هو الزمالك بدأ القصة وأنهاها، وهو يقول للجميع أنا لا أنكسر، أنا لا أنتهي، أنا هنا باقي، أنا هنا لا أرحل، إن أردتني بطلا حاول أن تكسرني، إن أردتني صامدا حاول أن تهزني، أنا كالجبال، أنا كالنخل، لا أموت حتى وإن حاولت في كل الظروف أن تتحداني، أنا الزمالك، أنا الزمالك، كما قالوا في أغنيتهم الشهيرة.
0: ألف مبروك للزملكاوية في السلطنة وفي مصر طبعا. هذه تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري والمخرج أيمن الحبسي. في أمان الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله، من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. شرطة عمان السلطانية تحقق المركز 9 عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025.

ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تبحث في مسقط بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. واشنطن تقول أن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وقتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. مستمعينا، كانت هذه العناوين، نلقاكم لاحقا في تمام 11 صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مقام وموسيقى.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها،
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
3: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن نحط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداهم:
5: بالنسبة حال العملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعلي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر

0: مشروع نقدر نستخدمه في انه يسوي لنا مياه من الطاقه الشمسيه.
1: تداهم.
2: بالنسبه للعملات الورقيه يعني كنت صراحه اود اني احصل على نصف ريال اصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
3: قررت اصنع كرات الشوكولاته اصنعها لاهلي، بعدين جيت بعدي فكره قررت اعرضها للبيع.
1: رحله التميز تبدا بخطوه صغيره، وصناعه القاده تبدا من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد اعمال. التاجر الصغير. اعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسميه، اخراج محمد بن راشد الشمالي.

كل نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: مشاعل القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين يأتيكم يومي الجمعة والسبت.
4: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان, صبحكم الله بالخير, حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة ونهاية الأسبوع والخميس الجميل. نرحب فيكم أكيد مستمعينا في هذا اليوم الرابع من ذي الحجة 1446 هجرية, الموافق 21 من مايو 2026 ميلادية. يا صباح الخير, صباح الجمال, صباح العمل والكفاح, صباح الهمم العالية, صباح كل التفاصيل الجميلة اللي دائما تجي مع يوم الخميس. يا مرحبا فيكم مستمعينا, نرحب فيكم إن شاء الله على مدار ساعة من الزمن نصحبكم في هذا البرنامج, حوارات خفيفة لطيفة جميلة معاكم بيننا وبينكم, نتناول ونتبادل المعلومة والفائدة بإذن الله. صباحكم خير إن شاء الله مستمعينا, نرحب أكيد باللي يحب يشاركنا في البرنامج على 7244-2009 عبر الواتساب بالاتصالات 24-698-151. وهذه أجمل تحية من فريق العمل في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية, في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية, وفي الإخراج عابدين بن محمد البلوشي.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار. نرحب فيكم، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. وإحنا اليوم مستمعين راح نكون معاكم في فقرات حلقتنا لليوم في مسك الوطن. راح نتكلم عن هبطات العيد في سلطنة عمان، وما شاء الله بدت الهبطات خلال هذه الأيام، راح تستمر إن شاء الله إلى طبعا بدايات إلى الأيام الأخيرة قبل العيد إن شاء الله. كثير من التفاصيل موجودة في هبطات العيد. وفي مسك الحياة مستمعين نتكلم اليوم عن التسوق للعيد بين الضرورة والترف.

نطرح لكم بعض الأسئلة الخفيفة عن موضوعنا. بالنسبة لك وانت ايش تفضل بالضبط، التسوق التقليدي ولا التسوق مثلا الإلكتروني، او تسوق من مثلا المتاجر الكبيرة، وبشكل عام كيف التجهيزات بالنسبة لكم للمناسبات خاصة للأعياد وبالتحديد لهذا العيد؟ على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات 24-698-151. وأيضا في فقرة إيش لك إيش عليك راح يكون حديثنا عن الأسواق الشعبية في محافظة مسقط، وراح يكون لنا أيضا مستمعينا حديث عن فيلم دختر توماس اللي دشنته طبعا وزارة الإعلام يوم أمس، راح نتكلم إن شاء الله أيضا عن هذا الفيلم. وفي مسك الختام اليوم اخترنا لكم أغنية حب سري فيك غامض للفنان أبو بكر سالم. هذه هي فقراتنا مستمعينا في مسك النهار، حياكم الله عبر إذاعة الشباب.

حياكم الله مستمعينا، وإحنا معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وفي مسك الوطن اليوم نتكلم عن شيء من الأشياء الجميلة اللي دائما نتعود عليها قبل العيد، وهي هبطات العيد. في كل عام مستمعينا وقبل أيام من حلول العيد تقام في الولايات هبطات العيد، هي بمثابة سوق تقليدي يجري فيه عرض المستلزمات اللي تحتاج لها الأسر العمانية أو حتى المقيمين في هذه الأرض الطيبة. تتحول مستمعين الساحات العامة إلى منطقة تجارية تسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد المحلي، كما أنها تمثل فرصة للأسر المنتجة وصغار التجار أو يعني حتى التجار توهم البادين في تجارتهم، الأطفال الصغار وغيرهم، وأيضا مربي الماشية والحرفيين فرصة بالنسبة لهم لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين. مستمعين، على الرغم من أن هذه الهبطات تعد عادة اجتماعية قديمة، إلا أن المؤسسات المعنية دائما تحرص على تنظيمها، توفير البيئة المناسبة أيضا والآمنة لإقامتها للحفاظ على الطابع التراثي لها، وباعتبارها أيضا تمثل أحد المظاهر الاقتصادية والاجتماعية المتجدرة في المجتمع العماني. أيضا مستمعينا، ما تقتصر هبطات العيد على الجانب التجاري والاقتصادي فقط، هي أيضا نعتبرها بمثابة ملتقى اجتماعي تجمع أبناء الولاية الوحدة والولايات أيضا المجاورة، وحتى المحافظة والمحافظات المجاورة. فيها يلتقي الكبار مع الصغار ومع الجميع أكيد، ويتبادلوا مع بعض التهاني، ويتبادلوا أيضا مع بعض فنون البيع والشراء بشكل عام. أيضا مستمعينا، في هذه الهبطات الكثير من الأشياء اللي تعرض، منها المواشي، تعرض الأغنام والأبقار المحلية للبيع، ويتم أيضا ما يسمى بالمناداة أو المزايدة على هذه المواشي وهذه الأغنام وهذه الأبقار. في هذه الهبطات أيضا مستمعينا راح نجد بيع الملابس العمانية التقليدية، الحلوى العمانية، الكماليات، المكسرات، وأيضا ألعاب الأطفال والكثير من الأشياء الأخرى. طبعا تبدأ الهبطات مستمعينا مثل ما تكلمنا في بعض الولايات، سواء كان نتكلم عن عيد مثلا الفطر في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، هذا بالنسبة لعيد الفطر. أما هذا العيد، العيد الأضحى، هي تبدأ في الأيام العشرة اللي تسبق أيضا عيد الأضحى، وتستمر هذه الهبطات مستمعينا في بعض الولايات حتى يوم العيد. فهذه الهبطات يعني خلال هذه الأيام شفنا حتى الكثير من المقاطع والصور والفيديوهات، ما شاء الله الحركة الاقتصادية والتجارية النشطة، الهبطات بتجمعات كبيرة في مختلف المحافظات وولايات سلطنة عمان. ومستمعينا أيضا تشتهر العديد من هذه الولايات العمانية بهبطاتها التاريخية العريقة. وبالنسبة للمواعيد، مواعيد هذه الهبطات طبعا تختلف من ولاية إلى أخرى ومن مكان أيضا إلى آخر. بالنسبة لكم أكيد أنتم يعني تحرصوا أنكم تكونوا أيضا موجودين، خاصة بالنسبة للرجال، بالنسبة لهم هذا شيء جدا مهم عشان أيضا يشتروا المواشي بشكل عام. الأطفال أيضا حلو يكونوا موجودين في الهبطات عشان يتعرفوا على هذه العادات الجميلة وأيضا يستمتعوا فيها. مستمعينا، استمرار إقامة هبطات العيد في الولايات هذا أيضا مؤشر على حرص أبناء سلطنة عمان على الحفاظ على التراث التقليدي، وأيضا تجسيد لأسمى معاني اللحمة الوطنية عبر تمكين الأسر المنتجة وأصحاب أيضا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض منتجاتهم المختلفة في هذه الهبطات. وأيضا هذه المظاهر الاجتماعية تخلي دائما الاحتفالات، تعطي احتفالاتنا بالعيد طابع خاص، وهذا الطابع الجميل ما موجود أكيد إلا في سلطنة عمان، وهذه الهبطات موجودة فقط في سلطنة عمان، وهذا شيء جدا جميل بالنسبة لنا. إذا كنتوا للحين ما حضرتوا الهبطات، بإمكانكم تحضروا هبطات العيد خلال هذه الأيام اللي تسبق العيد في مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا أكيد في البرنامج على 7244-2009 وأيضا عبر الاتصالات على 24-698-151. شكرا أكيد للي شاركونا عبر الواتساب في حلقتنا لليوم. عندنا رسالة من أم ناصر الهادي تقول صباح الخير أخي عبدين وسلوى، يسعد الله صباحكم كل خير وعافية. بالنسبة لي أفضل الاثنين، بس أكثر شيء التسوق اللي يكون مباشر. وبالنسبة لها تقول نحن من ولاية بركة معنا هبطة 7 و8 و9 في تسوق للعيد. يا سلام يا أم ناصر، يعني أموركم طيبة يا أم ناصر. هبطة 7 و8 و9 فالواحد يستمتع أكيد بهذه الهبطات ويحصل كل الأشياء اللي يريدها في الهبطات. صباحك خير يا أم ناصر، يا مرحبا بك. وشكرا أكيد للي شاركونا أيضا على 7244-2009 في موضوع حلقتنا لليوم، وإحنا نتكلم عن التسوق بشكل عام، تسوق للعيد والتسوق بشكل عام. بالنسبة لكم تحبوا مثلا تتسوقوا من الهبطات أو من الأماكن التقليدية، أو تحبوا أيضا التسوق الإلكتروني أو من المتاجر مثلا الكبرى. احنا أيضا راح نتكلم أكثر مستمعينا، نتوسع أكثر في هذا الموضوع مع ضيفتنا أستاذة عزة بنت حمود العوفي، مدربة معتمدة في التطوير الشخصي والتمكين القيادي، وراح نتكلم أكثر كيف نوازن في التسوق للعيد وكيف ممكن نفرق بين التسوق للضرورة والتسوق كترف مثلا خلينا نسميه، وكيف ممكن نجعل أيضا من العيد فرحة بدون ضغوط مادية. أستاذة عزة صباح الخير ويا هلا ومرحبا فيك معنا.
1: صباح النور أستاذة سلوى، يسعدني ويشرفني أن أكون معك في هذا اللقاء الذي يجمعنا على الخير والكلمة الطيبة، وأسأل الله أن يكون حديثا نورا يلهم ونترك فيه أثرا في القلب
0: بإذن الله. يا مرحبا بك أستاذة عزة، يعطيك العافية. خلاص اقتربت اقتربت الأسواق من الازدحام ما شاء الله هذه الأيام. أيوة. وبدأ الازدحام ما شاء الله في الأسواق المتاجر الكبيرة والأسواق التقليدية وغيرها حتى بشكل عام، فهذه هي الاستعدادات أكيد للعيد أستاذة عزة. فحابين من خلالك نتكلم عن هذا الموضوع، كيف ممكن أنه إحنا نتسوق تسوق مناسب لنا ونوازن في التسوق للعيد.
1: أول شيء أريد أنبه لشيء ضروري ونقطة مهمة، وهي أن العيد ما مجرد فقط طقوس أو عادات وتقاليد، وإنما هي في الأصل شعيرة تعبدية عظيمة شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين حتى يعيشوا بفرح وسرور في هذا العيد، في هذه الشعيرة.
0: نعم.
1: لكن إيش صار؟ تحول العيد من شعيرة تعبدية إلى مظاهر اجتماعية ومظاهر مادية عند البعض، وليس يعني في فئة قليلة عندهم وعي، لكن في فئة منهم بدأ عندهم التسابق الاجتماعي في المظاهر المادية والاستهلاكية فقط يعني.
0: نعم.
1: فلا بد أن إحنا نتوازن في التسوق للعيد. أول شيء طبعا خلال يومين بينزل الراتب والكل ينتظر هذا الراتب عشان يروح يتسوق للعيد.
0: صحيح.
1: فأساس التوازن هي الآية القرآنية كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يعلمنا فيها التوازن في الحياة، كل شيء توازن. فنحن الآن نريد نتوازن في مسألة شراء الحاجيات للعيد، فهناك من إحنا نقول نحرم نفسنا من الأشياء من التسوق، لكن نشتري بقدر حاجتنا. ليه؟ يعني ما نشتري عشان المقارنات أو إن فلانة بتلبس أحسن مني أنا أشتري أغلى عنها، أو أن فهنا إيش صار عند البعض أيضا فكرة أن أي شيء في العيد لا بد يكون كل شيء جديد. ما ممكن ألبس شيء أنا لبسته مثل العيد الفطر الماضي، في ملابس إحنا ما لحقنا نلبسها أو لبسناها مرة واحدة، فليش ما نلبسها هذا العيد يعني. ففكرة بعض عند الناس أنهم كل شيء لابد جديد، ما ممكن احنا نكرر المرة الماضية لهذا العيد.
0: نعم
1: فلا بد ان نتوازن، انه ما كل شيء احنا نشوفه نروح نشتريه، او انه نشتري ايضا نبالغ في الهدايا، يعني بمبالغ غالية عشان اني قال فلانة شرت هدية بقيمتها كذا وكذا. لا، لابد احنا هنا نتوازن، لانه العيد لما الانسان يعيش بعيد متزن هذا يساعده انه يدخل العيد بطمأنينة،
0: نعم بالضبط.
1: وايوه، وما يكون عنده قلق انه انا خلاص حساب البنك ما في فلوس، انتظر راتب
0: اللي
1: القادم.
0: بعده صحيح بالضبط.
1: ايوه، فهنا لابد يكون عندنا التوازن اسلوب حياة، ما فقط في العيد، في كل شيء لابد يكون عندنا توازن في هذا الشيء. ما كل شيء اللي نشوفه نشتريه، مثل النساء عندنا احنا نروح مثلا المول ولا نروح نشوف اشياء احنا اصلا ما محتاجين نشتريها، الا
0: نعم
1: ونسخط البطاقة وشريناها، بعدين نوصل البيت ونجلس نفكر احنا اصلا ما محتاجين، ليش انا شريت كذا؟
0: بالضبط.
1: ايوه،
0: نعم بشكل عام يعني احنا نتكلم عن شراء، يعني هذه الفترة يعني الواحد يحس انه مضغوط بالضغوطات المادية.
1: ايوه،
0: هل يعني الشخص يعني حط نفسه في هذا الموقف اللي هو الضغوطات المادية قبل العيد؟ لأنه مثل ما تفضلت وذكرت أستاذ عزة، البعض يلجأ انه يشتري يشتري يشتري اشياء احيانا يكون ما محتاج لها من الأساس. فيعني كيف ممكن انه هذا الشخص يحاول قدر المستطاع أنه هو يفرق ما بين التسوق للضرورة والتسوق يعني بدون تكون مش ضرورة أصلا للعيد؟ يعني إحنا ما محتاجين بعض الأشياء ممكن نشتريها لهذا العيد،
1: بالضبط.
0: يعني مثلا ممكن زيادة ملابس أو إكسسوارات بالنسبة للنساء، أو حتى يعني زيادة أشياء ممكن ما تكون أصلا أساسا الواحد راح يلبسها أو يستخدمها في العيد.
1: بالنسبة لهذه النقطة، هناك لابد نفرق بين الشيء الضروري والشيء اللي هو يعتبر ترف زيادة. فالضروري هو اللي احنا محتاجينه فعلا حتى نعيش العيد يعني براحة وسعادة وفرح فيه. أما الترف هو اللي نشتريه فقط حتى نبهر الآخرين. الإنسان ما يكون يشتري فوق حاجته، هنا في نقطة إنه يريد يبهر الآخرين، أنا إيش كانت، كيف ملابسي، كيف كانت إكسسواراتي، كيف كانت يعني إحنا النساء مثلا كيف عباتي، أو الضيافة، أنا كيف بستقبل الضيوف، كيف بستقبل أهلي. فمنهم يصل إلى الترف، يعني مثلا بعض النساء يشريوا الصحون ومال الضيافة كل عيد شيء جديد، ما محتاج هذه الأشياء، ما محتاجينها، يعني هي يدوب حال كم يوم لهذه الصحون أو هذه الضيافة. فهنا فرق جدا، سؤال بسيط بين الشيء الضروري وبين الشيء اللي فوق الضروري اللي هو الترف فقط. يعني
0: نعم
1: فهو أول شيء أسأل نفسي سؤال، أنا إذا هذا الشيء ما شريته هل سيتأثر العيد أصلا بهذا الشيء؟ فهنا الإنسان تصير له لحظة وعي لنفسه قبل ما يروح ويتسرع ويشتري. فهنا نجد أن في بعضهم يشتروا ملابس كما قلتي كثيرة ما محتاجين يلبسوها كل حل أيام العيد، يشتروا حلويات باهظة، ممكن يشتروا حلويات يعني أسعارها يعني بسيطة بس تجدي في الضيافة، وممكن الإنسان في البيت يسوي يصنع الحلويات اللي بسكويتات، ومثل اللي منتش بين النساء الماهو، هذه الأشياء ممكن إحنا نصنعها في البيت، فما يحتاج إحنا أصلا نشتريها.
0: نعم
1: أو إنه كما قلت يشتري هدايا حال أهله فوق قدرته المادية.
0: صحيح
1: فهنا يعني يصير العيد بالنسبة له ضغط نفسي ونفس الشيء مادي.
0: نعم
1: فلا بد أن الإنسان أنه هنا يتوازن، أنه لأنه يعني يتوازن ليش؟ عشان يدخل العيد بصحة، يعني يكون نفسيته زينة مطمئن مرتاح، وأنه شيء في مبلغ عنده في البنك بعد العيد،
0: نعم
1: لأنه الحين بينزل الراتب يومين، لابد أول شيء يعني نقسم هذا الراتب.
0: بالضبط.
1: ما يروح كذا، يعني خاصة بعض النساء أول ما ينزل عندها الراتب مباشرة رايحة تشتري الأغراض اللي محتاجتها واللي أصلا ما محتاجتها، فلا بد إن هنا نفس الشيء الواحد يكتب الأشياء الضرورية اللي محتاجينها، يشوف الملابس اللي مال العيد الماضي هل هي تنفع إن أنا ألبس هذا العيد، خلاص ما
0: نعم
1: يحتاج أنا أشتري ملابس جديدة،
0: بالضبط.
1: أو إكسسوارات بالنسبة للأطفال للبنات هل محتاج أنا أشتري مرة ثانية إكسسوارات أو أشتري ذهب إذا العيد الماضي أنا شريت هذه الأشياء ما محتاج. فهو الواحد لابد يكون عنده وعي وعنده توازن
0: نعم
1: في الشراء.
0: أكيد أكيد طبعا. من ناحية أيضا، هذا بالنسبة الناحية المادية بشكل عام أستاذة عزة، طبعا كيف ممكن نوازن النواحي المادية في مسألة الشراء للعيد، لكن من النواحي أيضا النفسية، كيف ممكن الواحد أيضا يستعد أيضا للعيد ولهذه أيضا الأيام، أيام الفرح والسعادة، أيام عيد الأضحى المبارك؟
1: في هذه النقطة، هو العيد في أبنائنا ما يعني وفي أسرنا ما بيتذكروا المظاهر الملابس أو الضيافة، بل يتذكروا الأثر الذي نتركه نحن في أبنائنا وفي أسرنا. فالواحد لابد يكون هذا العيد يكون كلامه طيب، الكلمة الطيبة، الاحتواء، الضحك، السلام، الهدايا البسيطة، حسن الاستقبال، مثلا في التجمعات العيد يعني في اللمات وكذا، ما الواحد يروح يذكر مشاكله ولا يذكر همومه، هذا العيد عيد فرح، لا نذكر هذه الهموم ولا نذكر المشاكل، أو إنه نفس الشيء لا ننتقد الآخرين. يعني في واحدة من الفتيات، كان المرة الماضية كان عندي جلسات حوارية عن العيد، العيد في ميزان التربية،
0: نعم
1: فكانت إحدى الفتيات إيش تقول، تقول في كل تجمع أو حتى في العيد يقولوا لي ليش أنت يعني وزنك زايد، ليش ما تسوي رجيم، صارت تقول صرت إني أنا أكره التجمعات بسبب ذلك الشخص اللي صدر منه هذا الكلام وصرت أكرهه.
0: نعم
1: فلا بد إن نحط العيد قبل الخواطر وليس كسر القلوب،
0: صحيح بالضبط.
1: أو إنه مثلا يقولوا حل واحدة، يعني اللي واجد إحنا منتشر عندنا في التجمعات النسائية، مثلا ليش ما تزوجتي، ليش ما توظفتي، هذه أرزاق، أرزاق من الله سبحانه وتعالى، لو يعني بإيدها بتشوفها متوظفة الحرمة يعني،
0: نعم
1: أو
0: صحيح.
1: هذا الشخص متوظف، فلا تدخلوا هذا، يعتبر هذه الأسئلة فيها أنا أقول سوء أدب مع الله،
0: نعم
1: قبل أن يكون سوء أدب مع الإنسان اللي يسأل فيه، يعني الإنسان المقابل،
0: نعم
1: لأنه هذا في غيب الله سبحانه وتعالى، ورزق الإنسان يصل سواء عاجلا أم آجلا، لا أتدخل في أشياء أيضا في خصوصيات الناس، أيضا في التجمعات العائلية، لا يعني إذا صار خاصة في العيد يتجمعوا العوائل كلهم في بيت الجد، فيصير بعض الأحيان مشاجرات منازعات بين الأطفال، هنا على الأم ولا على المربين ما يعني يزيدوا هذا الخلاف أو هذا الشقاق بين الأطفال، وإنما يحتووهم ويحطوهم إنهم يعتذروا من بعدهم من بعض، وإن هذا العيد
0: نعم
1: عيد فرح عيد سعادة، ما يعني نزيد المشكلة فوق
0: بالضبط
1: طاقتهم.
0: نعم
1: أيوة، وصارت هذا يعني نفسي أذكر فيها قصة
0: نعم
1: وحقيقة هي موجودة عندنا في البلد، إنه اثنين أخوان تزاعلوا لمدة فوق 10 سنوات، مو كان السبب إن أطفال تزاعلوا يعني تشاجروا فيما بينهم، والأمهات كبروا هذه المشكلة،
0: نعم
1: فصار الخلاف. فهنا العيد لابد نحط بالكلمة الطيبة، الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا،
0: حسنا نعم
1: هنا أمر من الله سبحانه وتعالى إن نقول الحسن الكلام، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة
1: نبه
0: والسلام.
1: لهذا، قال فليقل خيرا أو ليسكت، أريد أقول كلام أفكر هل فيه خير، هل فيه سعادة للإنسان المقابل،
0: نعم
1: هل فيه جبر خاطر، أتكلم
0: نعم
1: إذا فيه إهانة ولا كسر مشاعر أسكت، يعني الكلمة لها أثر كبير في التجمعات العائلية، أيضا من غير القيم والعادات تترسخ
0: بالضبط
1: أيضا في العيد.
0: نعم
1: وأيضا ما ننسى أيضا كبار السن في العيد، لابد هنا نقدرهم نحترمهم، لأنهم هم الأساس في العائلة، وهذا الشيء أولادنا يتعلموه منا مباشرة من خلال ما يروا إحنا كيف نتعامل
0: نعم
1: معهم.
0: صحيح، هو التربية
1: لكن
0: بالقدوة.
1: أيوة بالقدوة،
0: نعم
1: فيعني أنبه في هذا الشيء إن ما ننتظر كبار السن يقولوا لنا جيبوا لنا عيدية أو جيبوا لنا شريوا لنا حلويات عن أطفال يجيهم، يعني أطفال معنا، فتعرفيهم كبار السن يحبوا يعطوا في يد الأطفال، ما يحبوا يردوهم بدون شيء يعني. فكبار السن كانوا لما هم كانوا إحنا صغار هم كانوا يروحوا يجيبوا لنا العيدية ويشتروا لنا الهدايا والحلويات، فالحين لابد إحنا نرد هذا الجميل، ما ننتظر منهم إنهم يقولوا لنا، لا إحنا نبادر.
0: نعم
1: فهذا
0: أكيد
1: من باب التقدير والاحترام لهؤلاء كبار السن،
0: نعم
1: فطبعا هذه الأشياء تترسخ في أبنائنا، ونترك الأثر الجميل والطيب في قلوب كل أبناء الأسرة.
0: نعم بإذن الله تعالى. كلام جميل دائما منك أستاذة عزة، الله يعطيك الصحة والعافية،
1: جزاك الله خير حبيبتي.
0: ومبارك لك العيد، كل عام وأنت بخير والجميع بخير إن شاء الله، واللي خلال هذه الأيام يعني مشغولين بتجهيزات العيد الله ييسر لهم إن شاء الله، وتكون أيضا
1: آمين
0: يكون تسوق جميل إن شاء الله، وأنه
1: بإذن
0: مثل ما
1: الله.
0: ذكرتي وتفضلتي أستاذة عزة أنه الواحد يشتري الأشياء المهمة والضرورية أكيد للعيد بدون ما يبالغ في المصروف وغيره والترف الزائد، عشان أيضا يفكر ما بعد العيد كيف راح يكون الوضع أيضا بشكل عام بالنسبة للوضع المادي. طبعا أتكلم، الله يعطيك الصحة والعافية. العافية أستاذة عزة، حابة تضيفي أي شيء قبل ختام هذا الحوار؟ تفضلي.
1: رسالة، يعني رسالة لي وللجميع، إنه العيد الحقيقي ليس في المظاهر والأشياء المادية، إنما الأثر الجميل الذي نبقيه في القلوب ولو بعد العيد.
0: نعم بإذن الله تعالى دائما
1: بإذن الله.
0: الأثر الجميل يبقى بإذن الله، ويكون إن شاء الله دائما لقاء جميل بالأحبة في هذا العيد السعيد بإذن الله تعالى
1: بإذن
0: إن
1: الله
0: شاء الله.
1: تعالى.
0: شكرا أستاذة عزة بنت حمود العوفي، مدربة معتمدة في التطوير الشخصي والتمكين القيادي، تحدثنا عن موضوع كيف نوازن في تسوقنا للعيد بشكل عام، ونستقبل إن شاء الله دائما بالفرحة والبهجة والسرور. شكرا جزيلا لك أستاذة عزة، يعطيك العافية.
1: العفو حبيبتي، كل
0: شكرا
1: عام وانتم بخير.
0: وانت بصحة وسلامة، الله يعطيك العافية، واحنا متواصلين معاكم مستمعينا في مسك النهار، حياكم الله عبر إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا ومتواصلين أكيد معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب دائما فيكم وكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. مستمعينا يوم أمس كان في تدشين جميل لفيلم أيضا وثائقي جميل ومميز، فيلم الدكتور توماس. طبعا هذا التدشين كان من قبل وزارة الإعلام هنا على مسرح وزارة الإعلام. تفاصيل جميلة يسردها هذا الفيلم مستمعينا. واليوم أيضا جريدة عمان خرجت بمقال جدا جميل أيضا عن هذا الفيلم، وعنونت هذا المقال حين يمنح الوثائق التاريخ حياة ثانية. تقول في هذا المقال صحيفة عمان: تملك الأمم ذاكرتها كلما أو كما تملك أراضيها، كما أن الذاكرة بخلاف الأرض يمكن أن تتآكل بصمت إن تركت بلا تدوين وبلا رواية وبلا صورة. تحفظ ملامح الذين مروا في حياة الناس وتركوا أثرا لا تستطيع السجلات الرسمية أن تحفظه وحدها. لذلك تكتسب الأفلام الوثائقية والسينمائية التي تستعيد الحوادث التاريخية والشخصية المؤثرة أهمية تتجاوز البعد الفني إلى معنى أوسع يتصل بوعي المجتمع بذاته وبقدرته على فهم الطريق الذي قطعه قبل أن يصل إلى صورته الراهنة. وحين تحول الأفلام الوثائقية شخصية حاضرة في الذاكرة الجمعية إلى فيلم وثائقي، فإنها تنتقل من فكرة الحكايات المتفرقة إلى فضاء الوعي العام. والكثير من الشخصيات التي صنعت أثراً في حياة الناس بقيت في الذاكرة الشفوية، يرفيها الآباء للأبناء وتستعيدها المجالس. لكن الذاكرة الشفوية على ثرائها وصدقها الإنساني معرضة للضياع مع رحيل أصحابها وتحويل الذاكرة إلى أفلام وثائقية يمنحها مستوى جديدا من مستويات الحفظ والتوثيق، ويمنحها صوتا وصورة وسياقا، ويجعلها قابلة للانتقال الآمن من جيل إلى آخر لم يعش التجربة.
1: Wells told, human being, man, husband, father.
2: I want to show the hospital, Dave, because okay. This is the hospital.
3: Then I went to Oman in 1939 with my parents.
2: Most everybody was part of the family. Our language of communication was Arabic.
4: إذا زعل الطبيب من المريض قال أخوي.
5: The hospital was referred to as Mustashfa Tomas.
6: Right here is the next generation sultan. He is the son of
7: Kaboos.
2: He would call everybody أختي، أخوي، أبوي، أمي.
0: مستمعينا، لقد كان الفيلم الوثائقي الدكتور توماس الذي دشنته وزارة الإعلام أمس عن الطبيب الأمريكي ويليامز توماس، والذي عمل في سلطنة عمان بين عامي 1939 إلى عام 1970، يحمل قيمة رمزية كبيرة. فسيرة الدكتور ويليامز توماس التي جسدها الفيلم لا تخص الطبيب وحده ولا قطاع الصحة وحدها. لقد فتح الفيلم نافذة تاريخية واجتماعية، إضافة إلى النوافذ الفنية والثقافية، ووضع الفيلم الكثير من الأحداث المرتبطة بتلك المرحلة في سياقها التاريخي والمعرفي. وعندما احتفى الفيلم بالطبيب احتفى به ضمن السياق التاريخي للمجتمع العماني وما شهده من تحولات اجتماعية وتحديثية، وقدم قراءة في مرحلة كاملة من تاريخ المجتمع من خلال أثر إنساني مباشر بقي في وجدانهم. مستمعين، ثمة أمر آخر مهم يستحق الإشادة، وهو الدور التنويري الذي تقوم به وزارة الإعلام، والذي يتجاوز فكرة نقل الأخبار وإدارة الرسالة العامة للدولة. تقوم وزارة الإعلام بدور بناء الأرشيف الرمزي للمجتمع وإنقاذ ذاكرته من الضياع والنسيان. تختار من الذاكرة ما يستحق أن يبقى وتمنحه صيغة مهنية قادرة على العبور من جيل إلى جيل. خلونا معاكم نستمع مستمعينا أيضا لما تصريح طبعا معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام عن تدشين هذا الفيلم، فيلم توماس الذي تختار توماس الذي دشنته وزارة الإعلام.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي تدشين هذا الفيلم وإنتاج هذا الفيلم
7: ضمن برنامج لوزارة الإعلام في توثيق التاريخ العماني، وفي جزئية مهمة جدا حاليا وندعو إلى تعزيزها، وهي توثيق التاريخ الاجتماعي، التاريخ السياسي موثق بكتب التاريخ وبالوثائق التاريخية. أما التاريخ الاجتماعي عادة فهو جزء منسي، والمجتمعات لا تتطور حقيقة ولا تتطور في تجربتها، خصوصا الأجيال التالية، إلا بمعرفة تاريخ مجتمعها وتاريخ الأجيال التي سبقتها. هذا الفيلم يعني تعرض لشخصية مهمة جدا، وقدم شخصية مهمة جدا في تاريخ الخدمة الطبية في عمان، وهي شخصية الدكتور ويلز تومس، اللي العمانيين بسبب صعوبة نطق تومس نطقوا تومس، وصار في عمان في كل قرية وكل مدينة في عمان الدختر تومس، مشهور أشهر من نار على علم. هذا الفيلم يقدم هذه الشخصية التي قدمت أدوار إنسانية عظيمة للغاية، ويعني مشهود لها ومقدرة، وحفظتها ذاكرة المجتمع العماني. قدم له حتى من فترة أبيه الذي عاش في عمان أيضا، وتوفي في عمان إثر حادث سقوط، كما سقط من سلم درج، ثم ذهاب هذا الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويلز، ثم عودته متذكرا بعض المرضى الذين رآهم حينما كان أبوه يعالج في عمان، فرجع إلى نفس الموقع حاملا الواجب، هذا واجب تجاه الإنسانية، واجب تجاه أيضا ذكرى والده. بنى إلى عمان بعد أن درس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ هذا المستشفى، مستشفى تومس، والذي كان له أثر مهم في تطور، مثل ما ذكرنا سابقا، الخدمة الصحية الطبية في سلطنة عمان. لدينا يعني سلسلة من الأفلام الوثائقية، وهي السلسلة بمعنى برنامج واضح جدا لدينا من الاستمرارية في إنتاج أفلام وثائقية عن عمان وعن تاريخها وعن مجتمعها. وإذا نظرنا إلى تلفزيون سلطنة عمان سنجده أنه من أعرق التلفزيونات العربية في إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية. فلدينا أفلام عديدة منذ يعني بدايات تلفزيون سلطنة عمان، أفلام عن البدو، أفلام عن جبال ظفار، أفلام متعددة. الفترة الأخيرة كان لدينا فيلم من 3 أجزاء باسم بيت العجائب، إذا تتذكروا، عن 3 شخصيات عمانية عاشت في شرق أفريقيا وشكلت جزء من الامتداد العماني في شرق أفريقيا. كان لدينا في الفترة الماضية أيضا برنامج وثائقي ولنا أثر عن شخصيات عمانية. فهناك جهد كبير في هذا، نأمل أن يوفقنا الله في هذا وأن ننال رضا المشاهدين وأيضا المستمعين. هناك أعمال حقيقة، يعني نحن لأن نتحدث في إذاعة، هناك أعمال كثيرة توثيقية توثق التاريخ السياسي والاجتماعي وغيره في مختلف أنواع المنتج الإذاعي في إذاعة سلطنة عمان. الصحافة تقوم بدور في هذا، ما ننساها، عادة هي غير مرئية. هناك كثير من الأعمال ذات الطابع التوثيقي والبحثي في الصحافة العمانية، في المجلات العمانية، مجلة عريقة مثل مجلة نزوة لها دور في هذا. فهناك تكامل في هذا التوجه، حفظ تاريخ عمان وحفظ التاريخ الاجتماعي لعمان كي ينتقل إلى الأجيال القادمة، ليساهم مساهمة فاعلة في صناعة المستقبل وفي الحفاظ على هوية هذا المجتمع. المجتمعات المعاصرة تتعرض يعني رياح عاصفة حقيقة من يعني وسائل التواصل الحديثة ومن كل ما هو خفيف ويصنع الخفة إن أردنا الحقيقة. ومثل هذه الأعمال التوثيقية تساعد في حفظ الهوية وفي إعطاء المجتمعات والناس والأجيال الجديدة، أطفال وكبار، نوع من الثقل في التجربة. الثقل هذا جاي من التاريخ، الثقل هذا جاي من خبرة الأجداد والثقل هذا أيضا من القيمة، قيمة الوفاء تجاه طبيب أمريكي عاش في عمان. كل هذا يقدم خبرة مهمة فيها ثقل تبني الشاب الطفل والشاب، يقدم أقصى ما وأفضل ما لديه لمجتمعه في المستقبل بإذن الله.
0: إذن مستمعينا، هذا كان تصريح معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بما يتعلق بتدشين وزارة الإعلام للفيلم الوثائقي الدختر توماس اللي دشنته وزارة الإعلام يوم أمس هنا على مسرح وزارة الإعلام. وإن شاء الله يكون لكم أيضا فرصة أنكم تتابعوا الفيلم وتستمتعوا بكل التفاصيل اللي عرضت في الفيلم بإذن الله. احنا ايضا مستمعينا ناخذ شوي بعض الرسائل. شكرا للي شاركونا. قبل الختام رحب واكيد بكل اللي شاركونا، شكرا لكم، يعطيك العافيه يا ناصر الزيادي، تحيه صباحيه لكم طاقم البرنامج. بصراحه بخصوص الموضوع كانت الذكريات جميله جدا وجذابه، الهبطه معانا في الولايه. نقول كل عام والجميع بخير وخير بصحة وسلامة عليكم إن شاء الله جميعا. شكرا يا ناصر وكل عام وانت بخير. خالد البلوشي يسعد الله مساكم، مش مساء الحين، صبح بعد صبح دقائق إن شاء الله تفصلنا عن المساء إن شاء الله يا خالد. يسعد الله صباحكم يا أحلى إذاعة الشباب، جميع طاقم البرنامج من أصغركم لأكبركم، ربي يعطيكم الصحة والعافية وكل عام وانت بخير. أهلا يا خالد، يا مرحبا بك، شكرا على تواصلك أيضا معنا. وشكرا أكيد للي شاركونا في حلقتنا لليوم، تحياتنا لكم مستمعينا. احنا نرجو لكم إن شاء الله إجازة سعيدة بإذن الله تعالى. راح نختم معاكم اليوم حلقتنا مستمعينا، اخترنا لكم أغنية في مسك الختام، اخترنا لكم أغنية سر حبي فيك غامض لأبو بكر سالم من كلمات حسين المحضار، واحدة من الأغاني الجميلة للفنان أبو بكر سالم. سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف، إيش خلاني أعشق فيك والعشق تلف، إيش أوقعني في شباكك وأنا عيني تشوف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة لك، إذا ما فيك معروف فوق شاط البحر حيث اللولو يوجد والصدف، واللقى كان صدفة لا جزى الله الصدف، عندما سمحت ظروفك لك وسمحت للظروف، لا تعذبني وإلا سرت لك وتركت المكلة إذا ما فيك معروف. هذه الأغنية مستمعينا من الأغاني الخالدة للفنان أبو بكر سالم، وإحنا نترككم مع الأغنية ونرجو لكم إن شاء الله إجازة سعيدة، تستمتعوا أيضا بتسوقكم للعيد والله يحفظكم يا رب العالمين. هذه أجمل تحية مستمعينا، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في الإشراف العام الأستاذ عفرة اليحيائية، وفي الإخراج عابدين بن محمد البلوشي. إلى اللقاء.
8: إيش اللي خلاني أعشق فيك العشقة

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: شاحن القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هالسيارة مش عم تمشي بالدحقة يدفجأ.
4: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
4: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
4: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
5: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة داخلية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات ومناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني، وتشمل المشاريع الأعمال الإنشائية للحزمتين الثالثة والرابعة. الاتفاقيات تأتي بشراكة مع ائتلاف شركات عمانية وسعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية اليوم جزءا جديدا من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية، الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. ويبدأ الجزء الجديد من منطقة مسلق وصولا إلى منطقة سيح المطار بالقرب من معسكر الجيش السلطاني العماني، مرورا ببوابة صور للقادمين من ولاية الكامل والوافي، بما يسهم في تعزيز انسياب الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وفضية واحدة، في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من بين أكثر من 1000 اختراع من 17 دولة. ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في سلطنة عمان وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول تكنولوجية وطبية مبتكرة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد الرئيس ترامب بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على إبرام اتفاق، وأوضح أن الإدارة الأمريكية تتابع تطورات المسار التفاوضي عن قرب في إشارة إلى استمرار حالة الترقب بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم نهائي خلال الفترة المقبلة. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما جيدا، وأوضح أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن واشنطن تتوقع أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وأشار دي فانس إلى أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن نقوي سيلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها إسلام أباد. كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان، ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان رغم الهدنة التي بدأت في 16 من إبريل الماضي وتم تمديدها للمرة الثانية يوم الجمعة الماضي لمدة 45 يوما. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم الأنباء، نشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
4: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
4: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
4: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
5: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في جيب.
3: يلا وابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على التردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في جيبي.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: تقفل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة أسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان في برنامجكم السلامة على الطريق، كل خميس من الخامسة من الثانية إلى الرابعة مساء. أهلا وسهلا بكم الخميس الونيس، الله يجعل أيامكم كلها سعادة وناسة بإذن الله تعالى، وتوصلون إلى مبتغاكم سالمين غانمين بعون الله تعالى. اللي ميسر أموره وطالع من اليوم إجازة نقول الله يحفظكم ويسعدكم وتوصلون بالسلامة إن شاء الله بإذن المولى عز وجل. على العموم دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، مشوارنا راح يبدأ من الآن ونتواصل معاكم إلى تمام الرابعة بإذن الله، ساعتين نكون معكم متواصلين معكم إن شاء الله بتفاصيل حلقة اليوم من السلامة على الطريق على 2 4 6 9 8 1 5 1. اتباعا راح ناخذ اتصالاتكم رسائلكم عبر الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. أيضا طبعا الاستفسارات حول مواضيع السيارات اللي ما تخلص أبدا، نقول الله يبعد عنكم إن شاء الله مشاكل السيارات، وخاصة على ارتفاع درجات الحرارة الواحد يدير باله على نفسه، وأيضا صيانة المركبة وتفاصيلها، يعني تفاصيل هذه الصيانة أول بأول. كل ما اهتميت أنت بهذه المركبة أمورك تكون طيبة بإذن الله تعالى. على العموم الله يحفظكم إن شاء الله، ودروب السلامة نتمناها لكم جميعا. هذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عبدي البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونقول حياكم الله معنا في برنامجكم السلام على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. تواصل يستمر معكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. ونمسي بالخير على ضيوفنا في استوديو إذاعة الشباب الفني فهد الغسيني. أهلا وسهلا بك فهد.
1: حياك الله في عمدين يا
0: مرحبا. الله يسعدك يعطيك العافية. وننتظر أيضا المهندس هيثم إلى أن يصل إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إيش اللي حصل معك خلال هذه الأيام يا فهد؟
1: والله هذا الأسبوع كنت مشغول نوعا ما في تجهيز سيارتي من نوع طبعا تعرف أنت سيارة أوفرود ما نحتاج نذكر أساميها، ولكن كنت أجهزها من ناحية أنه يعني أقدر أدخل فيها في أماكن مثل ما تقول فيها ماي وفيها كذا، بحيث أن ما تتسكر على السيارة. فكنت مركب عليها سنوركل. من ضمن الأشياء اللي أنا حبيت أتكلم فيها، اكتشفت أن في جهاز تقدر تركبه على الغرش الاحتياطية اللي شو اسمه اللي تابع للراديتر اللي نحن نسميها دائما المرقع.
0: أيوه.
1: اللي معروف عنها باسم المرقع. فهذه الغرشة تقدر تركب عليها سنسر، هذا السنسر ينبهك إذا نقص مستوى الماي.
0: أيوة.
1: يعني نحن دائما نواجه ان السياره تتوقف مثلا عليك في الشارع ترفع عليك حراره.
0: صحيح.
1: وبعدين تكتشف انه والله الماي ناقص منها.
0: نعم.
1: وكان في تسريب وانت ما عندك خبر، يعني ما منتبه له او ما كنت مركز عليه. هذا السنسر كثير كثير يساعدك، مجرد ما ينزل عندك مستوى الماي على طول راح ينبهك.
0: لكن يعني ينزل مستوى الماي في دبه المرجع،
1: في دبه المرجع
0: مش في الراديتر.
1: شوف، هو في العاده اذا نقص الماي عندك من الراديتر يسحب من وين؟
0: من المرجع.
1: يسحب من المرجع.
0: ايوه
1: عرفت. فانت هنا يعطيك انذار، فانت تعرف ان دام انه صار في عندك نقص ونزل المستوى معناته ان في انت عندك مشكله في دائره التبريد.
0: طيب ممكن انه يعني ينزل الماي من او ينقص الماي من الراديتر بدون لا يسحب من المرجع؟
1: في حاله واحده فقط، اذا كان عندك البيب الواصل من الراديتر الى البيب المرجع مفصول، او انه اذا كان مثلا في خرم ويسرب ويدخل هواء.
0: ايوه.
1: لان المفترض انه لما ينقص الماي عندك من الراديتر يعني مجرد انت ما توقف وتسكر السياره هو يبدا يسحب من المرجع.
0: كلام جميل.
1: او من الغرشه الاحتياطيه. ايضا ممكن تصير انه ما يسحب من المرجع اذا كان في كسر في الراديتر. اذا عندك كسر في الراديتر صار كرك، والكرك هذا كبير، ما راح يقدر يسحب من المرجع، لانه بدل ما يسحب من المرجع راح يسحب من الفتحه اللي موجوده في الراديتر، يعني راح يدخل معه هواء. ولكن نحن نتكلم بشكل عام انه اذا مثلا عندك تسريب بسيط وانت من النوع اللي ما دائما تشيك على السياره، يعني ما تفتح الراديتر وما تشيك على الماي وكذا، والتسريب شيء بسيط عندك، يعني طبعا هذا التسريب مع الايام راح يعني مثل ما تقول

0: يزيد يزيد يزيد حد ما ينزل عندك مستوى الماء وانت ما عندك خبر، وبعدين بترفع عندك السيارة حرارة وتواجه المشكلة. فهذا الجهاز خلينا نقول مفيد بنسبة 90%، انه يعني انه يساعدك انك ما تتورط او ما يتأثر عندك محرك السيارة.
1: نعم.
0: فبصراحة يعني لفت انتباهي كثير وجلست اقرأ عنه وعجبني كثير هذا السنسر. هذه واحدة من الأشياء اللي كنت أنا مركز عليها في هذا الأسبوع. أيضا هنا أتكلم بعد اليوم عن موضوع نقص في زيت المحركات، أو نقص في المحركات من ناحية الزيت. خلينا نقول الكثير يعني يشتكي يقول والله أنا عندي نقص، المحرك ينقص عندي آيل وكذا. هنا اللي بغيت يعني أتكلم فيه أو أني أتطرق له، النقص عندك له أسباب.
1: نعم.
0: أول شيء لازم نعرف أن هذا المحرك هل هو بالفعل مدعوم من الوكالة أنه يكون فيه نقص؟ يعني في سيارات تطلع من الوكالة النقص موجود في المحرك يعني من الأساس، وهو هذا النقص نحن ما نسمي يعني خراب أو مشكلة، لا بالعكس هو يساعد المحرك في يعني في أدائه ويعطيه عمر أطول.
1: نعم.
0: فهذا النقص ما يعتبر مشكلة، بالعكس هذا النقص يعتبر حل للمحرك. هذا واحد لازم نحن نعرفه. الشيء الثاني، إذا كنا متأكدين أن أصلا هذا المحرك ما مفترض منه أنه ينقص هذا الآيل، هنا عاد نبدأ نتطرق لأسباب نقص الزيت في هذا المحرك.
1: نعم.
0: من ضمن الأسباب الأساسية اللي نحن لازم يعني ننتبه لها، عندك البي سي في فالف، هذا لازم نحن نتأكد منه هل هو في مشكلة أو لا. هذا واحد. اثنين، الشيء أيضا المهم اللي لازم نحن نتأكد منه، نوع الزيت اللي يتحمله هذا المحرك أو الزيت اللي يستقبله هذا المحرك. يعني مثلا عندك المحرك 5W30،
1: نعم،
0: تروح أنت تعبي له 0W20 ما يصير. حلو. أو أنك تروح تعبي له مثلا 10W40 ما يصير. انت ما تغير المحرك، تغير عفوا رقم الزيت على كيفك او بتوصية من اي احد، والله قال لك لا المحرك الحين بدأ يحرق، روح شوي يرفع من مستوى الثقل او مستوى لزوجة الاويل. لا، هذا الكلام يعني ما مقبول وما يصير. كل محرك تم تصميمه لنوع معين من الزيت، يعني لرقم معين من الزيت. 5W30 يعني 5W30. طيب انا خلاص عرفت ان 5W30، الحين اتوجه للنقطه الثانيه، الرمز اللي يستقبله ايضا شو اسمه المحرك. 5W30 عندي انواع، في عندي API SN، في عندي API بلس، في عندي API SP، في عندي API. هذه الرموز كلها لها معنى، فانا لازم اكون مطلع وعارف ايش الرمز اللي يحتاجه المحرك في ايش الرمز اللي يحتاج المحرك من انواع الزيوت، بحيث كذا انا اكون داركت خلاص. هذه الحين النقطه الثانيه، انا عرفت وتاكدت اني عندي ما عندي مشكله في نوع الزيت، اموري في السليم، ابدا ادخل في الفحص الفني اللي هو الميكانيك.
1: طيب
0: اتجه الى التسريبات، هل انا عندي تسريبات في مكان في تليك، في مكان ينزل منه زيت، انزل تحت السيارة اشيك افحص اشوف ها من الامام. عادة التسريبات القوية تكون في الكام شافت فوق، وتكون عندك تحت في الكرنك ما بين الجير وما بين الماكينة اللي هم يسموه مين سيل. فهذه عادة هذه يعني السيلات اللي تنزل كمية اويل وتسبب لك نقص في شو اسمه في في في زيت المحرك. من بعدها تأكدت أني ما عندي نقصان، ما عندي تليك، أتوجه للنقطة اللي بعدها اللي هي الفحص الميكانيك. وأنا أشغل السيارة، أترك السيارة شغالة في حدود 5 إلى 10 دقائق، ومن بعدها أنا أبدأ أضغط ريس وأتأكد هل في عندي سموك، صار عندي دخان أو سموك، أشوف إيش لون الدخان اللي طلع عندي، وبعد كم فترة طلع عندي هذا الدخان. إذا في حدود الدقيقة إلى 3 دقائق ضغطت عليها وطلع عندي الدخان، معناته هنا في مشكلة في الرينج بستن ولازم أدارك الوضع. إذا الدخان جاني من بعد 5 دقائق إلى 10 دقائق، يعني السيارة استبلتي شغالة واقفة ما فيها أي شيء، بعدين جيت ضغطت عليها بعد 5 دقائق وعطاني بف واحدة كذا مرة واحدة، يعني بخة واحدة، هنا معناته ممكن يكون عندي مشكلة في الفالف سيل. طبعا البخة هذه اللي بيعطيني إياها لازم يكون لونها أزرق، مايل اللون الأزرق، على أساس إن أنا عارف إن هذا اللون الأزرق يدل إنه فيه زيت ينقص من المحرك. اللون الأبيض نحن طبعا متفقين إنه عادة يكون ماي، واللون الأسود دائما يكون بترول، معناته في كمية بترول عندك. فهذه هي طرق فحص المحرك وطرق فحص إنك تعرف كيف النقصان اللي موجود عندك. الشيء أو النقطة الجوهرية اللي لازم انتبه لها، أنا لما عرفت إنه صار عندي نقص كيف عرفته؟ هل بعد ما جيت سحبت ستيك شفت ناقص؟ تمام، معناته أنا لما سحبت الستيك حصلت الأويل ناقص. طيب هل أنت حسبت المسافة اللي مشيتها من بعد ما سرفست؟ يعني أنت الحين سرفست اليوم، حلو، ومشيت مثلا 2000، بعد 2000 لما مشيت اكتشفت ان في عندك نقصان، كم الكمية اللي نقصت عندك بعد 2000 كيلو، وكم الكمية اللي نقصت عندك بعد 3000 كيلو، وكم الكمية اللي نقصت عندك بعد 5000 كيلو. عادة تكون بعد 5000 كيلو مقبولة إذا كانت الكمية نص لتر إلى لتر، لأن في بعض السيارات تكون ستاندر ستوك من الوكالة، بهذه الحالة ما عندك أنت مشكلة.
1: نعم،
0: لكن إذا عندك مثلا والله نقصان نص لتر في 2000، معناته يعني جيت على 3000 حصلت لتر ناقص. نعم، هنا معناته أن في عندك مشكلة بالفعل، ولازم تدارك الوضع وتفحص السيارة وتشوف إيش المشكلة اللي عندك. هذا بخصوص نقص الزيت أو نقص الأويل في المحرك.
1: نعم، يعطيك العافية أخوي الفني فهد الغسيني على هذا الكلام الطيب. نروح للخبير الدولي بتقنية السيارات المهندس هيثم الحراسي. أهلا وسهلا بك المهندس هيثم.
2: حياك الله أخوي عبدي، مساك الله بالنور والسرور.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية. تفضل المهندس هيثم، إيش اللي حصل معك خلال هذا الأسبوع بتفاصيله أيضا مع المستمع الكريم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن المشكلة اللي صارت حاليا شائعة بشكل كبير في المركبات، اللي هو مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، مشاكل تكييف داخل السيارات. فكان في واحدة من السيارات، هذه السيارة فيها مشكلة، يعني بعد فترة الشخص يصير عنده يولع عن عندك الليتات داخل الداشبورد، لما يفحص كمبيوتر يظهر كأنه فيه ضغط التيربو نازل أقل من الليمت المسموح فيه. فطبعا في هذه الوضعية، وهنا نقطة مهمة، أن كثير من الفاحصين لما يفحص بجهاز فحص الكمبيوتر يمكن حتى ما يقرأ الديسكريبشن أو الوصف كامل مال الكود، بس كذا شاف مثلا تيربو بريشر أندر بوست، بس شاف كلمة تيربو خلاص يعني تيربو خربان. طبعا هذا الكلام ما ممكن نحن نمشي عليه، لازم تقرأ الديسكريبشن كامل تعرف، لأن بعض الأحيان حتى في بعض كودات الكهرباء يعني مثلا يطلع لي كام شافت بوزيشن سنسر مثلا سيركت هاي، هاي آخر وحدة، هاي سيركت هاي حالها معنى، سيركت لو حالها معنى، مثلا سيركت شورت بوزيتيف تو نيجاتيف. بعض كمبيوترات السيارات تعطيك مثل هذا اللي شافها، هاي أشياء مهمة. عموما السيارة يعني وضعية سيارة طبعا فريش، يعني ما انها سيارة ملعوب فيها، سيارة خليجية، شخص المالك الاول للسيارة، ممكن يصير بسبب مثلا بعض الاحيان الزيت اهمال صيانة، بعض هذه الاشياء ممكن تسبب كذا. لكن كان المشكلة كلها داخل ويست جيت فالف، الادجستمنت ماله ما كان معمول بشكل جيد، فهذه واحدة من الاشياء المهمة جدا. بعد ما تعمل طبعا عملنا سموك تست حال الدائرة، ما كان في أي تسريب داخل الدائرة، شفنا القراءات، ضغط التيربو كان نوعا ما جيدة، لكن في نقصان بسيط جدا طفيف. فبعد ما شفنا الويست جيت، لاحظت أن الويست جيت البوابة ما كانت يعني تسكر بشكل جيد. وهذا هنا نحن لما نتكلم عن بعض اللي هي المصطلحات، لما تاخذ المصطلح بشكل العلم السليم تفهم ايش دور هذا الجزء داخل محرك السيارة. يمكن بالعامية نحن الاغلب يسمع واز جيت، بس ايش واز جيت يعني؟ وهذه الكلمة يمكن، لكن هي اسمها العلم صحيح ويست جيت. فنحن لما نشوف يعني الويست كأنه شيء فضلات أو شيء زايد يعني، وجيت اللي هي بوابة. فلما الحين لما نفهم، نحن مجرد شفنا الاسم صحيح بنفهم ايش دور هذه البوابة، على أساس أن كل اللي هو الضغط الإضافي ممكن يطلع من هذه اللي هي البوابة، ونحافظ على اللي هو الضغط بشكل جيد داخل الدائرة، فكان فقط مشكلة يحتاج لها فقط adjustment حال هذه الويست جيت يعني بشكل جيد وترجع السيارة بشكل طبيعي. النقطة الثانية بخصوص الحين اللي هو التكييف، كثير أشخاص ممكن يروح يشخص نظام التكييف مباشرة مثلا كومبرسر أو مباشرة والله نحن بنفك الطبلون، في شك مثلا داخل إيفابوريتور اللي هي المبخرة اللي موجودة داخل، واللي بالعامية يسمونها الثلاجة اللي موجودة في الطبلون. طبعا اليوم الحمد لله يعني نحن عندنا أجهزة كثير تشخيص كثيرة ممكن تكتشف لك التسريب داخل هذه الأجزاء اللي راح تكون حساسة يعني قبل ما تفك اللي هو الداشبورد مال السيارة. فأغلب الأشياء اللي موجودة في السيارة اليوم في طرق تشخيص وأجهزة تشخيص لها قبل ما نحن نلقى أن نفك مثل هذه اللي هي الأجزاء أو نروح نشريهن ونتكلف مبالغ كبيرة. فمثلا الإيفابوريتر وهذه الثلاجة يمكن كثير أشخاص الحين بيسمعون وبيتعرضون حال هذا الموقف. طبعا الحين صار عندنا يسمونه غاز انديكيتر أو اللي هو حساس استشعار لغاز التكييف، هذا نحن ممكن ان نحن يعني اذا كان داخل هذه الايفابوريتر او الثلاجه الداخليه او المبخره، فالمفترض بالمنطق اذا كان في تسريب غاز لما يمر اللي هو الهواء ويندفع عن طريق الفتحات اللي موجوده عندنا في الامام، اذا كان في غاز راح تكون نسبه من هذا الغاز تطاير عندي داخل الهواء اللي يدخل، عشان كذا بعض الاحيان يكون تسريب قوي الشخص ممكن يشم ريحه الغاز داخل السيارة. ولكن نحن نقول دائما الحواس البشرية ما هي المقياس لأنها تختلف من شخص إلى آخر، فعشان كذا لازم يكون عندنا أجهزة ومقاييس نحن نستخدمها. فممكن نقيس هل عن طريق اللي هو الغاز انديكيتر وهذا الحساس هل في غاز تكييف ياس يطلع مع الهواء ولا لا، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نحن ممكن نفس الشيء الحين بعض الأحيان نضطر أن ندخل هذا الحساس قريب من الإيفابوريتر ونشوف هل يعطينا صوت يعطينا تنبيه معين في مثلا هو ياس يستشعر هذا الغاز داخل ولا لا. الخطوة الثالثة الحين بعد عندنا كاميرات ممكن ندخلهن داخل نصور اللي هي الإيفابوريتور الثلاجة هذه الداخلية ونشوف هل هي في موجود فيها علامات للتسريب قبل ما نفك. بعد ما نحصل هذه الأشياء ممكن بعدين نحن نروح ونفك داشبورد ما سيارة طبلون كامل، وبعد كذا نطلع الإيفابوريتور ونعمل لها حتى اللي هو بريشر تست حال النظام. كثير من الأشخاص يشتكي مثلا من ريحة بعد فترة تعفن داخل النظام. أنا أغلب السيارات اللي شفت فيها مشاكل في الإيفابوريتور، النقطة الأولى الملاحظة اللي غالبا ألاحظها أن الشخص حاط درجة الحرارة على اللو، فتحصل طول فترة عمره واستخدام للسيارة سنة سنتين ثلاث كله لو لو لو لو كامل. يمكن في الشتاء فجأة يفتح الهيتر وتصير لمشاكل مثلا يعمل بوابة تعمل ستاك أو غيره. أساس كذا نحن دائما ننصح السيارة اللي فيها أوتو أول شيء اختار لك درجة حرارة صحية مناسبة، اللي هي دائما لو تلاحظون تفك بطارية سيارة تركبها ترجع كم؟ ترجع 25 صحيح. أو في الوارد اللي هي 75، هذه هي درجة الحرارة المناسبة والصحية اللي تحافظ على هذا النظام بأفضل كفاءة، ولك أنت نفس الشيء صحيا إذا تحس حرارة ممكن تروح لل 23. فالشخص اللي عنده ميزة الأوتو يحاول دائما يستخدمها ونحاول قدر الإمكان ما ندفع هذه الأنظمة لأقصى لمت، يعني ما نخلي دائما لو أو 16 أقصى درجة حرارة ونخلي الكمبريسر البيريد مال الاشتغال ماله أو فترة الاشتغال تكون طويلة جدا. هذا بين فترة وفترة ينصح أنك أنت مثلا تشغل اللي هو الهيتر الهواء الساخن وتكون مثلا تطلع برا السيارة تنزل نوافذ تخلي الهيتر يشتغل، تخلي هذا الهواء الساخن يمر على الإيفابوريتور ويمر على اللي هو الهيتر أو يسمونه بالعامية الدفاية اللي داخل على أساس يقتل إذا في مايكروبات أو مثل هذه الأشياء في نفسه أو الفطريات اللي ممكن هتتشكل بعد كذا تبدأ تسوي لك هذه الروائح. نفس الشيء فلتر هو المكيف أو اللي هو الكابين إير فلتر يسمى، هذا مهم جدا أن نحن نلتزم فترة استبداله 30-40 ألف ينرمى، ما في شيء اسمه والله أنا أشوفه كأنه زين كأنه كذا بنضربه هواء بيرجع. المصنع يقول لي 30-40 ألف صيانة وقائية قبل ما تصير المشكلة. أنت مستعد لأعطال مفاجئة معناتك أنت خلاص طيب لا تلتزم بجدول الصيانة الوقائية وخلك أنت يعني انتظر الأعطال هذه المفاجئة اللي بعد كده راح تكون تكلفتها كبيرة على المركبة. هو مثلا فلتر هو اللي هو المحرك. وحدة نفس الشيء من السيارات اللي نفس الشيء مرت علي واستغربت حقيقة، يعني السيارة مشكلة كانت موديل متقدم يعني جدا. هذه السيارة يعني حتى حادث سيارة سابقا ما كان بشكل يعني كبير، ولكن تفاجأت من حجم العمل السيء اللي معمول يعني في السيارة. أول شيء السيارة ما كانت تحتاج مثلا صبغ كامل، كان حادث السيارة في الأمام بشكل بسيط. يعني أنا لما شفت صور السيارة في الحادث قبل الشحن والله أحلى من صور السيارة بعد ما الورشة يعني اشتغلت فيها. فما كان في داعي ان السيارة تنصبغ يعني كامل بهذه الطريقة، المعجون سيء جدا يعني داخل السيارة. نفس الشيء عن تقطيع الاسلاك بشكل يعني غريب جدا. يعني اليوم خلاص نحن صار عندنا الحمد لله في سولدر، في يعني لحامات هذه مع الرصاص ممكن نلحم، عندنا اليوم حتى في سوقنا نحن اللي هن الشرينك تيوب هذا اللي هو ممكن نحن نعزل به، يعني حتى التيب ما صرنا نستخدمه بشكل كبير. في عندنا اللي هن هذه اللي هن الفيش يعني جاهزة ممكن نحن نستخدمها. فالسيارة المشكلة اللي صار فيها ان كان فيه الاسلاك ما معمولها جوينت بشكل جيد، كان كله لف باليد، وفي كان بعض اللي هن الاسلاك كانت خطوط رئيسية حال الكهرباء. السيارة فيها باور ستيرنج الكتروني، والمشكلة اللي صارت ان بعد الحين على ارتفاع درجات الحرارة فك التيب، لان حتى التيب مستخدم يعني حتى الكود مال الالوان ما ماشيين عليه. فالموجب الرئيسي كان يلمس على الهواء داخل اللي هو هيكل الشاصي مال السيارة، وخلاص وصل مرحلة ان هذا السلك يعني خلاص من متبطل، وكان بادي يسوي حريق داخل السيارة. وطبعا النقطة البديهية اوكي في فيوز، كان المفروض الفيوز يحترق، الفيوز معمول للجنب ومسوي له مثل السيم داخل ومركب، فانت اصلا يعني لغيت الحماية واشتغلت شغل سيء. فهني اللي هذا اللي ممكن نحن بعض الاحيان نشوف سيارات حديثة ونشوف الناس مثلا يصور سيارة يقول شوف هذه سيارات جديدة ما تنفع الحين، او هذه السيارة شوف جديدة ماركة الفلانية الحين ما تصلح وياسة تحترق في الشارع. فعشان كذا نحن بعض الاحيان نقول دائما هذه انت ما ممكن تحكم على نوع سيارة معينة الا بعد ما تعرف الاسباب، تعرف الهيستوري مال هذه السيارة وتاريخ السيارة. يمكن هاي بعض اللي هن اهم النقاط اللي بغيت.
1: كلام جميل منك طبعا المهندس هيثم الحراسي. احنا متابعينا طبعا اسئلتكم راح ناخذها وراح نجاوب عليها على الواتساب 7244200، وايضا على الاتصالات 2469811. في سؤال طبعا وصلنا ايضا من خلال حديثكم عابدين، كيف بالنسبة لأنواع الزيوت للسيارات الوارد المتداول بأن نركب الأثقل لأن الجو هنا حار في سلطنة عمان مقارنة بالدول المستورد طبعا هذه السيارات، هل ينصح ولا نلتزم بالمكتوب في الغطاء باختصار؟
2: شوف في بعض دائما نرجع حال كتيب المستخدم وكتيب الصيانة، في بعض الأنواع من السيارات حتى المصنع ممكن يسمح لي بأكثر نوع من اللزوجة حال السيارة.
1: حلو.
2: لكن في بعض السيارات المصنع يلزمني بلزوجة معين في جميع درجات الحرارة، وهذا الاعتبارات عديدة من ضمنها خاصة دائرة التزييت في المحرك، شيء يسمونه الأويل كليرنس حال أجزاء المحرك اللي موجودة داخل الأدتيف والمواد اللي موجودة في المحرك. بعض المحركات تحتاج مثل هذه المواد خاصة المحركات الحديثة، ولازم نعرف نفرق أن في زيوت شيء يسمونه مينرال، شيء سيمي ساينثيتك أو شبه تخليقية، وفي فول ساينثيتك، وحين عندنا بريميوم ساينثيتك. كل أي محرك من هذه المحركات يحتاج نوع معين من الزيت لازم نلتزم فيه. ونفس الحاجة صار في بعض الزيوت مهمة حتى لفلاتر البيئة، حتى لأنظمة شحن التوربين اللي موجودة في السيارات.
1: أيوة.
2: فأنت إذا ممكن سيارتك تسمح أنك ترفع اللزوجة ولكن بتوصية من المصنع، يعني راح تحصل أن المصنع معطنك أنك ممكن تستعمل 1040 أو 2050، ولكن في بعض السيارات بعض المحركات يعطيك مثلا 0W20 في كل درجات الحرارة في أي منطقة كنت أنت موجود فيها أنت ملزوم تستخدم هذه اللزوجة، ويعطيك إياها المصنع. في حالة أنت مرة من المرات ما صار متوفر ممكن يصرح لك مثلا تستخدم 5W30 ولكن يقول لك في أقرب صيانة قادمة ترجع لي النوع اللي هو الأصلي اللي مستخدم.
1: طيب نطلع فاصل ونعود نتواصل معكم متابعينا مع ضيفنا القادم شاب عماني صاحب مشروع، ونعود لكم من جديد.

0: رجعنا لكم من جديد ونمسي عليكم بالخير متابعينا، دروب السلامة نتمناها لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وضيفنا هالمرة دائما في برنامج سلامة على الطريق نحاول نستقطب أيضا شبابنا اللي يعني عندهم بعض الخبرة وحب أيضا للسيارات وتفاصيلها، ونشوف لما نشوف شباب عمانيين واقفين على مشاريعهم نسعد بهذه المشاريع خاصة في جانب السيارات. يعني لما شخص تقدر تأخذ وتعطي معاه وهو فاهم في السيارات يختلف من أيضا يعني الأشخاص الآخرين اللي يعملوا بمجال السيارات. طبعا هما وافدين وما تقدر تاخذ تعطي معاه اكثر، ما تقدر تفهمه ولا يفهمك، ولكن يشتغل بالسياره ويخبص فيها والله يعين. على العموم معنا في الاستوديو ضيفنا سيف بن حمود الاسماعيلي، صاحب مشروع باور فريك لخدمات صيانه واصلاح وبرمجه السيارات. اهلا وسهلا بك اخوي سيف.
1: يا اهلا وسهلا،
0: كيف الاحوال؟
1: الحمد لله،
0: نورتنا وسعدتنا في استوديو اذاعه الشباب.
1: يا اهلا وسهلا،
0: الله يحييك يا رب. خلنا شويه نتعرف على اسم المشروع وتفاصيله ايضا من خلالك اخوي سيف.
1: مشروعي باسم باور فريك، الورشه متخصصه في مجال اصلاح وصيانه وبرمجه السيارات الالمانيه وبالاخص بي ام دبليو.
0: نعم. يعني كيف بدأ المشروع بتفاصيله؟ كيف بدأت الفكرة؟ إيش اللي خلاك تحب السيارات وهذا الجانب؟ من وين جاتك أيضا فكرة أنه والله لازم أفتح لي جاراج؟ حب السيارات أيضا كيف تولد معك؟ هل درست؟ هل خذيت من أحد؟
1: لا والله، هذه البداية كانت عبارة عن شغف وحب في عالم المحركات الكبيرة والأصوات، وخصوصا سيارات بي ام دبليو بشكل خاص، أو خلينا نقولها بالعامية ورثتها من الوالد. كان يحببني في هذه الأشياء من يوم ما كنت صغير يعني، فبديت أمارس هذه الهواية. طبعا مارستها في المنزل في البداية، فكنت أشتغل بنفسي، وكان يساعدني والدي إني أحاول أقوم ببعض الإصلاحات البسيطة وتعلمتها كهواية بداية، وتطور معي الموضوع شيئا فشيئا، وصرت بديت أصلح سيارات الأقارب والجيران والأصدقاء من البيت طبعا، إلى أن والحمد لله رب العالمين افتتحت أول مشروعي في سنة 2016. فتحت الورشة في 2016، وكانت عبارة عن ورشة صغيرة أتعلم واستفيد منها وأخذ منها رأي الزبون دائما، وأطلع إلى مبتغى الزبون دائما إيش اللي يريد إني أنا أقدمه له. فتطورت الأمور وبنيت مركز خدمة متخصص لصيانة وإصلاح سيارات بي ام دبليو بكافة المعدات ولله الحمد.
0: جميل، يعني خذيت التعليم أيضا من الوالد. نعم. الوالد كان مهندس؟
1: لا والله، خبرة حياتية.
0: خبرة حياتية أيضا ما شاء الله. نعم. يعني الله يمدك بالصحة والعافية. نعم. دائما المشاريع هذه تمر ب يعني فترة صعوبات خاصة. نعم. يعني لما نقول للمشروع لازم أنه يكون في شخص متخصص فاهم وعارف أيضا، تلقى البعض يعني يتعلم بالمركبات. نعم. ما أدري هذا الفترة مرت عليك ولا لا، ولا كنت ما شاء الله عليك يعني من أيضا الخبرة خذيتها من الوالد ومن الأشخاص الآخرين أيضا تعلمتها منهم؟
1: لا والله، أنا ما تعلمت على أي سيارة أبدا، ولكن أنا دائما أحب التحدي، فأي عمل جديد يوصل عندي أبحث عن الموضوع، أدرس الموضوع جيدا قبل لا أبدأ أسوي أي شيء أو أتعلم أو أقرب على سيارة زبون، إلى أن أتأكد 100% أني قادر على إصلاح هذه المشكلة بطريقة صحيحة.
0: جميل. هنا. نعم، الصعوبات تمر على كل إنسان في مشروعه.
1: نعم.
0: أبرز الصعوبات والمشاكل اللي مرت عليك من بداية يعني افتتاحك للمشروع أو قبل أيضا افتتاحك للمشروع؟
1: نعم، أول شيء البداية صعوبات اللي واجهتها طبعا من جميع النواحي. فكبداية كانت صعوبات مادية في افتتاح الورشة، هذه أول صعوبة واجهتها إلى أن الحمد لله تجاوزتها. بعدين بديت أواجه صعوبات أكثر بكثير، من ناحية تدريب فريق العمل، من ناحية توفير المعدات المناسبة للعمل، ومن غير توفير الجو المناسب للعمل أيضا، من غير أن آخر نقطة كنت مهتم فيها كثير اللي هي تجربة العميل. فهذه كلها صعوبات أنا مريت عليها وتجاوزتها ولله الحمد.
0: حلو.
1: نعم.
0: يعني مشاكل السيارات ربما ما تنتهي أبدا، كل يوم تطلع مشكلة من المشاكل. أبرز هذه المشاكل اللي مرت عليك، وخلنا نقول أصعب مشكلة مرت عليك أيضا إلى الآن.
1: هو دائما احنا محاطين دائما بمشاكل جديدة، فما في فني خلنا نقول انه عارف يصلح كل مشكلة من اول مرة، لا لا يمكن. هي الفكرة دائما انك تدرس المشكلة هذه ايش هي وايش سببها، وتبدي تفكك الرموز الى ان تصل الى طريقة الاصلاح الصحيحة. فما اشوف انه في صعوبات من ناحية اداء العمل، ولكن الصعوبات لربما في اكتشاف الطريقة الصحيحة للكشف عن العطل نفسه، وبعد ذلك لطريقة الإصلاح الصحيحة.
0: طيب، مشكلة مرت عليك وخذيت فترة طويلة أن تحل هذه المشكلة.
1: مشكلة خلنا نقول هي دائما المشاكل الكهربائية هي عبارة عن الغاز.
0: أيوة.
1: نعم، فهذه مشاكل كبيرة جدا، وحلها دائما ما يكون بطريقة سهلة، ولكن الحمد لله من التجارب الكثيرة ومن التدريب المستمر ومن الأبحاث اللي نسويها دائما مع كل مشكلة نصادفها، قدرنا نجتاز جميع هذه المصاعب، ولكل مشكلة وجدنا لها حل ولله الحمد.
0: لله الحمد والمنة. نعم. يعني مشاكل السيارات ربما تكون كثيرة بالفعل، يعني إيش الأشياء دائما اللي تنصح فيها الزبائن أو أصحاب المركبات اللي عنده أحيانا عطل في المركبة؟ يعني بعض الأشخاص تلقى يودي مركبته عند عدة أشخاص، يعني كل واحد يلعب فيها على كيفه.
1: نعم صحيح.
0: وبعدها عاد يصل إلى الخبير الأخير، وعاد تلقاه هو اللي أطيح المشكلة.
1: نعم.
0: كلها في رأسه هو.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: يرجع للمشكلة من أول وجديد ويصلح أغلاط الآخرين اللي عملوها
1: بالفعل.
0: بالمركبة
1: بالفعل.
0: خلنا نتكلم عن هذه التفاصيل، إيش اللي حصل معك أيضا من مواقف أيضا لمثل هذه المشاكل.
1: نعم، أنا دائما أنصح أي مالك مركبة أول شيء لازم يعرف عن سيارته هو أول شيء. هذه أول طريقة أنه يتجنب فيها العشوائيات أو الإصلاحات الخاطئة. بعد ذلك لازم هذا مالك المركبة لازم يعتمد على ورشة معينة يثق فيها ثقة جيدة بإمكانيتهم في إصلاح مركبته بشكل جيد والعناية فيها، على أساس أنه ما يوقع في هذه الأخطاء. طبعا أنا كصاحب ورشة أنا دائما أعاني من هذه المشكلة، أن الزبون دائما يوصل عندي خلاص يلهث من اللي شافه فيما سبق. فدائما الزبون يحب يمر على تجارب، خلنا نقول يعني مثلا والله لقيت لك ورشة أرخص، أو لقيت لك واحد يخلص لك سيارتك في نفس اليوم. فمن هنا تبدأ زوبعة المشاكل والتتبعات اللي ممكن تتلو الأعطال هذه أصلا. فدائما أنا أواجه هذا من الزباين، أنه يقول لي أنا سيارتي كانت في الورشة الفلانية وطلعت منها كانت مشكلة وصاروا مشكلتين، وانتقلت إلى ورشة أخرى ومن مشكلتين صاروا إلى ثلاثة. فيوصل عندي يحل المشكلة الأصلية، واضطر أني أحل المشاكل اللي تسببت فيها الورش الأخرى. فهذا دائما اللي أنا أشوفه، يعني دائما الزبون يلجأ للخيار الصحيح في آخر الوقت أو بعد فوات الأوان.
0: نعم، هذه مشاكل ربما تحصل مثل ما ذكرت، يعني الواحد ياخذ بعين الاعتبار خاصة المركبة، ربما يعني السنسرات والأشياء البسيطة، هذه أشياء بسيطة ولكن مشاكلها كبيرة وأعطالها ربما تعطل الشخص بشكل كبير.
1: نعم
0: ليش
1: صحيح.
0: تخصصت في السيارات الألماني؟
1: هي مثل ما قلت لك، هي بداية شغف منذ الطفولة. كنت أحب سيارات بي ام دبليو من يوم وأنا صغير يعني، فكبر الحب هذا إلى أن يعني اكتشفت مهاراتي فيه، اكتشفت إمكانياتي فيه، فقلت بدل ما إني أكون مثلا صاحب ورشة أو ميكانيك عام أفهم من كل شيء شوية، لا، قلت أتخصص في مجال واحد وأبدع فيه، وهذا هو هوايتي وشغفي في هذه السيارات. فبدل ما أشتغل يعني كعمل، لا، أنا أشتغل كهواية وحب، ويعني أستمتع وأنا أشتغل هذا الشغل فيه.
0: جميل
1: نعم
0: جميل. يعني البعض ربما يتساءل ليش ما طيب تكمل دراسة على أساس أنك تتخصص أكثر في جوانب السيارات المختلفة سيف؟
1: نعم الدراسة هي الدراسة الحياتية بالنسبة لي، هي الدراسة الحقيقية اللي تعلمني الواقع، فأستثمر دراستي ومعلوماتي الواقعية بالنسبة لي هو هذا الشيء الصحيح اللي أنا جالس أسويه الحين. لربما نعم إذا درست دراسة أكاديمية بكون عندي مؤهلات وشهادات وإلى آخره، ولكن الحمد لله رب العالمين ما أحس في يوم من الأيام أني راح أكون محتاج إلى هذا الشيء. معلوماتي كافية ومكتملة ومكتفي فيها والحمد
0: جميل
1: لله.
0: جميل جدا.
1: نعم
0: هذه المعلومات ربما البعض يقول والله هي لما تكون أكاديمية مهمة جدا. على العموم يعني الورشة اليوم لما تكون متكاملة، وهذا أهم شيء، أن
1: نعم
0: الشاب العماني هو اللي يقف على مشروعه، وهذا أهم من كل التفاصيل.
1: نعم
0: طريقة أيضا الأخذ والعطاء مع خلنا نقول صاحب المشكلة،
1: نعم
0: كيف تكون معك دائما؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، طورنا هذا المجال، اشتغلنا عليه اللي هي تحسين تجربة الزبون، وبنينا نظام متكامل يربط الزبون مع الورشة، وكذلك يربط الموظفين الإداريين مع الفنيين في الورشة، فصار عندنا نظام متكامل الزبون يقدر يتبع من خلاله حالة مركبته والأعطال اللي فيها والمرحلة اللي وصل فيها العمل واحتياجات الصيانة من تقارير وكل حاجة.
0: نعم، وهذه
1: نعم
0: مهمة جدا.
1: أكيد.
0: هل الطريقة اللي تعمل فيها مهم أن نشوف كل ورشة في سلطنة عمان أيضا يتبعوا بنفس النظام؟
1: نعم أنا بالنسبة لي أشوف أنه لابد من كل ورشة موجودة في السلطنة أنه تتبع هذا النظام، بحيث أنه هذا النظام يخلق ثقة كبيرة بين الزبون والورشة اللي يصين فيها سيارته طبعا.
0: نعم، هل تشوفها موجودة في بعض الورش؟
1: نعم موجودة في بعض الورش، ولكن أحاول أشتغل أنا في ورشتي على تطوير هذا النظام، بحيث أن ما أتوقع أن في أي حد وصل أنه يشتغل بهذه الطريقة، من ناحية ربط الكاميرات باللايف ستريم والزبون ممكن يتبع سيارته ويشوفها وهو في المنزل.
0: جميل، يعني
1: نعم
0: هذه ربما بعض الأشياء اللي تجذب
1: أكيد
0: زباين خاصة
1: مثل ما قلت لك
0: للورش.
1: يهمني جدا تحسين تجربة الزبون، أنا
0: نعم
1: هذا اللي أسعى له دائما.
0: جميل،
1: نعم
0: يعني لما يكون فكر شاب في مقتبل عمره أيضا
1: نعم
0: مثلك أخوي
1: نعم
0: سيف.
1: نعم
0: اليوم كم عمرك سيف؟
1: 32 سنة.
0: ما شاء الله العمر كله بإذن الله
1: آمين.
0: تعالى، ولكن الشغف هو اللي جعل لك أنك أنت تفتح هذا المشروع وما
1: نعم
0: تنتظر الوظيفة أيضا.
1: صحيح.
0: هل
1: أنا
0: كنت تعمل مكان معين؟
1: لا يخفى عليك أنا خريج ثانوية عامة وبديت دراستي في كلية طبعا تخصص هندسة الميكانيك، ولكن ما قدرت استمر في الدراسة بسبب شغفي في العمل أساسا، فما كنت قادر إني أوافق ما بين العمل والدراسة، طبعا كل حاجة كانت تاخذ من وقتي كثير، فقلت لا استغل وقتي بدل ما اضيع كم سنه في الدراسه ابدا من مشروعي الحين.
0: مع انك انت لو مكمل دراستك كانت تكون عندك شهاده يعني.
1: ممكن يكون عندي شهاده صحيح، ولكن كنت ما راح اوصل اللي وصلت اليوم.
0: ما شاء الله عليك،
1: أيه.
0: الله يمدك بالعافيه.
1: آمين.
0: خلنا نروح على دخل يعني مراكز الصيانه.
1: نعم.
0: كيف تشوف الدخل الحين يعني خاصه مركز صيانه خلنا نقول متخصص في سياره معينه؟
1: نعم. دائما ورش الصيانة خصوصا المتقدمة فيها تكاليف تشغيل عالية جدا كمقارنة بالدخل اللي يصير فيها من أعمال، طبعا بسبب الورش الصغيرة والوافدين الموجودين والغير مصرح لهم بالعمل على ذلك، فنعاني من صعوبات أحيانا في هذا الشيء بسبب التكاليف العالية علينا بالتكاليف التشغيلية، فما نقدر نرفع أسعار الفواتير في المقابل على الزبون، ونضطر أن نتماشى مع طلب السوق خلنا نقول. فهذه تعتبر تحدي كبير جدا، ولكن والحمد لله أنا تجاوزت هذه المرحلة بتكثيف فريق العمل.
0: نعم، تكثيف فريق العمل من ناحية
1: عندي فريق عمل كبير جدا، يعني عندي عدة فرق عمل في الورشة تشتغل في الوقت نفسه.
0: ما شاء الله.
1: فهذا اللي قدر يساعدني إني أغطي هذا الشيء.
0: الله يمدك بالصحة والعافية وربي يوفقك إن شاء الله في
1: إن شاء
0: مشروعك
1: الله.
0: بإذن الله. اليوم المشاريع ما تأتي بيوم وليلة، فيها
1: أكيد.
0: مجازفة كبيرة.
1: أكيد.
0: هذه المجازفة تحتاج أيضا قوة قلب.
1: أكيد.
0: بأنك أنت أيضا هذا
1: تحتاج
0: المشروع.
1: استمرارية.
0: نعم.
1: نعم تحتاج
0: متى بدأت
1: صبر.
0: مشروعك في سنة؟
1: افتتحت الورشة رسميا في بداية 2017.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: اليوم يعني نتكلم 9 سنوات.
1: 9 سنوات. نعم.
0: يعني في مجال صيانة المركبات.
1: نعم.
0: الأعطال دائما تبدأ من وش؟
1: الأعطال دائما تبدأ من خلنا نقول قلة دراية من المستهلك نفسه أو من صاحب المركبة نفسه أو إهمال للصيانة هذه.
0: يعني إهمال الصيانة ربما هي
1: نعم.
0: أبرز المشاكل
1: نعم.
0: اللي يمر
1: إهمال
0: فيها.
1: إهمال الصيانة هي دائما هي السبب الأساسي للأعطال في السيارات.
0: طيب لما أحد يحصل له أو خلنا نقول أبرز المشاكل اللي تجيك إيش
1: نعم.
0: هي؟
1: يعني في مجال اختصاصي أنا شغال في البي ام دبليو، دائما تجيني مشاكل اللي هي بما تسمى درايف ترين أو نظام الدفع بما يسمى في البي ام دبليو باللغة العربية، اللي هو خلل في النظام التشغيلي للمركبة. وعندنا هذا المصطلح صار مفهوم على أنه خلل في التوربو، وهو غير صحيح هذا الكلام.
0: أيوة.
1: هذه الإشارة طبعا سيارة بي ام دبليو سيارة ذكية جدا وتخبرك عن جميع المشاكل اللي تصير في السيارة أساسا.
0: حلو.
1: فبمجرد أن تستشعر السيارة بوجود مشكلة في نظام الدفع اللي هو النظام التشغيلي للمحرك، مباشرة تطلع لك إشارة بما يسمى درايف ترين أو نظام الدفع. نظام الدفع هذا في المصطلح مثل ما قلت لك عندنا في العامية عندنا كل حد سماه عطل توربو، هو لا، هي دائما تفحص السيارة تشخص العطل بالفحص للكمبيوتر وتكتشف الكود اللي مسبب هذه الإشارة وتقوم بإصلاحه. نعم.
0: طيب يعني ربما مثل ما ذكرت يعني هذه أبرز المشاكل.
1: نعم.
0: لهذه السيارة حلها بسيط صعب؟
1: بالنسبة لي أنا ولله الحمد صار بسيط جدا
0: لأنك نعم. فهمت وعرفت
1: متمرس جدا وفاهم في مجالي عشان كذا.
0: هذا الجميل.
1: نعم.
0: أن الواحد لما يتخصص بسيارة معينة.
1: نعم صحيح.
0: طيب ما فكرت أنك أيضا تتخصص بسيارات ثانية؟
1: لا،
0: سيارات الألمانية ولكن
1: السيارات
0: الثانية
1: الألمانية أنا الحمد لله عندي خبرة فيها تقريبا جميع السيارات الألمانية، ولكن اختصاصي في البي ام دبليو عشان يصنع لي جو جميل داخل مركز الخدمة اللي عندي في الورشة
0: كلها يعني بنفس الـ
1: نعم نعم. فلما الزبون يوصل عندي للورشة وعنده سيارة بي ام دبليو ويشوف ان المكان محاط بعدد هائل من سيارات بي ام دبليو اكيد راح يطمن للمكان هذا، ويعني بيحط سيارته هو مرتاح لانه عارف هذا مكان صحيح للصيانة طبعا بدون عشوائيات.
0: أيوة. يعني تنصح اليوم الشاب العماني أيضا يجب عليه أن يفتح مشروع دام أنه عنده حب لهذا المجال ويتخصص في جانب معين من السيارات؟
1: أنا دائما أنصح كل أصدقائي وأقاربي وكل الناس اللي يعني أعرفهم دائما أقولهم اكتشف الشغف اللي عندك، حاول تستثمر فيه، ابنيه، طوره، اشتغل عليه لين ما الله يرزقك ويفتح عليك ويوسع عليك، وبكرة إن شاء الله بتفرح فيه هذا الشيء.
0: نعم،
1: نعم
0: وما أجمل أن الإنسان بالفعل أن يتخصص في مجاله ويفتح مشروعه
1: بالفعل.
0: ويجعل هذا المشروع بالفعل هو دخل جميل له. لو
1: نعم
0: عاد بك الزمن إلى الخلف، هل
1: نعم
0: يعني تندم على هذه الخطوة اللي خطيتها، ولا تقول
1: مستحيل
0: الحمد لله؟
1: مستحيل، أكيد دائما راح أقول الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله أنك فتحت هذا المشروع.
1: الحمد لله إني اخترت هذا المجال اللي أنا فيه،
0: جميل،
1: وقدرت أساعد ناس كثير محتاجة لهذا المجال أساسا.
0: الله.
1: نعم
0: تمر عليك مواقف بحيث أنه يجيك شخص مثلا ما عارف إيش المشكلة اللي عنده، أو راح عدة ورش ولكن للأسف الشديد ولا واحد مثلا يعني صلح أو يعني شاف العطل وين وأيضا
1: نعم
0: أصلح هذا العطل؟
1: نعم دائما دائما هذا شكل بشكل دائم ومستمر يصير عندي أنا في المركز. دائما الزبون يجيني ويقول أنا والله أنا ساكن خصوصا مثلا في منطقة بعيدة، ورحت للورشة، ورشة مثلا عشوائية، ميكانيك عام أو شيء، وشاف لي السيارة كذا وحطها كم يوم بس ما قدر يصلحها أو ما عرف المشكلة، واضطريت أنقلها إلى مكان آخر، ونفس الشيء حاول فيها وكذا وما قدروا يعرفوا المشكلة اللي في السيارة. فسبحان الله، يعني لما يجيني كذا موقف أخذه من باب تحدي مع الزبون، أقول له
0: إنه
1: إيش رأيك تنتظرني في الورشة ساعة وتستلم سيارتك جاهزة قبل ما أبدأ أفحص السيارة؟
0: انزين،
1: نعم، فدائما أخوض هذا التحدي مع الزبائن.
0: ليش هذا التحدي بالذات؟
1: إثبات جدارة
0: ويمكن ما تحل
1: مستحيل
0: على طول،
1: على طول،
0: خلاص فاهم وعارف
1: مية
0: وين
1: بالمية
0: المشكلة بالضبط.
1: مية بالمية.
0: تعجبني هذه الثقة اللي فيك أخوي سيف، الله يمدك بالصحة والعافية.
1: اللهم
0: سيف
1: آمين.
0: طبعا الإسماعيلي، أحد الشباب المخلصين في عمله في جانب ورش المركبات، طبعا متخصص بالسيارات الألماني بالتحديد، فتح ورشته، وكل التوفيق لك إن شاء الله في صيانة
1: جميعا
0: وإصلاح
1: إن شاء الله
0: المركبة.
1: بإذن الله.
0: نحن نقول خلك معنا
1: نعم
0: بحيث أن إذا جاتنا مشكلة أيضا في جانب البي إم
1: ايوه
0: خلنا نشوف إجابتك أيضا
1: حاضر.
0: في هذه السيارات. أكيد تلقى البعض
1: نعم
0: يستمع إلينا الآن ويقول عابدين بالفعل عندي سيارة بي إم
1: نعم
0: وعندي مشكلة الفلانية، ولكن ننتظر الإجابة منكم إن شاء الله.
1: ان شاء الله انا موجود وبجاوب على كل الأسئلة
0: الله يسعدك، يعطيك
1: ان شاء
0: العافية.
1: الله.
0: خلونا نروح كذا بفاصل سريع مستمعينا، ونعود لكم من جديد نتواصل معكم في برنامجكم السلامة على الطريق على الواتساب 7244200، والاتصالات على 2469811 تباعا إن شاء الله راح نقرأ الرسائل وناخذ اتصالاتكم. بس خلكم معنا في برنامج السلام على الطريق إلى تمام الرابعة بإذن الله.

0: رجعنا لكم إذن من جديد متابعينا، حياكم الله معنا في مشوارنا في برنامجكم السلامة على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نروح إلى رسائلكم اللي وصلتنا على الواتس أب 72442009. خلونا نروح للرسائل والاتصالات ونمسي بالخير من جديد على ضيوفنا المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني. أهلا وسهلا بكم.
1: يا مرحبا،
0: الله يعطيكم العافية. نروح للرسائل. أول رسالة وصلتني: معي كامري 2013 6 سلندر، فتحات مكيف جهة اليسار تخرب، هواء مش بارد أغلب الأحيان، وجهة المساعد أموره كل. شو ينصحون الفنيين أيضا؟ زين يعطونا طريقة مقياس الغاز لما نروح الكهربائي نكون مطلعين وفاهمين.
2: شوف هنا أول حاجة، هذا أول شيء يشوف البيب اللي موجود برا، إذا كان بارد بيحتاج اللي هو سيرفو موتور انشلايزيشن بالكمبيوتر، إعادة ضبط للبوابات. النقطة الأولى، هذه السيارة ممكن حتى يشيك الغاز عن طريق الكمبيوتر ويشوف الفوليوم مال الغاز إذا كان مناسب ولا لا. النقطة الثالثة، إذا قاس اللي هو، لأن هذه بتكون ممكن اللي هو الغاز أو الهيتر عنده فاتح، أو بس يحتاج البوابات إعادة ضبطاً على أساس يقيس الغاز ويتأكد أن مستوى الغاز جيد. في حالة مثلا البيب اللو بريشر مثلا كان عنده ما بارد بشكل جيد، يركب اللي هو المانيفول جيج أو المقياس، هذه الساعة اللي فيها أزرق وأحمر، لازم يكون عنده خط اللي هو السحب أو الأزرق، يكون من يعني درية على المروحة تكون البلور كامل يعني مطول لها كامل، ويكون في اللو المفروض أنها تكون من 210 إلى 225 اللي هو هذا اللي هو الهاي بريشر الأحمر. الأزرق يكون عنده من 20 أو 25 إلى 30 اللي هو PSI. إذا حصل هذه القيمتين معناته هنا عند النظام دائرة تبريد الغاز شغال بشكل جيد ومستوى الغاز عنده جيد، فهني عنده راح تكون عنده إما البوابات يحتاج انشلايزيشن أو عنده مستوى الغاز ناقص، وغالبا ممكن يكون عنده مستوى الغاز ناقص، ويقيسه بطريقتين بالكمبيوتر ويقيسه بالمنفول جيج يصير.
0: طيب واضح. ناخذ رسالة أخرى على 24698151 اتصالاتكم والواتساب 72442009. سؤال يقول: عندي نقص في زيت المحرك ولا يوجد أي تسريب خلال 26 يوم ربع لتر، نوع المركبة الانترا 2007، مع وجود نفس الرطوبة في جزوز السيارة بدون دخان، نوع الزيت الموصي به 2050، هل أستبدل رقم الزيت جزاكم الله خير؟
1: شوف 26 يوم ما نقدر ناخذها كرقم معين، نحن ناس بنعرف كم كيلومتر انت مشيت. لو يعطينا بالضبط كم كيلومتر هل نقدر نحن نفيده، بس موضوع 26 يوم يمكن انت في 26 يوم مشيت 3 ايام 4 ايام، او يمكن قطعت فيهن 1000، او يمكن قطعت فيهن 500 كيلو، او يمكن قطعت فيهن 900، فنحن ما نقدر نعطيك الإجابة الصحيحة 100%. لازم نعرف بالضبط كم كمية النقصان عندك، وبعد كم 1000 نقص عندك هذا صار عندك هذا النقصان.
0: طيب يعني مثال إذا نقص في الألف، في الألف كيلومتر، هو يكتب لنا طبعا لأنه قاعد يسمع الآن، فخلنا نشوف إجابته إيش يقول الحسني. طبعا رسائلكم متابعين على الواتساب 72442009. يقول بعد 3000.
1: بعد 3000 كم النقصان؟
0: ربع لتر.
1: ربع لتر بعد 3000 ما يعتبر نقصان في الانترا،
0: هذا يعتبر طبيعي.
1: طبيعي، لانك انت اذا جيت على 5000 يعني اوريدي يمكن يطلع لك نص لتر، وهذا يعتبر شيء طبيعي. ما يعتبر نقصان.
0: طيب نروح لي سؤال اخر ايضا من الاسئله. يسعد لي مساكم، اتمنى لكم يوم سعيد. ام تركي شكرا لك على الرساله. استفسار اخر: السلام عليكم، الانترا 2012 في وضعيه الوقوف، لما جيت اشغلها ما اشتغلت، والجير في البي ما يطيع نهائيا، فقمت بالتحريك اليدوي من زر الشفت اللوك، فقدرت ارجع الجير الى الان واشتغلت السياره. تكرر معي هذا الوضع عدة مرات، فحصت كمبيوتر ما ظهر معي شيء، الإفادة منكم تكرما.
1: في عنده سويك اللي هو لوك سويك يسموه، يا بيكون عنده في اللور أو الدوسة اللي يدوس عليها بالبريك، واحد من الاثنين.
0: أيوة، ممكن المشكلة من هذا اللوك. أيوة،
1: في عنده سويكين، سويك واحد لما تدوس البريك، وفي واحد يسموه لوك سويتش اللي هو عند اللور مال الجير، لما تحرك من بي ودي وار
0: يعني هل ينظفهم او شيء؟
1: لا لا لا, لا. يشيك عليهم واحد يفحصهم, واحد من الاثنين هو اللي خربان.
0: طيب
1: شوفوا إذن... عاده اللي يكون عن وضعيه البي اللي عند العصمه البي عاده هذا الشعره ماله تكون بسيطه جدا وقابله لل يعني للخراب.
0: ايوه
1: عرفت, فهو متذبذب مره يمسك مره ما يمسك.
0: طيب واضح الحديث معك المهندس فهد. ناخذ الرسالة أخرى معي. مستوبيشي جلنت 2012, هي أيام الجلنت زين, أيام ما نزل صدى و... والله تذكرت يا أخي أيام
2: السيارات لا زالت تعيش سيارة قوية
0: والله. نعم, على العموم متسوبيشي جلنت 2012, لا يعني أنا أتكلم ذيك الأيام يعني أنت عندك متسوبيشي يعني أنت شيء
2: مع خاصة 2006 2007 أيوة
0: فهمت, يعني الأيام هذيك كانت تعتبر يعني الكينج
2: سيارة رياضية يعني جناح كبير.
1: إذا بغيت في الجلنت روح على 98 96 اللي هي يسموها الـ VR4 اللي كانت تنافس الأفولوشن.
0: نعم نعم صدقت,
1: هذه كانت من أقوى السيارات جلنت
0: مقرناً هذه السيارات الحين
1: يعني ما تحصلن
0: صحيح. طيب خلنا نروح للمشكلة. متسوبيشي جلنت 2012 أدوس بترو

0: أنا يختنق الموتر، هو أنا أفضل إنه يفحص كمبيوتر في هذه الحالة، لأنه ممكن يكون عنده ساعة فيها مشكلة، أو ممكن يكون عنده أيضا تغريق بترول، لأنك أنت تتكلم عن شيء يعني يحبس الهواء، أو خلينا نقول الخليط اللي قاعد يصير في المحرك ما صحيح 100%، ممكن يكون سببه زيادة في البترول، وممكن يكون سببه نقصان في الهواء.
1: طيب
0: ففحص الكمبيوتر راح يعطيك يعني الشيء الأكيد. كتوقعات ممكن أن نقول لك الساعة، وممكن يكون الفلاب اللي هو الثروتر.
1: طيب عندنا سؤال آخر، يعني كل أسبوع يرسل نفس السؤال، أنا ما أعرف ليش يعني يرسل نفس السؤال، يعني الأسبوع اللي قبل الماضي راسل، اللي قبله راسل،
2: كلنا
0: يمكن ما يسمع،
1: يمكن شكله ما يسمع شو اسمه،
0: يمكن ما يسمع الإجابة.
1: طيب يقول عندي رافور موديل 2020 تشتغل بصمة من قبل، تشتغل على طول من أول ثواني، والآن صار لها كم يوم وقت التشغيل تتأخر تقريبا 4 أو 5 ثواني بعدين تشتغل، تصير معي تقريبا إذا وقفت السيارة أكثر من 4 ساعات وأكثر، البطارية السيارة جديدة.
2: طيب شوف، هنا أول حاجة لازم طبعا إذا ما كان يطلع عنده شيء فحص الكمبيوتر، وبعض الأحيان ما لازم تولع، ممكن يطلع رف آيدلين ككود مخزن داخل، يتأكد أول شيء من مجرى الهواء، الماسير فلو سنسر، الساعة والثروتل بادي إنهم نظيفات وجيدات، يتأكد إنه بدل فلتر هواء المحرك على مسافة أقل من 40,000 كيلومتر، ويشيك على الشمعات الاحتراق أو السبارك بلك، غالبا راح يكون واحدة من هذه الأشياء، لأن مسألة هذه الحساس يسخن كرانك شافت كام شافت في السيارات الجديدة، يعني من فترة كبيرة من استخدم الهولي إفكت، يعني سنسر سواء هذه الأشياء ما يتأثرن بالحرارة، لأنه ممكن شخص يفباله كرانك سنسر أو شيء، لما كان إلكترومغناطيك شوي يتأثر بالحرارة، بس الحين هذه الحساسات تستبعد بشكل كبير يعني.
1: طيب واضح منك المهندس. خلنا نروح لي سؤال آخر أيضا على 7244200 اللي حاب إنه يتواصل معنا 7244200 على الواتساب، طبعا راح نجاوب على أسئلتكم. يقول السلام عليكم، هل يضر تخلي المراوح التبريد دايركت في الصيف، وهل يؤثر إذا خليت مستوى قوة دفع مروحة المكيف لعالي عادي؟
0: شوف المراوح، أنك تشغل مراوح تحطها دايركت طبعا راح يأثر، الأثر هنا راح يكون كبير على المروحة نفسها، وراح يكون أيضا على الأسلاك اللي متوصلة من المراوح لحد الفيوز بوكس أو لحد خلينا نقول الريليه، الأسلاك هذه تمد بالكهرب وتظل طول الوقت شغال، طبعا أنت في حالة أنك يعني مسكت خط طويل خلينا نقول، والمروحة تظل شغالة عندك، إيش اللي يصير هنا معك؟ اللي يصير راح يرتفع درجة حرارة الموتور، موتور المروحة نفسه، فبالتالي ممكن يصير فيه يعني مثل نقول الاحتكاك، وهذا الاحتكاك راح يضعف من قوة الدوران، طبعا الدوران راح يكون إجباري، فبالتالي راح يصير الضغط على وين؟ يصير الضغط على على الأسلاك اللي طالعة من المروحة لحد الريليه أو لحد الفيوز بوكس، وممكن يسبب لك التماس، وبالتالي حتى ممكن يسبب لك شوت كبير في ضفيرة السيارة. فموضوع أنك تحط المراوح دايركت يعني ما صحيح، يفترض انك تستخدم خلينا نقول النظام اللي هو الاوتوماتيك اللي يفصل المروحه، بحيث ان يعني او خلينا نقول الاشتغال المؤقت، انه تشتغل فتره وتوقف وبعدين تشتغل فتره وتوقف، وهذا ضروري انك تستخدمه. واليوم اذا كنت ما قادر تستخدم نظام الوكاله، او عندك مشكله في نظام الوكاله، تقدر تجيب هذا المنتج او هذا النظام كامل وتركبه بنفسك في السياره، حتى اذا كنت انت محول سيارتك خلنا نقول من نظام قديم إلى نظام حديث، تقدر تركب هذا النظام اللي اليوم موجود عندك، الحساس مع الريلي مع الفيوز بوكس مع الضفيرة مع نوعية المروحة اللي ممكن تركب عليه، وتوصيلك يكون سليم 100%.
1: طيب اتصالاتكم على 24-698-151 اللي حاب انها ايضا يوصل الفكرة للمهندسين عبر الاتصال على 24-698-151، رسائلكم عبر الواتساب 724-42-009. ناخذ رسالة اخرى، يقول السلام عليكم، قبل 3 شهور غيرت زيت المحرك واستخدمت الزيت 10,000 والكيلو بعدها ما كمل

0: 10,000 هايونداي سوناتا 2015 واستخدام السيارة ما شاء الله، هل يحتاج أغير زيت المحرك؟
1: شوف هنا هذه السيارة داخل كتيب المستخدم اللي موجود داخل السيارة في هناك حديث واضح بخصوص هذا الموضوع وتكلمنا عنه سابقا. مسافة تلتزم باللزوجة اللي قررها المصنع، المسافة كم تخليه داخل المحرك يعتمد على حسب استخدامك انت للمركبة. هذه السيارة في الكتالوج مالها مال المستخدم موجود هذا بشكل واضح، في هناك 15 ظرف اذا صارت سيارتك تستخدم في واحد من هذه الظروف راح تكون فترة استبدال الزيت على تقريبا 6500 او 7000 كيلومتر، من ضمنهم اذا كان درجة الحرارة اكثر من 30، سيارة تمشي مسافات اكثر عن 100 كيلومتر، تمشي في جو في غبار، تستخدم كسيارة إجرة، كسيارة شرطة، تظل السيارة شغالة وهي واقفة. يعني باختصار نحن خاصة في الصيف منطبق علينا هذا الاستخدام الشاق، فعساس كذا بناء على اللي هو تعليمات المصنع المفترض انه ما يخلي الزيت لحد هذه المسافة الكبيرة،
0: صح،
1: خاصة ان هذا المحرك يعني حساس جدا. ما هي القضية في ثلاثة اشهر؟ لكن ترى ايهما اسبق، الفولي ساينثيتك في العادة يعني سنة او حسب ظروف اللي هي الاستخدام. وعلى فكرة ترى هذه جداول الاستخدام الشاق بعض السيارات بعض المصانع تدرجهن في كتيبات الصيانة، يعني موجود جدولين استخدام شاق او اللي هو نورمال يوز. بس هذه السيارة انا بنفسي قارئ الكتيب مالها ومتأكد انه موجود داخل حتى كتيب المستخدم اللي داخل السدة.
0: طيب خلنا ناخذ سؤال اخر على 7244209 عبر الواتساب والاتصالات 2469-8151. الكل ربما يعني سمع حول الحادثة اللي صار، أربع ضحايا على ما أعتقد كان نايمين في السيارة، يعني مشغلين المكيف ويعني صار حالة اختناق أو أكسيد الكربون. يعني هني إيش المشكلة بالضبط؟ خلنا نتعرف عليها أكثر. المهندس هيثم وفهد، إيش اللي يحصل بالضبط لما تكون السيارة واقفة وأنا أشغل مكيف المركبة؟
1: شوف اللي يصير، طبعا السيارة كانت قديمة وأكيد أن في بعض الأماكن ما نعرف سيارة، يمكن في العزل مال السيارة طبعا ما جيد بشكل ممتاز، ممكن السيارة كانت أصلا حتى على التهوية الخارجية. السبب اللي نحن يعني نتفق عليه يعني أعتقد هو ما أعرف إذا التحقيقات خلصت ولا لا، التشريح وغيره، لكن نحن خلنا نفترض أنهم اختنقوا بسبب الغاز اللي طلع مثلا من العادم اللي هو أكسيد الكربون
0: اللي هو من الإكزوز. أيوة
1: طبعا. نعم. كل جسم حالي جرعة معينة ممكن يتقبلها، بعد هذه الجرعة إذا زادت النسبة راح أول شيء يوصل لمرحلة الإغماء يفقد الوعي، بعد كذا يعني خلنا نقول كأنه يوصل لمرحلة بعد كذا ويمكن هم كانوا نايمين فاستنشقوا جرعة كبيرة أدت إلى اختناقهم وفاتهم داخل المركبة الله يرحمهم. فعشان كذا دائما نحن ننصح لما تكون سيارتك مثلا أنت مضطر أن تخلي السيارة واقفة، نفرض أنت جاي في طريق طويل جدا مضطر تاخذ قيلولة كذا بسيطة مثلا على الشارع، أو شيء لا توقف سيارة في مكان في منطقة مغلقة، يعني بيسمنت مثلا موجود تحت، أو ترجع السيارة قرب جدار أو سكة كذا مغلقة صغيرة وأحيانا ما يكون لها وما يتحرك بشكل جيد. نفس الحاجة يعني ما ممكن انك تفتح حتى اللي هو غطاء المحرك، وما صحي دائما انك انت مثلا تنام في السيارة، السيارة ما مكان للنوم، لكن بعض الحين نحن نضطر مثل هذه الاشياء. فانا اتوقع ان ما كان العزل بشكل جيد، المحرك يمكن ما كان بعد حالته جيدة، ممكن بعد ما نعرف يمكن يكون حتى اصلا نظام العادم ما في فلاتر بيئة ولا في شيء، لان من ضمن الاشياء اللي تطلع في المحرك اللي هي الاكاسيد يطلع عندك السي او 1 اللي هو الاكسيد الكربون او المونوكسيد، فبعد ما يمر على فلتر البيئة لما يكون فلتر البيئة جيد يطلع عندنا اللي هو سي او 2 ويطلع عندنا اللي هو بخار الماء H2O اللي نشوفه ينزل من الكزوز ومثل هاي الأشياء. فالسيارة اعتقد موديل قديم يعني، ويمكن تعرضت لعمليات إصلاح كبيرة، ويمكن المحرك أصلا نفس الشيء يصدر انبعاثات بشكل كبير، واعتقد ان هم كان اساسا يعني توقفوا قبل يعني لا يفتح المركز الطبي، يعني اللي هم كانوا يمكن ماشيين لفحص تأشيرات او شيء كذا، فيمكن ساعة يمكن كانوا تعبانين ناموا في السيارة والجسم تلقائيا استنشق جرعة كبيرة يعني من هذا اللي هو الغاز. عشان كذا نحن ننصح حتى في المنازل انك انت كشخص لما تأسس المنزل تحط لك هذه اللي هي الانديكيترز يعني مال الغاز، لان المشكله لما يصير الحريق وانت نايم او يصير هذا الدخان وانت نايم، فالجسم تلقائيا ياس يتنفس وياخذ هاي الجرعه لحد ما يغمى على
0: يعني الاول اكسيد الكربون. هذا يعتبر مثل الغاز سام. او مثل الدخان
1: سام، غاز هو في الاخير اول اكسيد
0: لكن
1: الكربون،
0: لكن مش دخان يعني.
1: لا هو لا ما شرط انه يطلع،
0: وهذا السنسر السنسر يعني يضرب ايضا او ينبه في
1: أيوة
0: في
1: ينب أو ينبهون
0: اول اكسيد.
1: حتى الحساسات لما تشتريهم في البيت المستشعرات هو طبعا نحن عندنا في عمان هنا الدفاع المدني اعتقد عندهم قسم معين يحط هذه المواصفات يعني حال هذه المستشعرات، فكل واحد من هذه المستشعرات فيه له أنواع معينة من الغازات، كم غاز ممكن يلتقط يعني ويعطيك اللي هو الورنينج. حتى حساس الغاز مثلا حال المطبخ تحصل مثلا يعطيك إيش نوع الغازات اللي ممكن يلتقطن هذا، فقال حتى عشان كذا لما تشتري يعني حاول قدر الإمكان تقرأ المواصفات وتقارنهم بالمواصفات اللي تصدر من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، لأن هم يحطون مواصفات مينيموم ريكويرمنت حال هذه الأجهزة لما تختارها. النصيحة اللي هنا نحن دائما ممكن نشوف أن الشخص يعني لا تخلي سيارتك شغالة وانت مثلا في باركنات سفلية بيسمنت تحت، حاول قدر امكان ما تنام في السيارة، حاول نفس الشيء ما مثلا بعضهم يرجع السيارة ريوس ويكون خلفه جدار والقزوز لما يطلع العادم يرجع كأنه يتراكم في السيارة، السيارة فيها مثل خياشيم في الخلف على أساس لما نسكر البيبان يطلع الهواء ويسكرهم بسهولة، أحيانا هذه تكون تالفة بعد فترة من الزمن، فيبدأ هذا الغاز يرجع بشكل خفيف جدا يتسرب داخل السيارة ويبدأ يزيد مستوى التركيز ماله داخل اللي هي مقصورة الركاب داخل، وبعد ما يأخذون هذه الجرعة الكبيرة يتوفون.
2: وعادة هذا الغاز أيضا ما له لون، ترى ما تشوفه يعني أنت، فقط يعني الريحة، وأحيانا ممكن أنك توحي عليها وأحيانا ممكن ما توحي عليها. نفس غاز يسموه غاز الـ H2S،
0: أيوه.
2: الغاز هذا نفس الشيء، لا للريحة ولا للطعم ولا للون، فقط يدخلك لمراحل. المرحلة الأولى أنه يدخلك في مرحلة الإغماء، والمرحلة اللي بعدها يعني دخلك في إغماء طويل، والمرحلة اللي بعدها ممكن أنك تفقد الحياة يعني.
1: شوف ترى في بعض الغازات يمكن هذا حتى الأشخاص اللي يشتغلون في مناطق خطر كثير في الصحراء وبعض المناطق اللي تشتو أس وهذه الغازات، في بعض الأحيان ترى إذا كانت بعض يعني التركيز مالهن عالي جدا يمكن أنت في السحبة الأولى استنشاق الأول تحس كأنك كذا ريحة ما طبيعية استنشقت أنت، بعد كذا تحاول أنت بأنفك مثلا تسحب السحبة الثانية ما تشم ريحة، خلاص الخلايا الحسية اللي موجودة عندك في الأنف ماتت، فبعد كذا يعني يبدأ يتلف عندك الدماغ. عشان كذا تلاحظ أنه دائما يستخدمون الجهاز اللي هو الـ H2S Indicator ومثل هذا الأشياء عشان سوى شيء هو يلتقط بسرعة، ولأنه ممكن يكون التركيز عالي فأنت أصلا يعني حاسة الشم عندك ما جيدة، وممكن أصلا الخلايا أساسا مباشرة من السحب الأولى تموت الخلايا اللي هي الشم اللي موجودة عندك داخل الأنف.
2: من ضمن القصص اللي اكتشفوا فيه غاز الـ H2S يقول لك كان في حفر آبار، وفي كان عند الآبار هذا منطقة قريبة من يعني في منطقة سكنية قريب من هذا البير اللي كانوا هم يحفروه، فجأة يقول لك صبح الصباح حصلوا أهل المنطقة كلهم ميتين ما حد فيهم صاحي، فحاولوا يعرفوا المشكلة بعد يعني بعد فترة طويلة اكتشفوا إن في غاز طالع من البير اللي كان يحفروه، فمن هنا طلعت فكرة إنه يعني لازم نحن نتحذر من هذا الغاز، لأن الغاز أساسا أنت ما تقدر يعني تميزه لا بلون ولا بطعم ولا بريحة. فإيش سويوا؟ جابوا حيوان اللي هو طبعا حاسة الشم فيه قوية اللي هو الكلب، فجابوا الكلب ربطوه عند الرق حطوه عند الرق، فأول ما يعرفوا إن هذا الرق إن هذا الكلب طاح يعرفوا إن فيه غاز طلع، فمن هنا كانت البداية بدايات بعد قبل لا يكتشفوا السنسر وكذا. فبعدها اكتشفوا عاد موضوع السناسر وعلى فكرة الغاز الـ H2S ترى ما فقط موجود في البير تكرم، حتى في المين هول موجود، حتى في البيض البيض الفاسد موجود فيه أيضا غاز الـ H2S.
0: نعم.
2: فالغاز موجود يعني في كل مكان،
0: فقط علينا أن ندير بالنا أيضا في حال استنشاق مثل هذه الأنواع من الغازات. على العموم هو
2: من ضمن أيضا النصائح اللي كنا احنا نتكلم فيها، أنه لما يعني تكون واقف وتحب وتفكر أنك تنام في السيارة تنزل القامات، لازم تفتح القامات عندك. أذكر السنة الماضية كان متصل فينا رجال كبير في السن يقول أنا لما أروح صلالة أنا أوقف، إذا تذكر هيثم هذا الموضوع عند السيارة كان لاند كروزر، يقول أنا أوقف وأفتح البونت، يفتح غطاء السيارة اللي هو البونت مال السيارة مال المحرك، وكان ينزل شوية القامات وكان ينازعه ويقولوا له أنت ليش تفتح البونت، ما يحتاج تفتح البونت. فهو كان مسكين يتصل يسأل يقول هل يعني يضر؟ بالعكس هو ما يضر، انت لما تفتح البونت الغازات اللي موجودة اصلا في غرفة المحرك يعني انت شتتها لانك فتحت الغطاء، فما تكون عندك يعني محبوسة في مكان واحد وممكن انها تدخل عندك داخل. وبخصوص انك تفتح القامات، انا يعني دائما اقترح ان القامات تكون مفتوحة، سواء كانت السيارة شغالة وانت فيها او سواء انت كنت مسكر السيارة ونازل عنها، لازم تفتح القامات بحيث ان درجة الحرارة العالية اللي موجودة خارج يعني ممكن تأثر على القطع البلاستيكية اللي موجودة عندك داخل السيارة، وهذه القطع تتحول الى غاز ايضا، فانت تعطي فرصة ان هي تطلع من الفتحات اللي انت فتحتن في السيارة.
0: نعم كلامكم واضح، نسأل الله السلامة. تنبيه إذا نقولها لكل من يستمع إلينا، تجنب أنك تنام بالسيارة أفضل لك. الله يحفظكم إن شاء الله ويبعد عنكم كل شر ومكروه، بحيث أنك أنت تتجنب كل هذه التفاصيل، لأنك ما تعرف أيضا هل فلتر البيئة شغال عندك بشكل صحيح أم لا، بحيث أنه يعني هناك فتحات في المركبة ما تعرف الحادث اللي كان فيها، أيضا فتحات موجودة يدخل هذا الغاز أيضا للمركبة. وشهدنا يعني في كثير من الأماكن أيضا فقدان بعض الأشخاص إلى وعيهم بسبب استنشاق هذا الغاز طبعا الخارج من المركبة ويدخل خارج من طبعا المحرك، محرك المركبة، ويدخل على طول على المقصورة، مقصورة المركبة، وطبعا يستنشقه الفرد وهو ما يعرف أصلا، بس يقول أشم ريحة غاز وهو يستنشق هذا الغاز، وسبحان الله ما تعرف إيش اللي يحصل. على العموم الله يحفظكم إن شاء الله ويبعد عنكم كل شر مكروه. نحن نتوقف للفترة الدينية ونعود لكم من جديد في برنامجكم، والسلامة على الطريق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم السلامة على الطريق. هذه تحياتي لكم عابدين البلوشي، معكم في التقديم والتنفيذ. ضيوفنا في استوديو إذاعة الشباب المهندس هيثم الحراسي، أهلا وسهلا بك.
1: مساك الله بالنور سرور.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. وضيفنا أيضا صاحب مشروع القوة الغريبة اللي هو باور فريك لصيانة المركبات، أخوي سيف الإسماعيلي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. والفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك فهد.
3: يا مرحبا.
0: الله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين. إذا تواصل يستمر معاكم، تواصلكم عبر الواتساب 724420009. نستقبل رسائلكم عبر الواتساب على 24698151 أيضا اتصالاتكم. نروح للرسائل اللي وصلتنا كذا على السريع أيضا. شكرا. وين أحصل هذا النظام التبريد اللي أثر على مستوى قوة دفع مروحة المكيف؟
3: هو يتكلم يمكن عن قصد النظام اللي هو تخلي المروحة تشتغل أوتوماتيك. أيوة. تحصله في طبعا أونلاين، تقدر تحصله بكل سهولة. وإذا بغيت هنا موجود عند بعض المحلات في المعبيلة، وأيضا في سندان موجود محل حسين القابري، نسيت من اسمه يا أخي. نسيت اسم المحل.
0: أفياش.
3: أفياش نعم. تحصل عندهم.
0: طيب خلنا نروح لي سؤال آخر. رافور 2016 ليميتد وارد البرد أو طيب في البرد يظهر عندي تشيك انجن ويفصل الدبل، وفي الصيف الحين ما يظهر عليها أي شيء. شيكت كمبيوتر لما أقول للعامل يقول مستحيل في الحر، طبيعية المشاكل في السيارة في الحر يطلع، ما في البرد. مستغرب انا من المشكله. يقول
1: زين الحين شكل العامل هاي ساله كل
0: خليها.
1: من هاي كله نبى الكود اللي يطلع فحص الكمبيوتر.
0: ايوه
1: الكود اللي نبى الكود اللي يطلع فحص الكمبيوتر عشان نعرف ساله. عاد تخمين العامل يصير ولا ما يصير هذا ما
0: ندخل. طيب يا ابو حور زين ترسل لنا الكود اللي يطلع لك فحص الكمبيوتر. سؤال للمهندسين، هل مع يقول لك هل في خبرة سيارات الهايبرد وبالذات تويوتا كامري؟ وين تنصحوني أعمل صيانة لهذه السيارة من ناحية بطارية الهايبرد، وكذلك شيء ورش معتمدة ممكن تفيدونا فيها؟
1: شوف أساسا يعني سيارة الهايبرد هو بس في يعني يختلف إجراءات الأمن والسلامة في العمل فيهن، وبخصوص اللي هي البطاريات أعتقد في موجودة الحين كذا ورا شباب يشتغلون يعني فيهن. لكن تأكد أنه لازم يعني لما تشتغل داخل البطارية أول شيء إذا هو سيارته فيها مشكلة يرسلنا الكود، يرسلنا الدي تي سي إيش المشكلة اللي موجودة معه، وبعدين ممكن نحن نرشدك كيف آلية تشخيصها، كيف ممكن يعني يصلح البطارية، إيش الأشياء، على الأقل يأخذ فكرة. لأن أعتقد الخلايا صارت متوفرة يعني بأسعار عادي مقبولة يعني ما بشكل كبير
0: ما غالي.
1: أما بخصوص البي ام اس العادي السيرفس العادي ما في ترى يعني أشياء سبيشال كثيرة يعني فيها، بالعكس أصلا صيانتها أقل هذه السيارة.
0: جميل. خلنا نروح لسؤال آخر من الأسئلة اللي وصلتنا عبر الواتساب 724420009. سؤال يقول نيسان أرمادا 2017 المشكلة تقطع لما أمشي على الراحات، نتع من سرعة 40 ل50 ولما أضغط زيادة من صفر ما تصير النتع، لكن ظاهر علامة تشيك إنجن في السيارة.
3: دام عنده علامة تشيك إنجن يفضل أنه يفحص كمبيوتر. ما أريد نعطيه مقترحات أو نعطيه يعني تخمينات وبالتالي راح تكلفه مبالغ، فالأفضل أنه هو يفحص كمبيوتر ويعطينا الكود اللي طالع عنده، ممكن نحن نحلله عن طريق الكود نحلل المشكلة.
0: طيب سيارة رام بيكاب 5700 سي سي تكتم عند نقل من سرعة إلى سرعة، إيش السبب؟
1: شوف هذا يعني يفضل أن يفحص سيارة بالكمبيوتر، لأن هذه غالبا سيارات اللي هي الكرايزلر وهذا النظام التشخيص والبروتوكول مال التشخيص مالا من غالبا من ديميلر من مرسيدس دقيق جدا يعني في عملية التشخيص، فيفضل أن يفحصها بالكمبيوتر بيظهر عند العطل إذا كان عنده مشكلة داخل ناقل الحركة.
0: وإذا ما طلع الكود
1: لا المفترض يطلع، لأن حتى هذه السيارة حتى لو في ديلي في الشيفتنج بين سبيد تو سبيد والله مثلا هاي ار بي ام بتوين يعني على طول يظهر سرعة مرة يعطيك الكمبيوتر يعني بشكل دقيق سيدة.
0: طيب مشكلة عندي سيارة برادو 2013 لما أمسك بريك صوب واحد ما تمسك أو ما يمسك البريك. السيارة على صوب بدلت الكليبر ولكن بعدها المشكلة موجودة. هل ممكن يكون في الـ ABS؟
3: شوف
0: للعلم ما في علامة الـ ABS ظاهرة معي.
3: خلنا أقول لك 70% عنده مشكلة هواء في البريك، يعني لازم يستخرج الهواء اللي موجود في نظام البريك، ما مسوي له بليد أوف صح، هي هذه أكثر شيء.
0: طيب في رسالة أيضا أخرى يقول لك الـ AWD System Malification.
1: أيوه هذا اللي يكتب له في الداشبورد، لكن نحن نبي اللي فحص الكمبيوتر.
0: لا هذه سيارة ثانية، لكن يرسل المشكلة أنه يرسل لنا كود، يعني ما كود، يرسل لنا صورة ويحط صوتية، ودائما نقول لها حتى الأسبوع الماضي نفس الطريقة، يعني يا جماعة رسلوا لنا رسالة مكتوبة أو تتصل على 24-698-1-5-1 والمهندسين يجاوبوا.
3: شكلنا بنفعل نظام صوتي على
0: رأيك. المشكلة الصوتية أحيانا طول يعني ما تقدر تسمعها. معكم أبو بالعرب، سؤال هل مع طيب سالفة الهايبرد، يقول عندي إشكالية في خلايا البطارية المتضررة 9 شرائح ونوعيتها نيكتل.
1: نيكتل أوكي.
0: نعم، هل أفضل أغيرها بالليثيوم أو أظل على نفس البطاريات وأبدل الخلايا؟
1: لا شوف، هو البطارية اللي موجودة ممكن يعيد بناها. الخلية الوحدة أعتقد تكلف، يعني يمكن سعر الخلية من 4 أعتقد إلى 6 ريالات، الخلايا هذه الجديدة اللي تباع التجارية طبعا، لكن جيدة. الأهم في هذه النقطة اللي يصير الغلط اللي يصير بعض الأحيان في شخص مثلا تكون عنده خلية وخليتين، يروح يبدل خلية وخليتين، بعد شهر شهرين تضرب عنده خلايا ثانية. لازم البطارية لما تبدل فيها خلايا لازم يسوالها شيء يسمونه بالانسينج.
0: أيوة.
1: لازم تعمل بالانسينج بشكل جيد داخل البطارية على أساس أنك أنت تضمن أنها تمشي معك فترة طويلة. بعدين إذا هو عنده 6 خلايا، كيف عرف هذه 6 خلايا؟ هل ظاهر له في الكمبيوتر مثلا فيها الريزيستنس مرتفعة أو الفولتج مالها النازل؟ هني بعد بيختلف. إذا كان مثلا الريزيستنس مرتفعة يمكن بس تحتاج تنظيف أقطاب، إذا كان عندك فيهن دروب داخل الفولتج هذا كلام ثاني يعني. وبعدين حتى هذه البطارية الشرائح المنفصلة ممكن تنفحص بعد برا عشان بعد نتأكد منهن، هل التفريغ فيهن عالي، إيش المشكلة فيهن بالضبط. فعشان كذا كيف عرف هو 6 خلايا؟ يعني إذا فحصوا بالكمبيوتر هل قالوا له مثلا أن فيهن دروب فولتج، ولا مثلا قالوا له فيهن ريزيستنس مرتفعة عن طريق اللايف ديتا؟ هذا بعد مهم أن نعرف.
0: كيف واحد يعرف وين هذه المحلات؟
1: لا ما اعرف المحلات، لكن في اشخاص يعني يشتغلون في سيارات الهايبرد في البطاريات، لكن نحن الحين نعطيه جزء من حل المشكله او كيف يسال لما يناقش شخص بيشتغل في سيارته. فاذا يعني الحين هم قالوا لي 6 بلوكات موجود فيها، كيف عرفوهم؟ لان الظاهر هو ما فتح البطاريه بس فحص الكمبيوتر. غالبا فحص الكمبيوتر يعطيك ان البلوك كامل مثلا يبغى له تبديل، لكن اللي يفهم لما يدخل باللايف ديتا هناك يقدر يعرف.
0: يقول عرفتهن بطلت البطاريه وفحصتها كل خليه بروحها وظهرت هذه النتيجه.
1: خلاص اذا هو فحص كل خليه بروحها معناته وصل لمرحله التصليح، يعني دام انه فك البطاريه
0: يعني
1: فحص الخلايا، فحص الخلايا بشكل منفصل. لكن بعدني اقول له انا اذا كان هو مركب كل شيء ياخذ القراءات بالفحص الكمبيوتر ويشوف اللي هو الريزيستنس مال البلوكات ويشوف اللي هو الفولتج مال البلوكات عن طريق الكمبيوتر لايف ديتا مالهن، ياخذ بعد من هناك. اذا هو شيك من برا بعد ياخذ القراءه من هناك. اذا ظهر عنده الريزيستنس مالهن مثلا مرتفع يتاكد ان الاقطاب عنده كامل نظيفه وما فيهن اي ماده اللي هي هذه اللي يسويها النحاس كاكسده، يعني بعض الاحيان هذه ترفع المقاومه يعني توصل معها يمكن 0.3 او شيء كذا يعني، فينظفهم ويرجع يحطهم. اذا كان بغى مثلا اللي هو يصلحهم وهو وصل لمرحله انه فك البطاريه وعرف الخلايا، فقط ياخذ الخلايا الثانيه وبس يسوي لها بالانسنج يعني حال البطاريه.
0: يقول نصحني الفني افضل تغير البطاريه لانها بتمشي 3 اشهر فقط. ما اعرف هل دقيق كلامه؟
1: أيوة.
0: او
1: ليش
0: لا؟
1: ليش نحن نقول ان يشيك الخلايا الثانيه وكل شيء بالكمبيوتر؟ عشان ممكن بعد يكون في ثانيات اضعاف، ممكن أيوة. يكون في ثانيات غير عن الست في، فانت تقيم وضع البطاريه كامل. انا بالنسبه لي اشوف اذا وصلت لي الثلث من البطاريه في مشكله
0: أغير
1: وسعر البطارية مقبول فأبدل البطارية. ولكن في نقطة هنا، كثير أشخاص يبون بطارية سكراب يركبونه يستعملون يوم يومين يشوفون كل شيء أوكي خلاص. لا، البطارية من تركب لازم نسحب اللايف ديتا مالها ونتأكد أنها فعلا سليمة صحية ما مستهلكة بشكل كبير قبل لا يخلص الضمان مال البطارية، على أساس أن ونتأكد نفس الشيء هل سبق إصلاحها ولا لا. بعد هذه نقطة مهمة، نفس الشيء لما تروح تشتري بطارية مال سيارة هايبرد.
0: طيب، يعطيكم العافية المهندس هيثم والفني فهد. أيضا خلنا نروح لضيفنا سيف الإسماعيلي. حياك الله يا سيف.
2: من ساعة ما حد سأل شيء عن بيه،
0: من ساعة كنت أسمع بس. الظاهر ما عندهم سيارات بيه فيها مشاكل.
2: لا، اللي عندهم بيه ما يسمعوا راديو يمكن.
0: رأيك؟ يمكن. الله يسعدك، يعطيك العافية. اليوم المشروع بعد مرور 9 سنوات، إيش الطموح دائما أخوي سيف؟
2: والله بعد 9 سنوات من العمل والتطوير في هذا المجال، أتمنى يوم من الأيام أن يكون عندي ورشة متكاملة بكافة الخدمات وبأحدث التقنيات وبأفضل فرق العمل العاملة عندي، بحيث أني أوصل إلى علامة تجارية عمانية نفخر فيها جميعا بإذن الله تعالى.
0: جميل. إلى الآن هل في أحد شركاء معك في هذا المشروع؟
2: لا والله ما في عندي شركاء، أنا المالك الوحيد لهذا المشروع.
0: جميل. بروحك تدير العمل؟
2: نعم.
0: من الألف إلى الياء؟
2: نعم، أنا أدير أو أشرف على الموظفين وأدربهم، ونفس الشيء في عندي فريق إداري يساعدني في إدارة الزباين و المشتريات والمبيعات ومثل كذا يعني، ولكن في النهاية أنا اللي أدير كل حاجة.
0: ممتاز جدا، الله يوفقك يا رب في مشروعك. رسالتك اليوم لكل شاب أيضا يود أن يخوض هذه التجربة، تجربة أن يفتح مشروع خاص في صيانة المركبات، ربما عنده شغف عنده حب أيضا في هذا الجانب.
2: نعم، الشغف أو الهواية تختلف أنا أشوفها بالنسبة لي عن إذا كان الشخص نفسه حاب أنه يفتح بزنس أو مشروع خاص فيه، لأن الشغف هو اللي يمشي معك للنهاية بالاستمرارية والصبر. أما إذا كانت الرغبة مجرد تجارة أو بزنس، فلربما يكون اللي أنا أشوفه دائما يكون الصبر قليل. فأنا دائما أنصح
0: ما يتحمل.
2: هي نعم، ما يتحمل الصعوبات.
0: ليش ما يتحمل؟
2: لأن الأشياء اللي راح يواجهها بصراحة بتكون أكيد راح تكون تحديات صعبة جدا، والنتائج بطيئة جدا اللي بيشوفها في الفترة القريبة. فالاستمرارية والصبر هي دائما مفتاح الفرق.
0: نعم. الله يوفقك إن شاء الله في هذا المشروع ويسر أمرك فيه بإذن الله تعالى. يعني على سالفة المركبة، ما أدري، راسل لي تقرير تقريبا طويل ما شاء الله، كيف ممكن أن نحن نرسله أيضا لي؟ برسل لك إياه يا هيثم على الواتساب علشان تشوف أيضا هذا التقرير، كان إذا بالإمكان أيضا بتفاصيله، لأن أحس أنه يحتاج له شرح طويل أو قراءة طويلة لهذا التقرير. طيب خلنا نرسل لك إياه هيثم إذا بالإمكان تشوف التقرير، وعلشان نرد على المستمع صاحب المركبة اللي يتحدث حول الرافور 2016. طيب، أيوه. إلى أن تشوفه؟
1: لا خلاص شفته.
0: تفضل.
1: شوف، هو عنده أول شيء هنا المشاكل اللي موجودة، لما ناخذ ريبورت يطلع معنا ريبورت بهذا الطريقة، عندنا طبعا الدي تي سي، وعندنا اللي هو أو الكودات، وعندنا الفحص التوصيف، وعندنا الستيت، وهذا مهم ان نعرف نحن ايش وضعيه هذا العطل اللي حاليا موجود، هل هو يعني كرنت في قائمه الانتظار لازم يصلح ولا لا. السياره مثلا الكود اللي هو الاول فيها مس فاير سندر رقم 3، يعني معناته الاسطوانه رقم 3 ما تحرق الوقود بشكل جيد، وهنا يكون عندي اما قصور داخل شمعه الاحتراق فيها مشكله، او الكويل، او عندي مشكله داخل بخاخ اللي هو الوقود، او اخر شيء ممكن يكون ضغط المحرك اقل من 140 145 بي اس اي. بعدين في عندنا اللي هو عنده مشكله داخل اللي هو نظام التبخير. نظام التبخير لما يكون عندي مشكلة بمثل هذه الطريقة، هو صاير عنده تسريب في النظام، فممكن نحن نسوي سموك تيست عشان نتأكد وين التسريب اللي موجود في النظام، وأجزاء النظام ممكن نعملهن أكتيف تيست أو اللي هو فحص لهن عن طريق اللي هو الجهاز الكمبيوتر. كل هذه الأشياء اللي طالعة في النظام الإيفاب أو الإيفابريشن سيستم، هذه كلها موجودات مع الكانستر تحت، وفي البام وفي كل حاجة. بما أن السيارة رافور غالبا لما تنزل، إذا كانت وارد لما تنزل من الكونتينر، هذه الفورك تبع الفورك ليفت تكسر الأماكن تحت، نحصل دائما الخزان من بعد، نحصل بعض البيبات متكسرات، ممكن الكلوريكال كانستر من كسر هذا اللي موجود تحت. فضروري جدا لما يفحصه يشيك تحت السيارة ايش المشاكل اللي موجودة فيها. طبعا الكودات هذه طويلة كلهن من عادات مع بعضهن البعض، اللي هو P2109 هذا الثروتل، غالبا هذا الدي تي سي يطلع فيها هذه السيارة، ما يأثر عليها لكن ما يمنع انه يشيك على الثروتل بدي اذا كان نظيف ولا لا، ويعمل اللي هو انشلايزيشن. طبعا لما نتكلم ليش هو تطلع عنده ملاحظة الفور ويل، بيلاحظ في آخر التقرير ان في كود داخل كمبيوتر الفور ويل درايف يقول له ان في مشكلة داخل كمبيوتر الماكينة.
0: ايوه،
1: فالفور ويل ما عنده في مشكلة، المشكلة في كمبيوتر الماكينة، هذا اللي مخلي نظام الفور ويل يعني يدخل في السيف مود ففاصل عنده داخل السيارة. بس هي هذه السيارة فقط هذه الأشياء اللي موجودة فيها. صح أن الكلام كثير في التقرير، لكن بيلاحظ أن نفس الكود ظاهر بهيستوري، بيرمننت، كارنت، وبندينج.
0: أيوة.
1: بس يعني تصنيفات الكود اختلفت ولكن الكود نفسه. فعساس كذا الإجراء هو هذا اللي ممكن يعمله داخل السيارة.
0: طيب، في سؤال آخر يقول لدي سيارة تاندرا 2025 وأواجه مشكلة في التكييف عندما أقف عند إشارات المرور أو الدوارات، يصبح الهواء حار وبعد أن أتحرك يعود التكييف بارد بشكل طبيعي، أتمنى تشخيص المشكلة.
3: هنا المشكلة عندها بتكون يا من التكييف، يعني التبريد عنده ما كافي، يعني تكون المروحة عنده ضعيفة، اشتغالها ما صحيح، وممكن يكون عن إذا الكمبريسر يعني ضعيف نفسه، لما يوقف دورته تكون أقل. وأيضا لازم نركز على موضوع الـ RPM، إذا موضوع الـ RPM نازل فمعناته هنا عندك الدوران يكون ضعيف، فبالتالي التبريد راح يكون قليل. فهذه الثلاث أشياء لازم يركز عليها
1: ويفصل أساسا. يعني في حين قيمة معينة بعض سيارات إذا نزل عن 500 RPM
3: يفصل عند
1: المحرك، أيوة، أساسا أن المحرك ما يطفي فيشل الأحمال عنه يعني.
0: طيب، يعني احنا وصلنا إلى دقائقنا الأخيرة من برنامج السلامة على الطريق. أخوي سيف، نحن نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين في القادم من الوقت، ونتمنى نشوف الورشة بالفعل لها أفرع أخرى بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله،
0: ومن تقدم إلى تقدم. وكلمة أخيرة منك.
2: دائما أنصح الشباب العماني بأنه يبدأ مشروع اليوم، لأن إذا كان عبارة عن أفكار أو مخططات حبر على ورق ما راح يسوي أي شيء. فأتمنى من كل واحد صاحب شغف أنه يبدأ بالتنفيذ من بعد ما يسمع هذا الصوت الحين مباشرة. بداية بسيطة أفضل من أنه خطة متأخرة. والله يوفق الجميع إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لك. في ختام حديثنا، المهندس هيثم الحراسي وفهد الغسيني، إيش بتقولوا للمستمع الكريم اللي يستمع إلينا ومقبلين على عيد الأضحى المبارك؟
1: والله نتمنى للجميع أجازة سعيدة وعيد مبارك لهم جميعا، ونتمنى أن تعدي هذه المناسبة بدون أي أحزان، أي حوادث أو أي إصابات. وطبعا نفس الشيء انت من الملاحظه لبعض اللي هم سالكين الطريق خاصه في منطقه مثلا الحريق اللي موجود داخل الرميس، اعتقد يعني لا زال البريكات يعني الى الان
0: زحمه.
1: فاتمنى يعني ان الجميع خلاص تجاهل الشيء اللي موجود على يمينك وعلى يسار الطريق.
0: احس لازم دوريه شرطه مشي. اول ما يضرب واحد بريك على طول مخالفه مشي. مخالفه
1: مشي مخالفة. الطريق لان هذه ممكن يعني في ناس ياس تضرب بريكات مفاجئه تتفاجئ بك يعني وخلاص عدى الموضوع عليه كبير وياس يسبب اختناقات مروريه بشكل كبير. نفس الشيء اللي هم سالكين طريق خط مسقط السريع الحارة الثالثة، يعني أتمنى أن هذه الحارة ما توصل مرحلة أنها تتوقف. هذا طريق مستمر يعني إلى يعني خطمة ملاحة أو شمال باطنة، فما المفترض أن هذه ممكن الحارة الأولى والثانية بسبب دخول وخروج، لكن نتمنى هذه الحارة الثالثة تكون سالكة يعني والأشخاص اللي يسلكونها اللي ماشيين في الطريق اللي هو مباشر. نتمنى السلامة للجميع وإجازة سعيدة
0: بإذن الله تعالى.
3: على موضوع أخوي هيثم بعد نفس الشيء اللي هو الموضوع أنه نمسكوا بريكات والناس تخفف، هذا ترى راح يعني بأسلوبكم هذا وبطريقتكم هذه راح يؤدي إلى أن الجهات المعنية تتخذ إجراءات في مثل هذا الموضوع، بما معنى آخر أنه راح يكون في رادارات تقيس لك السرعة يعني القصوى، خلينا نقول أعلى سرعة وأقل سرعة. اليوم نحن الحمد لله نمشي في شوارعنا مرتاحين يعني ما مقيدين بأمانة يعني كل التقييد اللي نشوفه في بعض الدول الأخرى. ربما صح أن الرادارات تقيس أعلى سرعة عندك، لكن ممكن أنك أنت يعني تنزل بسرعتك وتمسك الحارة الثالثة. ليش أنا أمسك حارة تجاوز والسرعة هناك 120 وأنا أمشي لك فيها 80 ولا أمشي لك فيها 90، أو أني أتحرك بسيارتي أتحرك فيها على كيفي كأني جالس أتمشى في كورنيش ومسبب زحمة ومسبب يعني صداع للناس الثانية اللي خلفي وأنا ما مبالي فيهم؟ وهذا الموضوع يعني مفروض نحن نكون يعني مرتقين فيه أكثر من كذا، ما محتاجين إن نحن نسمع مثل هذا الكلام أو حد يسمعنا نفس هذا الكلام. يفترض أن نحن بنفسنا نقيم أن هذا الطريق هي وسيلة نقل من مكان إلى مكان وليس وسيلة أنك أنت تضيع فيها وقتك. الموضوع الثاني اللي هو أتمنى فيه طبعا كل عام والجميع بخير وأتمنى أعياد طيبة، وأتمنى أن ما نستعجل أيضا في الطريق خاصة أيام الأعياد كثير نسمع حوادث والله يبعدها عنكم وعننا إن شاء الله. وأتمنى السلام للمرتاحين الطريق، أيضا ما ننسى نستخدم إشارات المرور وما ننشغل باستخدام الهاتف أو أي شيء في السيارة وننتبه في الطريق والله يسلم الجميع من كل شر.
0: جميل، الله يمدكم بالصحة والعافية. شكرا لكم المهندس فهد، المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني. شكرا لضيفنا أيضا في استوديو إذاعة الشباب أخوي سيف الإسماعيلي.
2: يا حلو وسهلا،
0: الله يعطيك العافية. الله يعطيك، شكرا لك على وجودك.
2: نلتقي على خير
0: بإذن الله تعالى. كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير وصحة وسلامة.
0: الله يسعدك يا رب. إذا في الختام تقبلوا أجمل تحية مني لكم أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من برنامجكم السلام على الطريق. ملتقانا بعد العيد إن شاء الله.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: مشاعل القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الهدفية المحاولة خطيرة.
1: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير،
2: التاجر الصغير،
1: لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
1: تداهم:
6: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعلي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
8: في التاجر الصغير بعض المشاريع تبدأ من شيء صغير، ميدالية تتعلق، استيكر يضحك، شكل يعجبك وتقول أريده معي دائما يكون. من هنا تبدأ الفكرة، فكرة الطفل يعرف أن البساطة ممكن تكون مشروع، وأن الشيء الصغير إذا حباه ممكن أنه ينجح. ضيفنا طفل نشيط وبطل مثل اسم متجره، متجر البطل. عرف كيف يختار الأشياء اللي تفرح غيره ويحول الذوق البسيط إلى فكرة حلوة. عمر بن إبراهيم بن محمد الهطالي عمره 10 سنوات، صاحب مشروع بيع الميداليات والاستيكرات في متجر البطل. عمر يهتم بالاختيار بالتنوع، يعرف أن كل قطعة لها ذوق ولها شخص يحبها. عمر السلام عليكم، معنا في التاجر الصغير.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف حالك اليوم؟
9: الحمد لله بخير.
8: عمر، كيف جاتك فكرة بيع الميداليات والاستيكرات؟
9: في يوم من الأيام فكرت، قلت ليش ما أبيع شيء يكون أبيع شيء. يمكن أنا صف ثاني، بديت هالاستيكرات بحثت منها من الكمبيوتر، ويعني سويتهن مشكلتهن ورسلتهن حق مطبعة طبعوا لي إياهن. هيا
8: جميل، من هنا بدأت. وبعدين لما جمعتهم ورسلتهم وخذيتهم واخترتهم، لمن عرضتهم أول مرة وكيف قيمت سعرهم؟
9: أنا أول مرة يعني حال أولاد عمومتي وحيانا.
8: اشتروا من عندك؟
9: هاي
8: حلو.
9: هاي
8: أجل. إيش تحب أكثر، الميداليات ولا الاستيكرات؟
9: أكثر شيء الميداليات.
8: ليش؟
9: لأن أنا بدأت بهن، يعني الميداليات أقبلنا أكثر عن الاستيكرات.
8: بس أنا عندي سؤال لك، ليش الأطفال اللي مثلكم وشرواكم سواء كانوا أولاد ولا بنات يحبوا يجمعوا ميداليات؟
9: هم صراحة كانوا يحبوا يجمعوا الميداليات إذا كان عندهم شيء مفتاح علقوه بالمحل.
8: أيوة، مفتاح سكوتر، مفتاح دراجة، مفتاح أشياء في الحقيبة المدرسية بعد.
9: أنا حتى في مفتاح سكوتر واجن ميداليات.
8: كم ميدالية يعني تحط؟
9: 4 ميداليات
8: في مفتاح واحد. لأنك بس تحب شكلها.
9: أيوة.
8: الله يسعدك. إيش تشعر لما حد يشتري منك قطعة أو تعجبه أو يقول لك وايد حبيت شكلها؟
9: يعني أنا يوم كذاك حد يقدر يعني واجد أفرح، ومرات أزيد الأشكال.
8: تشجع أكثر.
9: أيوة.
8: والمبالغ اللي تحصلهم وين تخليهم؟
9: حصلتي.
8: موجودين الحين في البيت؟
9: أي
8: حصل،
9: لكن ما واجد عندك.
8: ما عندك؟ إن شاء الله بيكون الواجد عندك.
9: أي إن شاء الله.
8: وإيش ناوي تسوي لما يكون عندك واجد مبالغ؟
9: إذا هذا أشتري بسكوتر جديد.
8: سكوتر جديد. هي. الطموح سكوتر من هي. التجارة
9: سكوتر أو بلاي ستيشن.
8: وأنت متجر البطل، من سماه؟
9: هذا أنا أستاذ ساعدتني أن نبحث وسمينا كذاك.
8: حلو، أنت هي. بطل يا عمر. إيش هل تحب تغير وتضيف أشكال جديدة عادة؟
9: طبعا، يعني أنا أريد هلأ كنت أنا قبل بعد من الميداليات كان يعني شوية كان أقل عدد، ومن شفت انك ذاك عجبوهم بدأت ازيد استيكرات، تيبات، ملفات، شنطات على التطريز.
8: ايوه
9: ايوه كذاك.
8: وين تبيعهم؟
9: ابيعهم اكثر شيء في بيت حبوته قدت يعني.
8: يعني لما يتجمعوا الاسرة كلهم
9: هيو.
8: تعرضها.
9: ايوه.
8: ولما تكون قبل العيد هبطات تنزلوا السوق تبيعوهن؟
9: اكثر شيء لا.
8: هيو. تحب تكون على نطاق الاسرة.
9: ايوه.
8: ويشجعوكم الأهالي الكبار كذا يشتروا؟
9: أيوة، كما يعني بكرة يوم الجمعة أبيع لهم في بيت جدتي.
8: أيوة. ويشتروا. من أكثر شخص يشجعك؟
9: أكثر شخص ثنينة، أمي وأبوي.
8: الله يحفظهم.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
8: إيش تحب تقول الأطفال اللي في عمرك ويريدوا يبدأوا مشاريعهم الحلوة؟
9: أقول لهم إنه يبدأوا قبل بالقليل، بعدين عادي يبدأوا بالكبير ويلقوا يعني أشياء
8: بإذن الله. يعني البداية تكون حتى لو بسيطة، ويكبر المشروع ويناولوا بعدين، ينالوا اللي يريدوا.
9: أيوة كذا.
8: إيش تحب تصير لما تكبر عمر؟
9: أنا أريد أكون طيار.
8: بإذن الله. وتكون أحلى طيار وأقوى طيار.
9: آمين
8: إن شاء الله. عمر شكرا جزيلا لك، كنت معنا اليوم ضيف التاجر الصغير. وأنا متأكدة أن اليوم المستمع هو يسمعنا يعرف إيش يعني الطفل لما يجي ويقول له أنا بشتري هذه الميدالية. إذا دخل أي سوبر ماركت أنا بأخذ هذه الميدالية، أريد هذه الميدالية. أحيانا أنا أسأل نفسي أقول حق عيالي طيب ليش تريدوا الميداليات، عندكم ميداليات؟ يقولوا عجبنا الشكل.
9: أيوه.
8: فالشكل يعني جدا مهم.
9: حل ميداليات. أنا أكثر شيء لما أروح أماكن خاصة مطرح هناك السوق أكثر شيء أشتري ميداليات.
8: تلفتك الميدالية.
9: أيوه.
8: تريد تغير من الميداليات؟ يعني أحيانا تحصل ميداليات فيها مثل الجليتر كذا اللمع.
9: أيوه.
8: تريد تتعلم أو تكون عندك طلبية مثل هذه الأشياء؟
9: أيوه إن شاء الله. أنا ترين هلا أنا وحدة مصممة عشان أكون مصممة منها.
8: لأنها مميزات. لأن هذه لك تقدر تحصلهم في السوق صح؟
9: أيوة وايد.
8: أنت رائع يا عمر، وأنت صح اللي تفكر فيه. مستمعينا عمر يعلمنا أن المشروع ما لازم يكون كبير علشان يكون ناجح، أحيانا يكتفي بفكرة حلوة مثل ما طرحت له أنا فكرة قبل شوية، لكن قال أنا أحب أشتغل على الأفكار اللي أنا جايبنها لأنها مميزة وما موجودة في السوق. لذلك القناعة بتوصله بإذن الله لتاجر كبير. اليوم هو تاجر صغير ولكن عقله كبير، حب يقدم لنا هذه الفكرة الحلوة اللي كلها ذوق وحب مثل ما قدمها وغلفها. نتمنى لك التوفيق يا عمر، ونشوف مشروعك يكبر معاك خطوة بخطوة.
9: آمين إن شاء الله.
8: آمين يا رب. الله يسعدكم مستمعينا. مثل عمر أكيد في كثير أطفال موجودين معاكم وبينكم وحواليكم في التاجر الصغير. كل مرة نأخذكم مع قصة، كل مرة نأخذكم مع مشروع. هم صغار بأعمارهم لكن بأفكارهم كبيرة. يمكن إحنا أحيانا نستسهل ونقول الفكرة جدا بسيطة، لكن في عالم البراءة وعالم الأطفال تأخذهم إلى عالم أرحب وأكبر. اليوم مشروع صغير وبكرة مشروع رائد. نلقاكم مع قصة جديدة وتاجر جديد يوم الغد، وإلى اللقاء.
9: مع السلامة.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكرا، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
4: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
5: فأنا سويت الفكرة أني حاط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداوم.
6: بالنسبة حال العملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد الفكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في حلقة الخميس الونيس من برنامج استوديو 5. هذه الحلقة اللي تعتبر محطة واستراحة لنا ولكم من المواضيع والنقاشات إلى آخرة. عطلة نهاية أسبوع إن شاء الله تكون سعيدة عليكم جميعا، وإن شاء الله عواشر مباركة، وإحنا خلاص نقترب من عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير مقدما. وأيضا نقول لكل اللي يستخدم الطريق حاليا إن شاء الله درب السلامة، ولا تنشغل أبدا باستخدام الهاتف، ركز على الطريق حتى لو كان زحمة. أحيانا الواحد لما يمشي كذا بسرعة بطيئة ما يحس يعني أنه السيارة اللي أمامه وقفت وقوف تام، فتصير رجعت أحيانا في الطريق. فالله يحفظكم وإن شاء الله توصلوا بالسلامة. الواحد محتاج سيارته ترى أيام عيد ومشاوير وتقضوا مصالح والراتب نور وشرف الحمد لله رب العالمين. فالواحد يحافظ بعد على ممتلكاته، لأن بالفعل احنا نحتاجها، ويعني نتعطل إذا السيارة اختربت أو في التصليح إلى آخرة. الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن اللي ما تسوق سيارة، صح؟ ترى يعني حد رد علي بعدين قال لي ترى في رجال أيضا ما يسوقوا، يخافوا يسوقوا، عندهم البعض يعني أكيد نسبة قليلة عندهم فوبيا من أنه يعني يسوقوا السيارة أو عفوا يقودوا المركبة. خلينا نتكلم بالفصيح. إنزين، فيعني لما يتزوج لازم يبغي زوجته يكون عندها رخصة سياقة. يعني الحين الوضع انقلب، تخيلوا، شليني مال كهرباء، شليني بشتري ليتات، بشتري ما أعرف إيش، يا عيني تروح إيش بتسوي بعد؟ ما عليه، روحي، أهم شيء السيارة هو يدفعها، يسوي لها صيانة، تأمين، تجديد، ملكية، مع هذه السوالف، بترول، بولشينج، تلميع، يغير لك إياها كل فترة ولا ما بوديك. أي صح ولا لا؟ لازم يغيرها، بعد نبي موديل جديد، كديناها كد أنا وأنت والأولاد. فالله يسعدكم، أهم شيء يكون في تفاهم بينكم وبين بعض. بترول لازم بعد هو اللي يفول بترول، حتى مشوار بسيط خليه يفول لك إياها. إن شاء الله تستمتعوا ويانا في حلقتنا بإذن الله تعالى. ننتظركم على 24689151، رسائلكم على 72442009. أهلا وسهلا بالجميع، معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لسيف الجرداني.

بالأمس مستمعينا احتفلنا مع وزارتنا وزارة الإعلام بتدشين الفيلم الوثائقي الدكتور توماس. الفيلم كان جميل جدا، حضر ما شاء الله جمع من يعني مزيج من المثقفين، من الفنانين، من الجانب الصحي، من المهتمين، ومن الدعوات أكيد اللي وجهت للسفراء وأصحاب المعالي والوكلاء وأعضاء مجلس الدولة الشورى كذلك. فكان جمع جدا مميز بهذا الحضور، بحضور أيضا معالي وزير الإعلام الموقر وسعادة الوكيل كذلك المحترم. رحنا وأنا كنت يعني وايد حابة أتعمق في شخصيته. يعني إحنا نسمع عن الدكتور توماس توماس توماس، هو يعني حتى اسمه تومز يعني مش توماس. تعرفوا طريقة السرد كيف كانت حلوة، كيف يعني التسلسل منطقي، اختيار أيضا المتحدثين والرواة عن هذه الشخصية كان مدروس، أيضا التسلسل الزمني، التطور المعرفي العلمي الثقافي في عمان، كيف

0: يصير على خط أبوه فتطوع في الإرسالية الأمريكية. بعد ذلك راح في منطقة الخليج أظن، وجا عمان. يعني الصدفة جابت عمان مرة ثانية لما كان هو صغير ويا أبوه، وما تتخيلوا إلى أي مدى هذا الرجل معطاء، إلى أي مدى هذا الرجل إنساني بكل ما تحوي الكلمة من معنى. أظهر لنا أنه النبل والقيم الإنسانية ما تتبع ملة أو دين أو مذهب، لا لا لا، هي تتكلم عن الإنسانية، عن العطاء اللامحدود، عن أنه تخيلوا يعني من الصبح يفطر ويروح يعمل عمليات كثيرة ويعاود المرضى اللي موجودين، يرجع يدوب يعني ياخذ لقمة مثل ما نقول ويرجع مرة ثانية المستوصف أو المستشفى والعيادة، هي كانت قريبة من بيته. فكان جدا الرجل معطاء لين ما خلاص يعني بلغ من العمر وتكلم العربية بطلاقة، وكان يزور المرضى ويوصل لأماكن بعيدة في عمان، وكانوا بعد يجونا يعني من العراق من دول الخليج حتى يتعالجوا وياه. المهم فهنا الصدمة، تخيلوا يعني لما رجع لبلده اكتشف أنه عنده ورم سرطاني خبيث، ما عاش حياته مع أسرته إلا يمكن سنة سنة ونص وتوفى. وكتب في وصيته أنه جزء من رفاته يندفن في عمان، لأن هذه الدرجة هو حب عمان وحب شعبها. وكان بالفعل معطاء يبغي جزء حتى من رفاته من بعد ما يفنى من هذا العالم يكون موجود في هذه الأرض المباركة الجميلة بإذن الله. فوايد حلو الفيلم، وايد مؤثر، وايد قريب من القلب. أتمنى يعني، أنا ما أعرف صراحة متى بيبث، بس بيبث في التلفزيون أكيد. رائع بكل ما تحوي الكلمة من معنى، تكتشفوا جوانب مهمة من شخصيته. الراوي الأجنبي هو اللي عامل الكتاب عن السيرة الذاتية للدكتور توماس، ومتزوج بنت توماس، يعني هي حتى توري صور انه كنا هنا ورحنا هناك فحكاية جميلة جميلة جدا. خلونا نسمع تصريح معالي الوزير الدكتور عبد الله الحراسي وزير الإعلام الموقر، واحنا نشكر كل طاقم العمل فرد فرد على المجهود اللي بذلوه على التجميع، لأن التوثيق جدا مهم، التوثيق المجتمعي، التوثيق الإنساني أيضا، هذا جزء من الذاكرة العمانية يفترض أن يكون محفوظ. خلونا نسمع تصريح معالي الوزير ونرجع لكم إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي تدشين هذا الفيلم وإنتاج هذا الفيلم ضمن برنامج لوزارة الإعلام في توثيق التاريخ العماني، وفي جزئية مهمة جدا حاليا وندعو إلى تعزيزها، وهي توثيق التاريخ الاجتماعي، التاريخ السياسي موثق بكتب التاريخ وبالوثائق التاريخية، أما التاريخ الاجتماعي عادة فهو جزء منسي، والمجتمعات لا تتطور حقيقة ولا تتطور في تجربتها، خصوصا الأجيال التالية، إلا بمعرفة تاريخ مجتمعها وتاريخ الأجيال التي سبقتها. هذا الفيلم يعني تعرض لشخصية مهمة جدا، وقدم شخصية مهمة جدا في تاريخ الخدمة الطبية في عمان، وهي شخصية الدكتور ويلز تومس، اللي العمانيين بسبب صعوبة نطق تومس نطقوا تومس، وصار في عمان في كل قرية وكل مدينة في عمان الدختر تومس، مشهور أشهر من نار على علم. هذا الفيلم يقدم هذه الشخصية التي قدمت أدوار إنسانية عظيمة للغاية، ويعني مشهود لها ومقدرة وحفظتها ذاكرة المجتمع العماني، قدم له من حتى من فترة أبيه الذي عاش في عمان أيضا وتوفي في عمان إثر حادث سقوط، كما سقط من سلم درج، ثم ذهاب هذا الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويلز، ثم عودته متذكرا بعض المرضى الذين

رآهم حينما كان أبوه يعالج في عمان، فرجع إلى نفس الموقع حاملا الواجب هذا، واجب تجاه الإنسانية، واجب تجاه أيضا ذكرى والده. لنا إلى عمان بعد أن درس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ هذا المستشفى، مستشفى توماس، والذي كان له أثر مهم في تطور مثل ما ذكرنا سابقا الخدمة الصحية الطبية في سلطنة عمان. لدينا يعني سلسلة من الأفلام الوثائقية، وهي السلسلة بمعنى برنامج واضح جدا لدينا من الاستمرارية في إنتاج أفلام وثائقية عن عمان وعن تاريخها وعن مجتمعها. وإذا نظرنا إلى تلفزيون سلطنة عمان سنجده أنه من أعرق التلفزيونات العربية في إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية. فلدينا أفلام عديدة منذ يعني بدايات تلفزيون سلطنة عمان، أفلام عن البدو، أفلام عن جبال ظفار، أفلام متعددة. الفترة الأخيرة كان لدينا فيلم من 3 أجزاء باسم بيت العجائب، إذا تذكروا، عن 3 شخصيات عمانية عاشت في شرق أفريقيا وشكلت جزء من الامتداد العماني في شرق أفريقيا. كان لدينا في الفترة الماضية أيضا برنامج وثائقي ولنا أثر عن شخصيات عمانية. فهناك جهد كبير في هذا، نأمل أن يوفقنا الله في هذا وأن ننال رضا المشاهدين وأيضا المستمعين. هناك أعمال حقيقة، يعني نحن الآن نتحدث في إذاعة، هناك أعمال كثيرة توثيقية توثق التاريخ السياسي والاجتماعي وغيره في مختلف أنواع المنتج الإذاعي في إذاعة سلطنة عمان. الصحافة تقوم بدور في هذا ما ننساها، عادة هي غير مرئية. هناك كثير من الأعمال ذات الطابع التوثيقي والبحثي في الصحافة العمانية، في المجلات العمانية، مجلة عريقة مثل مجلة نزوة لها دور في هذا. فهناك تكامل في هذا التوجه، حفظ تاريخ عمان وحفظ التاريخ الاجتماعي لعمان كي ينتقل إلى الأجيال القادمة، ليساهم مساهمة فاعلة في صناعة المستقبل وفي الحفاظ على هوية هذا المجتمع. المجتمعات المعاصرة تتعرض ل يعني رياح عاصفة حقيقة من يعني وسائل التواصل الحديثة ومن كل ما هو خفيف ويصنع الخفة إن أردنا الحقيقة. ومثل هذه الأعمال التوثيقية تساعد في حفظ الهوية وفي إعطاء المجتمعات والناس والأجيال الجديدة، أطفال وكبار، نوع من الثقل في التجربة. الثقل هذا جاي من التاريخ، الثقل هذا جاي من خبرة الأجداد، والثقل هذا أيضا من القيمة، قيمة الوفاء تجاه طبيب أمريكي عاش في عمان. كل هذا يقدم خبرة مهمة فيها ثقل تبني الشاب الطفل، والشاب يقدم ما أقصى ما هو أفضل ما لديه لمجتمعه في المستقبل بإذن الله.

0: بكرة إن شاء الله الساعة 9 المساء بيبث الفيلم الوثائقي الدكتور توماس على تلفزيون سلطنة عمان، وبعد ما يخلص من البث على طول بتلاقوه في منصة عين. أي وقت يسمح لكم يعني وقتكم بإمكانكم تتابعوا الفيلم. جمعوا العائلة والأطفال، خلوهم يتعرفوا على الشخصيات اللي سكنت عمان. هذا في النهاية جزء من التاريخ وجزء من التاريخ الإنساني والاجتماعي في عمان، فضروري أنه يتعلموا مثل هذه المعلومات ويكونوا على دراية وطلاع فيها. إذن بكرة الساعة 9 المساء إن شاء الله يبث في التلفزيون، وبعدها على طول بتحصلوا في منصة عين. شكرا للدكتورة أمل النوفلي على هذه المعلومة.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: اثنين أربعة ستة تسعة ثمانية واحد خمسة واحد، رسائلكم على 72 44 2009. اليوم عندنا أغاني وأخبار فنية وطلباتكم من الأغنيات اللي حابين تسمعوها. والاتصال ويانا أبو قيصر، مساء الخير.
2: السلام عليكم فنور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، لو سهلا.
2: الحمد لله، يا الله بصحة وعافية كلكم.
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف حالك أنت والأهل والأولاد وأم قيصر؟ كلكم طيبين إن شاء الله.
2: أم قيصر تسوي الترشة، تسوي حال الشواء، بالثوم والبصل، بالثوم والملح،
0: خلاص تبرز التبزيرة. ها
2: تبزيرة هنا
0: ما شاء الله.
2: خبر أم سعيد
0: مشغولة عليها بالعافية إن شاء الله.
2: نعم، ونحن أول دكتور توماس علقنا فيه في المسرح
0: ما شاء الله، لحقت عليه أبو قيصر
2: راحين علينا. نعم، هذا دكتور توماس. نعم، وكان نوبة يزور زمن هذا قد داخلية قد جبل الأخضر قد مناح قد هذا يزور.
0: صحيح،
2: هنا سمعت عن الفيلم هذاك.
0: يلا إن شاء الله بتشوفه بكرة في التلفزيون أبو قيصر.
2: نعم،
0: في التلفزيون بكرة بتشوفه.
2: تلفزيون؟
0: أي بيحطوه الساعة 9.
2: أنا أشوفه أسمع أنه
0: تسمع تسمع. أنا ترى مثلك أبو قيصر، لما أكون مشغولة التلفزيون شغال بس ما أشوف، بس أسمع، لأن أكون قاعدة أشتغل أو أكتب أو حاجة.
2: أبو سلطان ما بلغت، أنا مسلم عليك أنت.
0: والله يعني أبو قيصر اسمح لي، أنا ما عندي ذيك الذاكرة. الله يسلمك ويعافيك.
2: هذا البدء، هذا الفقيرة، الفقيرة كلها
0: الله يسلمك
2: جميعا. هذا عجبنا هذا كمال دكتور توماس.
0: دكتور توماس حلو الفيلم الوثائقي، كثير حلو.
2: باكر باكر الأولاد وتو الفيلم طيب يجي هذا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. تسلم أبو قيصر، الله لا يحرمنا منك.
2: نسلم على صلالة نوبة ما نسلم عليه.
0: منو؟
2: نسلم العمر نوبة ما يسمع له صوته تو.
0: ما أعرفهم وين، مشغولين أيام عيد.
2: إيه، ولكن زياد
0: النويرة، زيد النويرة.
2: أنا أحب أذكر في القلب هذا الأصدقاء.
0: والله يا كبر قلبك يا أبو قيصر.
2: الله يجزاك الله.
0: الله يسلمك ويعافيك، حياك الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. وين تحصلوا أطيب من قلب وقيصر؟ والله يعني ما يبقى شيء، بس يتصل يسلم ويسأل والله أنك أطيب قلب. 24-698-1551 للي حاب يتواصل ويانا، أهلا وسهلا بالجميع. تواصلكم أيضا على 72-44-2009. أخ طالب.
3: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، الله يسلمك.
3: كيف حالكم؟ طيب
0: الله يعافيك ويسلمك. تفضل يا طالب، كيف حالك؟
3: بغيتنا فرقه ميامي شيلوها شيله.
0: حاضر.
3: وطريق السلام للجميع، ورجل انتباه.
0: إن شاء الله. شكرا لك، حياك الله.
4: حاجيكم فيكم طرب يبا،
5: فيكم
4: وناسه،
5: يلا
4: فيكم طرب،
5: يلا يبا
4: فيكم وناسه، فيكم طرب وفيكم وناسه،
5: يلا
4: وفيكم طرب
5: وفيكم
4: وناسه،
5: يلا
4: وفيكم طرب وفيكم وناسه،
5: يلا
4: يا سلام. وين إقاعات؟ خش. أيوة.

0: هذه من الأغاني اللي الناس ما تمل بالفعل تسمعها. 2-4-6-9-8-1-5-1 أخونا سامي العبدلي، أهلا وسهلا فيك العادة، يسلم عليكم وعلى يعقوب السيابي الغايب، ما ندري وين دار يعقوب، إن شاء الله تكون بخير. مرحب إذا ممكن رابح صقر، ما هو أنت؟ تحياتي أبو علي البداعي، إن شاء الله يا أبو علي يسعد مساكم، مساكم الخميس الونيس. سعيد سيف الهادي، حاب أسمع عبد المجيد عبد الله، ما قدرت أصبر أصبر وجيتك، أنا ما سوق سيارة سوق كرسي متحرك، الحمد لله على إيش الانتظار، حد يوقف لي لكن حلو الانتظار على الشارع. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، الله يسخر لك عبادة الطيبين. معنا عيسى،
1: يسعد مساكم بالمحبة والأشواق، يسعد مساكم بالمحبة والأشواق، وأطيب ورد الكون وأجمل رقيقة خطيتها من هاجسي فوق الأوراق، مني لكم يا أهل القلوب الرقيقة، أسعد الله مساك يا أم سعيد.
0: ومساك، وين هالغيبة؟
1: موجودين، نتغلى شوية.
0: اي حق لك،
1: ما كذاك
0: من تغلى تخلى،
1: لا بالعكس. ما كذي يعني،
0: يقول المثل يقول كذا،
1: اللي قال المقولة هذه هو غلطان اعتبره يعني،
0: والله ما عارف
1: اعتبره. يقول اللي يبينا عي النفس تبغيه، واللي نبي عي البخت لا يجيبه يا أم سعيد.
0: أنت بروحك معذب عمرك اللي ما يبانا مرة ما نبى ألف،
1: رأيك يعني؟
0: طبعا
1: ويوم لفوات واليوم لفوات شحمة مو طويبة،
0: دوس عليه لا
1: رايش يعني؟ زين؟
0: أعطيه سم يعني سم شربة سم.
1: نسمع نصيحتك يعني.
0: كيف حالك؟ كيف الأولاد؟ إن شاء الله كلكم طيبين.
1: والله الحمد لله سعيد.
0: خلصوا امتحانات خلاص؟
1: والله هي بعدها البنت رماسة صف التاسع، ولكن الاثنين الحمد لله مخلصين من العام، وأنا خبرتك عنهم إننا ناجحين يعني صف الثاني عشر، وباقي البنت وباقي ولد واحد صف ثالث.
0: يلا إن شاء الله يخلصوا وتفرح بنجاحهم إن شاء الله.
1: أمين إن شاء الله.
0: شو حاب تسمع عيسى؟
1: والله حاب أسمع أغنية حرب العامري ورطني قلبي.
0: والله ما حد مورطك غير قلبك صدق حرب العامري تفضل.

0: ابو منصور مساء الخير.
1: مساك الله بالنور يا ام سعيد.
0: هلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟ عساك بخير.
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف الاولاد؟ كلكم طيبين ان شاء الله؟
1: والله الحمد لله، نشكر الله وحمده.
0: اجواءكم في مصيره؟
1: اجوانا في مصيره كوس معني وعدني رطوبه.
0: ما شاء الله.
1: الرطوبه موجوده والكوس موجوده.
0: يلا الله يكون في عونكم ان شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين.
0: شيء مكيف، مكيفاتكم باردة؟
1: لا لا، مكيفات كيف ما نستغني عنها.
0: أي في الرطوبة المكيف يبرد زيادة.
1: المكيف ضروري، لكن الحمد لله لما الجو طيب شكر الله يعني، غير لكن في الرطوبة يعني.
0: شلون تتغلبوا على موضوع تأكل الحديد هناك عندكم؟ في مواد كذا تدهنوها عشان ما يتأكل ولا؟
1: لا والله يا أستاذ ندى، عندنا صراحة الملوحة وايدة يعني. الملوحة وايدة يعني، ملوحة، وحتى أن حتى بعض المنازل يعني تحصل يعني مستأكلات يعني كلها مسوي يعني
0: عشان
1: من قوة من الملوحة يعني.
0: أي صحيح صحيح،
1: هذه يعني هذه لازم يكون منها تقول إنه شيء تربة خاصة ولا شيء ثياب اللي من برا يعني وتسوي عليه كذا يعني.
0: يلا الله يعين. شفت بس شو بتسووا بعد؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله على كل حال.
1: إذا ممكن اليوم بغينا نسمع الفنان عيض المنهالي مادي حين الزين،
0: مش قالوا عنه؟
1: ما حفظتي، لكن سمعتك ما دحين الزين مكثرهم يعني.
0: حاضر، ابشر ابشر.
1: تشرب الجن وهدي هذه الأغنية إلى أبو حمد محمد بن حمد الغيلاني وإلى حديد المطعني، سلام خاص إلى حديد المطعني.
0: أوه والله ونسني أمس حديد.
1: ونعم
0: والله
1: إنه يعني حديد المطاعني صراحة يعني
0: غير لي جوي أمس 180 درجة، ما شاء الله عليه.
1: سام عنك أمس يعني ضحكتي من خاطرك يعني.
0: أي والله
1: الله يعطيها الصحة والعافية يا رب العالمين.
0: الله يسلمك ويعافيك، شكرا لك.
1: سلام مصيرة، سلام يا أم سعيد.
0: الله يسلمك، الله يحفظكم يا رب.
1: جزاك الله خير.
0: مرحبا.

شو هالاختيارات الحلوة، مزاجكم رايق ما شاء الله. 2-4-6-9-8-1-5-1 خلونا ناخذ شيء من الإعداد. في أغنية كثير حلوة أطلقها محمود التركي وداليا مبارك، أغنية جديدة شنو شنو عبر اليوتيوب. الأغنية ديو تجمع بين الطابع العراقي والخليجي بأسلوب عصري ولافت، حصدت تفاعل جدا كبير من الجمهور. كتب كلماتها محمد الواصف ولحنها محمود التركي، أما عثمان عبود ولا التوزيع الموسيقي والإخراج الكليب لي بسام الترك. بصورة بسيطة وأنيقة ركزت على كيمياء الثنائي، امتزجت اللهجة العراقية مع الأداء الخليجي بانسجام منح الأغنية طابع مختلف. خلونا نسمعها.

0: يعني مع احترامي لي كل الأمثال إلا الحلو حلو حتى لو قام من نومه. لا لا لا لا, لا, لا سمحوا لي ما حد يقوم من النوم حلو وارمان منتفخ العيون وارمة الخدود طاقة للعين شفايف يعني خلاص وشعر كشة أي حلو أي حلو. أصلا حتى لما يقوم من النوم الواحد مزاجه مو حلو نقايم من عز نومة يعني إذا مو الشكل حلو بعد الأخلاق مو حلوة. الواحد يقول لك حلو لما يقوم من نومة حتى البيبي يقوم منتفخ ورمان من الاحتباس وقلة الحركة وكذا. فلا لا لا ما مع هالكلام. 2-4-6-9-8-1-5-1 رسائلكم على 7-2-4-4-2009. إذا في مكالمات حول لي سيف منو؟ أبا الفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بعلي.
1: عطر الله مساءكم بالخيرات يا أختي الكريمة وأنا سعيد جدا. لكن صعوبة حقيقة في الحصول على فرصة للتحدث إليكم مثل ما يقولوا خط يعني.
0: إيش تسوي بعد محبيننا وايد الله يزيدهم.
1: الله يزيدهم. هذا دليل أختي الكريمة دائما أقول هذا دليل على نجاح البرنامج.
0: الحمد لله.
1: ومن وراء هذه النجاحات كلها جهود تبذل من قبلكم جميعا.
0: واجبنا.
1: الله تعالى أن يوفقكم جميعا أختي الكريمة.
0: الله يسلمك وعافيك شكرا لك.
1: والله أنا حقيقة استمع إليكم الآن وتسوق يعني لكن كلما ركبت السيارة فتحت جهاز المذياع وحاولت الحمد لله والآن حصلت على فرصة طيبة وأود استماع الفنان خالد عبد الرحمن حبيبي آسف أزعجتك يعني. طبعا كما يعرف الجميع هذه الأغنية من كلمات والحان الفنان خالد عبد الرحمن وأهدي هذه الأغنية إلى ولد الحبيب الفضل وأتمنى له التوفيق والآن في الطريق وإلى ولد الحبيب الأمجد وإلى أم الفضل وأيضا إلى الأخت الكريمة أم سعيد مقدمة البرنامج الطيبة وإلى المخرج
0: تسلم.
1: الكريم الطيب بارك الله فيك أختي الكريمة
0: شكرا
1: وإلى
0: لك.
1: كل من يستمع إليكم يعني وأتمنى لكم جميعا أمسية طيبة
0: تسلم.
1: لا أرينا بطيلة عليكم بعض الناس يقول حقيقة أنتوا تطولوا في المكالمات.
0: أقول نعم. كيف الشوارع زحمة ولا أنت وين في السوق ولا وين؟
1: الآن أنا في في في في في, في هنا في الولاية ولا في خابورة. لا ليس زحمة كثير لكن في ازدحام. يعني يلا. بعض الشباب بعض انتهى الدوام يأتون للولاية وينتهزون الوقت لشراء بعض الاحتياجيات يعني تجنبا للزحمة الكبيرة اللي هي في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك يعني قبل العيد كما تعرفين.
0: أكيد أكيد
1: بارك الله فيك
0: حياك الله بالحل

0: واحد بارض يعشق والله ويحب وينغرم ويصيح وعينه على التليفون، لا لازم هي تتصل، لا لازم هو يتصل. يا ربي حس ما حد في بارض هالفترة، يعني الواحد يتسلى يلعب له لعبة، يشوف له مسلسل، يقرأ له كتاب، يطلع يمشي على البحر. ليش الواحد يعني يحب انه يعذب عمره؟ السؤال خلاص يعني من بدايتها ما سالكة separated، يلا باي باي مع السلامة. ما أدري، أحس طاقة الإنسان ما قادرة تتحمل ضغوط زيادة. لا لا لا، يعني نصيحة، إذا مرة مرتين صارت مشاكل بالنسبة لعيالي، أنا أتكلم يعني اللي من سن عيالي، يعني شفتوا انه لا خلاص الامور ما بتصفى بينكم، كل واحد يزعل، وعلى اقل شيء اذا ما فهمتوا طبايع بعض الافضل انه كل واحد ما يكمل في الطريق، لا خطوبة لا ملكة لا ما اعرف ايش، لا لا انتوا ما متفاهمين باختصار. والحلو الحين ايضا في بعض الاسر، مثلا اذا الواحد يعني الام كلمت امها ان يعني نبغي فلان لفلانه، الحلو انه الامهات يعرفوا انه اولادهم سمحوا لهم يكلموا بعض عشان يتعرفوا على بعض، في انسجام، في قبول، قبل لا تي العيون والرجال والحريم وموائد تنفرش وما يتم الاتفاق لانه ما متصافين. لا انا وايد احب هذه النظره اللي انا احسها وايد راقيه، يا انه خلاص يقول حق امه توكلي على الله يعني تفاهمنا وابغيها، يا يقول لها لا خلاص ما صار في اتفاق وخلاص، يعني كانه شيء ما صار، ما له داعي ولا حد يعرف ان هما يتكلموا مع بعض الا الامهات يعرفوا فقط، يعني عشان بتعرفوا بعد ما يتم التشهير وإلى آخره في مثل هذه السوالف. خلفان العامري أنا أعتذر، خليتك تنتظر على الخط.
1: نسمع الطيب والجميل
0: الساتي. كيف حالك خلفان؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب. ترى أنا أقول وجهة نظري يعني في الأمور اللي مثل هذه، يعني يمكن حد غيري ما يتفق.
1: لا شوف استاذ، بالنسبه لوجهه نظرك طيبه وجميله حقيقه، اذا حصل توافق بين الطرفين فكان بسم الله وعلى بركه الله.
0: تعرف في بعض الاسر اللي شويه متحفظه انه لا لا لا لا ما يكلمها ولا تكلمه، لازم تجوا رسمي وتخطبوا رسمي وبعدين الى اخره، والنظره الشرعيه ليش كل هاللف والدوران وبعدين ما يصير في اتفاق؟ يعني لا خلوهم يتكلموا اول، تم الاتفاق كان بها ما تم خلاص، ولدكم ولدنا عندنا وبنيتكم عندكم، خلاص انتهى الموضوع.
1: لا حد يعقدوها شوي استاذ.
0: بالضبط بالضبط،
1: كل اللي هو وجهه نظره في هذا الشان.
0: اكيد احنا ما نعمم.
1: كذلك كذلك، جزاك الله خير، بارك الله فيك استاذ العزيزه،
0: الله يسلمك.
1: اياكم الصلاه وياكم الله. طبعا اليوم عندكم اغاني ونسمع اغنيه احمد فتحي يا فالق الصبح.
0: شو اسمها؟
1: يا فالق الصبح.
0: يا فالق الصبح.
1: أيضا.
0: إن شاء الله. كيف استعداداتكم للعيد؟
1: والله سائر فلوس دوار روس.
0: الذبايح ما شيء، شو السالفة؟
1: شاب
0: مرة صومالي يقول لك 95 تباشل ما تبى خلي.
1: شوف استاتي، نحن الحين ما نقول شيء، لا نقدر نقول، لكن الحين طالما انك قلتي هذا الموضوع يعني هل هناك في رقاب حماية المستهلك؟
0: يقول لك في النهاية عرض وطلب، ترى السوق ما في عشان المضيق ومشاكل الاستيراد والتصدير، كل الأسعار مرتفعة، الحين في السوق شيء عجبك شله لأن بعدين ما في غير. يقول لك
1: شوف
0: حتى الأسواق على فكرة ما فيها بعض الأماكن بضايع، يعني حتى محلات الأثاث تروح يفكوا لك المعروض ويعطوك إياه لين هذه الدرجة، يعني
1: سبحان الله. إن شاء الله لا أزمة بتعدي، لكن
0: الله يهديهم إن شاء الله ويتم الصلح ويفتح المضيق وترجع الحياة لمجاريها.
1: واحد يقول لك أنا الحين الأقوى، لكن الأقوى الله سبحانه وتعالى وفق.
0: أي والله
1: كلها رايحة تنتهي، هذا
0: إن شاء الله
1: سبحانه وتعالى، ليس الحكم البشرية طبعا. ونسأل الله السلام يعني أستاذ العزيزة. لا أحب أن أطيل عليك، بارك الله فيك، وجزاكم الله خير.
0: حياك الله.
1: لكن نحن أيضا نرجع ونقول إذا كان في نظرة أيضا من حماية المشترك بخصوص هاي، قبل فترة نزل ونشر ما أعرف هل هي هذه مفرمكة ولا ويش، قال لك إذا كان كيلو كذا سعر 30 أو 35، 12 كيلو 40، يعني إذا هل هذا
0: ما مرت علي والله، ما مرت علي بصراحة ما أعرف.
1: كلام الواتساب بالساتب أنا ما أعرف شيء حقيقة،
0: من مضيعنا إحنا غير الواتساب؟
1: والله كلها فربكات، صبروا دورونا بروسنا، والله ما حد عارف راسه من رجله الحين.
0: أحيانا الناس تروح بيت الناس تعزي وما عندهم حالة وفاة بالغلط.
1: صحيح صحيح.
0: استغفر الله. يلا على خير، حياك الله.
1: الله
0: تسلم يا مرحبا.
1: بارك الله فيك، الله يحفظك.

0: خليفة الرحبي، مساء الخير.
1: الله بالنور والسرور. ام سعيد، كيف
0: يا
1: حالك؟
0: هلا ومرحبا، اهلا وسهلا.
1: عطاكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك
1: جميعا ان شاء الله.
0: مرحبا وسهلا، تفضل.
1: حبينا نمسي على الجميع، وحبينا اني نسلم على الجميع، وبغينا قصيدة غنية ميحل حمد حال اخونا وزميلنا يعقوب السياب.
0: هينو يعقوب؟
1: والله دوره حالنا وحالكم. انا وحدي ادوره، ما اعرف حصلنا هذا الرجال، صار فيه ما يرد علي، ما اعرف زعلان، ما اعرف ايش، مش اريد بس اهدي الغنيه هذه.
0: ما اعرف صاحب عليكم شكله.
1: لا لا، بروح الا البيت المساء اليوم. بدور بس ابغى الغنيه مي احد حام، مي احد حامد.
0: حياك الله، ابشر ابشر، حياك الله،
1: الله.
0: تفضل يا مرحبا.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: خلونا شوي نغير جو ونسمع مصري شوية. أحمد سعد يحضر لي ألبوم جديد بعنوان الفرفوش بطابع مختلف تماما عن الألبوم الحزين، إذ يركز على الأغاني السريعة والمرحة المناسبة للصيف مع ألوان موسيقية خفيفة وإيقاعات راقصة. الألبوم هو جزء من مشروع أكبر أعلن عنه في هذا العام، يتضمن طرح 5 ألبومات متنوعة، كل ألبوم يحمل طابع مختلف: حزين، فرفوش، كلاسيك، أوركسترالي. كذلك يستعد لجولة حفلات في أمريكا وكندا خلال الشهر القادم، تشمل مدن مثل نيويورك، شيكاغو، لوس أنجلوس وتورنتو.

من الأخبار أيضا، كشفت بلقيس فتحي عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد غل، حددت هذا العام لطرحه، موضحة قائمة تضم 8 أغنيات، أنا هنا وإيش ودلا يا قمر يا حظ أمه غل دراما يا حر زهر الليمون زهر ليمون والحب يحلي. الألبوم ذكرت يعني متى بتنزله، لكن هي بتعمل نفس الشيء، موضوع أنه سناقل لما يكتمل الألبوم. للتواصل ويانا 2-4-6-9-8-1-5-1، رسائلكم على 7-2-4-4-2009.

0: 248-9-5-1-5-1. أهلا وسهلا بالجميع وإجازة سعيدة. هذه الحلقة الأخيرة لي إن شاء الله، برجع لكم بعد أسبوعين بعد العيد بأسبوع بإذن الله، والشباب ما بيقصروا بيتولوا إعداد وتقديم البرنامج. ويوم العيد إن شاء الله بتكون معاكم أول يوم العيد صباح العيد زميلتنا أم تيمور مشعل القاسمية، أتمنى لها التوفيق إن شاء الله. نرجع للرسائل ولاتصالاتكم 248-9-8-1-5-1، رسائلكم على 72-44-2009. أم ناصر الهادي، تحياتنا لشختي الكريمة، طالبة أغنية حسين الجسمي تراني اليوم بسافر، وتهديها لجميع المستمعين إن شاء الله. أيضا حمود الرحبي، طالب أغنية محمد عبدو صديق. في طلب للفنانة شيرين تباعا تباعا. أيضا عندنا السلام عليكم، اليوم الشارع السريع سريع، عادة تضرب البريكات وتتوالى. راعي السويق توصل بالسلامة إن شاء الله. مساء الخير، كيف الصحة؟ معكم أبو عايدة الحسني الجعلاني. ما عليكم أمر، بغيت أغنية علي بحر يا جرح. حين إحنا بنعيد يبون لنا جروح وما أعرف إيش. الله يعين. أخوي محمد ناصر زهيمي الهاشمي ولاية الكامل والوافي يقول الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الوطن، يا رب احفظ بلادنا سلطنة عمان وامنن عليها بالرخاء والازدهار والنجاح والأمن والأمان، طريق السلامة والعافية والسعادة لكل السالكين إلى الرحاب الجميلة في وطننا الغالي في هذا المساء. جعل ربي كل أيامكم أفراح وسعادة ومسرات. شكرا لك أخي الكريم، شكرا على مشاعرك الطيبة أيضا وتمنياتك الجميلة. السلام عليكم سيد، كيف حالكم؟ طيبة، حبيت أسلم عليكم. أبو هاني من مصر، أداوم في عمان، كل عام وانتم بخير. عبد الله،
1: ألو، مساء الخير مسعيد.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا
1: بك، انت سعيد بإذن الله. وياكم عبد الله من سحار،
0: أهلا وسهلا يا عبد الله.
1: نحن نتمنى نسمع أغنية الفنان علي بن محمد لا يتنسى من يرجع، وفي نفس الوقت أم سعيد عنده ملاحظة بخصوص الأرسال، بخصوص أرسال برنامج الشباب. يعني نحن طال عمرج من ولاية حار أقصى الشمال، أقصى الشمال صوف لجل القبائل ومجيس، فدائما الأرسال حق برنامج الشباب ضعيف جدا.
0: خلاص نكمل نكلم المهندسين يشوفوا الموضوع،
1: جزاك الله خير. يعني
0: ولا يمكن التردد مختلف؟
1: نحن الحين أنا ماسك على التردد اللي تابع ولاية لواء وما جاورها اللي هو 101.5. إنما التردد اللي تابع ولاية صحار نحن ما يمسك أبدا معنا.
0: أنا ما أعرف أصلا ترددكم كان في صحار، يمكن أيوة. في تجديد أو تغيير في الفريكوانسي، إن شاء الله إحنا بنسألهم، ما يهمك.
1: زين طيب، جزاكم الله خير. وطبعا سموح على الملاحظة، بس هذا على
0: لا لا لا لا، بالعكس بالعكس، يعني أنا أتمنى كل حد ما يسمع إرسالنا يخبرنا.
1: في الداعي جزاكم الله خير.
0: ولا يهمك يا عبد الله،
1: الله
0: حياك الله يا أخوي،
1: سهلا ويكون سعيد الجميع.
0: الله يسلمك، same to you.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اهلا وسهلا بالجميع ونرحب فيكم وان شاء الله ياسين تقضوا معنا وقت جميل وممتع وتوصلوا لوجهاتكم وانتم بسلامه. اهلا وسهلا للتواصل ويانا على 24698151 رسائلكم على 72442009. سامع عليكم معكم ابو عواش الشحي. اطلب قصيده حزينه للي مناوبين في العيد. العمل عبادة في النهاية، هذه أظن تناسب. تفضل.

0: نرجع لمكالماتكم على 24-698-1551، رسائلكم 72-44-2009. معنا الأخ عبد الرزاق، مرحبا.
1: مرحبتين أستاذة نورة، كيف الحال؟
0: الله يسلمك ويعافيك. هلا ومرحبا.
1: خير؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: يسلمك، يسلمك يا رب. سألتي بغيت أطلب أغنية نجلاء لفرقة البشائر العمانية.
0: نجلاء؟
1: أيوة،
0: عندنا فرقة اسمها البشاير؟
1: كانت زمن التسعينات.
0: رجعت لنا أنت على أيام الفرق الموسيقية، أيام كان من البدور في الكويت، صح؟ مشهورين؟
1: نفس الأيام، نعم،
0: البدور، المرجانة أظن.
1: وايد وايد فرق.
0: إن شاء الله عندنا موجودة الأغنية. ما شيء، ما أعرف من وين، يعني صعب شوية نجيبها إذا ما كان عندهم ألبوم.
1: هو نفس الألبوم،
0: ما عندنا الألبوم، ما موجود عندنا.
1: عندكم أنتم؟ ما موجود.
0: أيوة،
1: موجودة على الصفحة في الانستغرام باسم فرقة البشائر العمانية.
0: بعد إحنا ما نقدر ننزل من الانستغرام، الله يهداك. اللي موجود عندنا نعطيكم بعد، يعني بعد ما نروح.
1: لا، ما بقولك.
0: زين، شو حاب تسمع شيء غير؟
1: والله أي شيء من عندكم، كل زين.
0: حياك الله، شكرا لك.
1: جزاكم
0: يا مرحبا. يا مرحبا، اسمح لي يا أخي الكريم، حياك الله. عندنا أيضا سامعك، ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أسعد الله أوقاتكم، كل خير، كل توفيق لكم والمخرج المبدع، درب السلامة للجميع. تحياتي برشلوني، عاشق مدريد. سمعونا أسعد البطحري، إن شاء الله سمعك شيء لأسعد. علي بن محمد، أغاني حكمة ورسائل هادفة، زين لو تعيدوا لنا غيرها من آخر أغاني. سمعنا قبل شوي علي بن محمد، أخي الكريم، شكرا على تواصلك ويانا. 24-698-1551. عبد الرحمن.
2: السلام عليكم أستاذ ندى.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: يا حياكم الله.
0: الله يحييك.
2: يا هلا.
0: جهزت المقال؟
2: ما في وقت الحين، لا، لأن تبت معكم فترة دينية، أخاف أخذ وقت عليكم.
0: براحتك، معنا شيء وقت كبير، يعني توها الساعة 6:30.
2: كذلك
0: كان باغي كان باغي أقول
2: ما مشكلة، لأن الحين أنا بطلب أغنية، والعنوان اللي قلت لك إياه اسمه موضوع، اسمه عنوان إخوان الصفا، لكن حد ما أني شوية قد أخاف يطيب عليكم، بغيت أطلب غنية سمير توفيق، بالله تصبوها القهوة.
0: ما بتغير على هالغنية؟
2: لا، بغير، ما مشكلة
0: إن شاء الله. لا، براحتك، إذا كان باغنها خلاص،
2: إذا يعني. كان إذا كان سلوى، إذا كان ما سلوى سعيدة، مسمو سلوى الردنية، نحيي فتى أسمر قلبي بيهواه.
0: هيام يونس؟
2: لا، ذيك هيام يونس اللي تقول هذيك يا حبيب الدار طولت المشوار، متى اشوفك يا حبيبي نفرش لك الدار.
0: الحين ايش باغي؟
2: لا قلت لك شباب الدنيا، قلت لك هيام يونس. لا، ما هيام يونس،
0: هيام يونس ما عندها ايش، فتن عرا، فتن
2: سلوى الأردنية، ذيك قناه نحيي فتن اسمر قلبي بهواه.
0: ما بنشوف ايش بيحط لك سيف.
2: اوكي، تمام.
0: حياك الله.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. ما أدري يأتي في بالي قهوة مهيلة مزعفرة ريحتها تفوح. تعرفوا إحنا عندنا يعني خاصة اللي عندهم المكيفات الدكت اللي الريحة توصل لين 7 جار. في قهوة معينة كنت لما أسويها الكل يجيني جايب فنجان وياه وكوب إنه صبي لنا، هي مع أنها في مج تكون، لكن من كثر ما ريحتها فواحة فما شاء الله. بس هاليومين مدمنة شاي، شوية خففت القهوة، شوية صارت تتعبني، لكن الشاي أحسه لا يعطيني نشاط وحيوية. معنا لا هذا زين ولا هذا زين، كثرتها طبعا. لكن نتكلم احنا عن الاعتدال، البعض يمكن ما يحب أي منكهات ثانية في الشاي أو في القهوة، يحبوها كذا يعني بطعمها الأصلي من غير أي إضافات، لا سكر لا حليب لا كريمة ولا شيء. لكن الشاي الباشن اللي من عند مانع غير، يعني ما علي كلام. 2 4 6 9 8 1 5 1. خلونا ناخذ شوي من الأخبار. الفنان ماجد المهندس يستعد لإحياء حفلين بارزين في الفترة المقبلة، يؤكد خلالهما حضوره القوي في الساحة الغنائية العربية. أولى المحطات بتكون في دبي يوم 29 مايو على مسرح كوكاكولا أرينا ضمن فعاليات العيد في دبي، بيقدم مجموعة من أشهر أغاني. الحفل الثاني بيكون يوم 20 يونيو في الرباط على منصة النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، وسط حضور توقعات بحضور جماهيري كبير يعكس شعبيته الواسعة اللي يتمتع بها في الوطن العربي.

الله الله، راسلين لنا سلة كرز. يا سلام وعمار، أهلا وسهلا فيك. درب السلامة لسالكين الطرق. المتصل اللي قبل شوي كان صوته حلو يغني. لو سمحت أصالة أسمع صدى صوتك. إهداء خاص للمخرج محمد شملي. مش عليك شملي يهدوك أغاني. مسعيد معك أحمد. والله أنت سعادة وهنيئة. شكرا جزيلا أخي الكريم. حاب يسمع أي أغنية على ذوقنا لي عبد الله رويشد. الله على عبد الله رويشد، والله من زمان ما حد يطلب أغاني على فكرة، مع أنه خاصة أغاني اللي في التسعينيات، أغاني جميلة جميلة جميلة. زين مشاعل تستعرضينهم مرة في ليلة خميس، لأنه عملت هي حلقة وايد حلوة، كانت أغاني التسعينيات لراشد الماجد. فعبد الله رويشد عنده كنوز في التسعينيات، أغاني جميلة رائعة. إن شاء الله بنسمعك. إيش نسمع؟ نسمع أنا بتبع قلبي، أنا بتبع قلبي، بسمع علي في الناس حلوة. حتى الديو هو وأبو بكر وايد حلوة أغنيته يا ناسين الحبايب، أظن أبو بكر ملحن له لما يقول لذا دان حضرمي قديم. تتذكرها حسين؟ بعدك يمكن ما كنت في المدرسة. يلا نسمع نسمع، تفضل.

القصوى يا ناس ما تذكروا ليلاتنا الحلوه.

0: ردوا ردوا على خل محروم اللقاء محروم.
1: الله الله الله الله الله الله ابو وصيل. الله
0: عبد الله.
1: نعم ابو وصيل.
0: ذا دان دان حضرمي قديم قديم قديم. يا ريت لعل عبوه بصوتك العذب.
1: الله يخليك يا باسل.
0: والكلمات اللي انا عملتها المتواضعه بس يكون بالرتم السريع ويتمشى مع الزمن ومع العصر.
1: نسمعه طيب بالسرعه اللي...

ليلتنا الحلوة فين القلوب السلية ليبها حلوة ردوا على خل محروم اللي قابل قول قول قول ردوا على خل محروم اللي قابل محروم ردوا على خل محروم اللي قابل محروم.

0: خلونا ناخذ شيء من الأخبار أيضا. هيفاء وهبي تشوق جمهورها لشو المطلوب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل. أرفقت منشورها بالتعليق: لا ما عرفناهم لهم جوائح وصفر وعيوب. ما أعرف الله. مهم تقول يعني شو المطلوب. أغنية هيت تقريبا، يعني متوقع أنها تكون هيت هي، يعني هيفا بدنا نروق آخر شي كان. لا أيضا الفنانة أسماء المنور تواصل إدارة مهرجان موازين يعني الكشف عن نجوم الدورة الجديدة اللي تقام في الرباط بين 19 و27 يونيو وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء العربي والعالمي. من أبرز السهرات المنتظرة عودة أسماء المنور إلى منصة النهضة يوم 22 يونيو في أمسية وصفها المنظمون بأنها تمزج بين أصالة الفن المغربي وروح العصر مع حضور فني مليء بالإحساس والأغنيات اللي رافقت جمهورها لسنوات. أعلن عن مشاركة أيضا لطفي بوشناق اللي بيحيي حفلة يوم 25 يونيو على المسرح الوطني محمد الخامس ضمن سهرات الطرب الأصيل. أشادت إدارة المهرجان بمسيرة الفنية اللي تجمع بين الكلاسيكية والتجديد واصفة إياه ببافاروتي العرب بفضل صوته وأداء المسرحي المميز. الدورة الجديدة في المهرجان تشهد أسماء عربية وعالمية أخرى ما يعزز من مكانة المهرجان كواحد من أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي. من موازين إلى أبوظبي تستعد لاستضافة العرض العالمي This is Michael يوم 22 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا في جزيرة ياس. هو عرض استعراضي ضخم يحتفي بمسيرة أسطورة البوب مايكل جاكسون من أشهر أغاني خلال أشهر أغاني مثل ثيلر و بيلي جين وبيتت. يقود العرض الفنان ليني جاي المعروف بتشابه صوته وأسلوبه المسرحي مع مايكل جاكسون بمشاركة فرقة راقصة وموسيقيين وعروض بصرية مستوحاة من حفلات ملك البوب الشهيرة بما فيها رقصة المشي على القمر. العمل حقق نجاح عالمي خلال جولاته السابقة في أوروبا وأمريكا اللاتينية مع بيع أكثر من 500 ألف تذكرة حول العالم. يقدم أكثر من 20 أغنية ضمن تجربة حية تمتد لنحو ساعتين. في حد للحين ما راح يشوف فيلم مايكل جاكسون؟ بأمانة روحه جميل. أيضا طرح الفنان العراقي سيف نبيل أغنية جديدة بعنوان شيطانة كأول إصدار من ألبوم الغنائي المرتقب بعد حملة تشويقية عبر مواقع التواصل أثارت حماس الجمهور قبل صدورها. الأغنية بإيقاع حماسي وأجواء موسيقية متجددة تعكس توجه جديد في أعماله الفنية. العمل من كلمات حسن رضا وألحان سيف نبيل بنفسه. شو ما قرينا بعد؟ أغنية جديدة لراشد الماجد سمعتوها في برامجنا أضم فتراتنا الغنائية. اسمها تستاهل العنوة. عمل رومانسي جديد امتداد لأغنياته الرومانسية اللي ارتبطت براشد. الكلمة الأغنية من كلمات الشاعر الخفوق ولحنها أحمد الهرمي. كذا نكون احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم. ان شاء الله تكونون بخير وارجع ألقاكم بعد العيد باسبوعين ان شاء الله. لكم مني كل التحية وشكرا على حضوركم الجميل في برنامج استديو 5 وتلقاكم مشعل على رأس الساعة القادمة بإذن الله تعالى في ليلة خميس وان شاء الله تقضوا معها وقت جميل وممتع. شكرا لكم. تقبلوا تحياتي اختكم ندى بنت عبدالله البلوشي والمخرج سيف الجرداني. شكرا جزيلا سيف ما قصرت في الحلقة. فمان الله.
1: حان الآن موعد أذان المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجاهرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للاختبارات النهائية هي الشاغل الأكبر في حياتهم، وما يمنع أنهم أيضا يعيشون لحظات حلوة مع أسرهم ويقضون العيد بكل فرح. فنمسي عليكم بالخير مستمعينا في ليلة خميس، وهذه الليلة اللي بناخذكم فيها في تطواف ومشاوير مختلفة. خلينا نبدأها مع الفيلم اللي دشنا يوم الأمس مستمعينا، ودشنتها وزارة الإعلام وأطلقت الفيلم الوثائقي للدكتور أو الدكتور توماس. هذا الفيلم اللي وثق سيرة الطبيب الأمريكي ويلز تومس، والذي يعد من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة إنسانية وتاريخية عميقة في مسيرة القطاع الصحي في سلطنة عمان. نستمع لحديث وتصريح لمعالي الدكتور عبد الله الحراسي وزير الإعلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي تدشين هذا الفيلم وإنتاج هذا الفيلم ضمن برنامج لوزارة الإعلام في توثيق التاريخ العماني، وفي جزئية مهمة جدا حاليا وندعو إلى تعزيزها، وهي توثيق التاريخ الاجتماعي، التاريخ السياسي موثق بكتب التاريخ وبالوثائق التاريخية. أما التاريخ الاجتماعي عادة فهو جزء منسي، والمجتمعات لا تتطور حقيقة ولا تتطور في تجربتها، خصوصا الأجيال التالية، إلا بمعرفة تاريخ مجتمعها وتاريخ الأجيال التي سبقتها. هذا الفيلم يعني تعرض لشخصية مهمة جدا، وقدم شخصية مهمة جدا في تاريخ الخدمة الطبية في عمان، وهي شخصية الدكتور ويلز تومس، اللي العمانيين بسبب صعوبة نطق تومس نطقوا تومس، وصار في عمان في كل قرية وكل مدينة في عمان الدختر تومس، مشهور أشهر من نار على علم. هذا الفيلم يقدم هذه الشخصية التي قدمت أدوار إنسانية عظيمة للغاية، ويعني مشهود لها ومقدرة وحفظتها ذاكرة المجتمع العماني. قدم له من حتى من فترة أبيه الذي عاش في عمان أيضا وتوفي في عمان إثر حادث سقوط، كما سقط من سلم درج، ثم ذهاب هذا الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويلز، ثم عودته متذكرا بعض المرضى الذين رآهم حينما كان أبوه يعالج في عمان، فرجع إلى نفس الموقع حاملا الواجب، هذا واجب تجاه الإنسانية، واجب تجاه أيضا ذكرى والده. لنا إلى عمان بعد أن درس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ هذا المستشفى، مستشفى تومس، والذي كان له أثر مهم في تطور مثل ما ذكرنا سابقا الخدمة الصحية الطبية في سلطنة عمان. لدينا يعني سلسلة من الأفلام الوثائقية، وهي السلسلة بمعنى برنامج واضح جدا لدينا من الاستمرارية في إنتاج أفلام وثائقية عن عمان وعن تاريخها وعن مجتمعها. وإذا نظرنا إلى تلفزيون سلطنة عمان سنجده أنه من أعرق التلفزيونات العربية في إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية. فلدينا أفلام عديدة منذ يعني بدايات تلفزيون سلطنة عمان، أفلام عن البدو، أفلام عن جبال ظفار، أفلام متعددة. الفترة الأخيرة كان لدينا فيلم من 3 أجزاء باسم بيت العجائب، إذا تتذكروا، عن 3 شخصيات عمانية عاشت في شرق أفريقيا وشكلت جزء من الامتداد العماني في شرق أفريقيا. كان لدينا في الفترة الماضية أيضا برنامج وثائقي ولنا أثر عن شخصيات عمانية. فهناك جهد كبير في هذا، نأمل أن يوفقنا الله في هذا وأن ننال رضا المشاهدين وأيضا المستمعين. هناك أعمال حقيقة، يعني نحن لأن نتحدث في إذاعة، هناك أعمال كثيرة توثيقية توثق التاريخ السياسي والاجتماعي وغيره في مختلف أنواع المنتج الإذاعي في إذاعة سلطنة عمان. الصحافة تقوم بدور في هذا، ما ننساها، عادة هي غير مرئية. هناك كثير من الأعمال ذات الطابع التوثيقي والبحثي في الصحافة العمانية، في المجلات العمانية، مجلة عريقة مثل مجلة نزوة لها

0: دور في هذا. فهناك تكامل في هذا التوجه، حفظ تاريخ عمان وحفظ التاريخ الاجتماعي لعمان كي ينتقل إلى الأجيال القادمة، ليساهم مساهمة فاعلة في صناعة المستقبل وفي الحفاظ على هوية هذا المجتمع. المجتمعات المعاصرة تتعرض ل يعني رياح عاصفة حقيقة من يعني وسائل التواصل الحديثة ومن كل ما هو خفيف ويصنع الخفة إن أردنا الحقيقة. ومثل هذه الأعمال التوثيقية تساعد في حفظ الهوية وفي إعطاء المجتمعات والناس والأجيال الجديدة أطفال وكبار نوع من الثقل في التجربة. الثقل هذا جاي من التاريخ، الثقل هذا جاي من خبرة الأجداد، والثقل هذا أيضا من القيمة، قيمة الوفاء تجاه طبيب أمريكي عاش في عمان. كل هذا يقدم خبرة مهمة فيها ثقل تبني الشاب الطفل والشاب ليقدم أقصى ما أو أفضل ما لديه لمجتمعه في المستقبل بإذن الله.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

رجعنا لكم مستمعينا بعد ما سمعنا وتابعنا حديث معالي الدكتور عبد الله الحراسي وزير الإعلام، وتكلم عن تدشين وإطلاق الفيلم الوثائقي لوزارة الإعلام يوم الأمس الدكتور توماس. بإمكانكم متابعتها عن طريق منصة عين أو عبر طريق منصة عين، موجود الفيلم وتقدرون تشوفون يعني وتتابعون. اليوم لما نتكلم عن الإنسانية، لما نتكلم لما الشخص يتعامل بإنسانية فعلا فعلا، يعني اليوم في هالزمن قليل ما تحصل الناس قاعدة تتعامل بمهنية، أول حاجة علشان نقولها قاعدة تتعامل بإنسانية، وما بالكم لما يجتمع الاثنين المهنية والإنسانية ويطلع لك شخص. لكن أنا وايد عورني قلبي لما في النهاية يعني لما عرفت كيف توفى، سبحان الله. بداية الفيلم حتى يقول لك، ما أدري عمار أنت جيت للمسرح يمكن انتبهت وشفت لما كان أبوي كلمة خارج بوابة مسقط وكان يشوف الأشخاص اللي قاعدين مصابين بمرض الجذام، فكان يسأل يعني ايش فيهم، ليش ما موجود علاج وكذا، قال لي يمكن وقت أنت اللي تعالجهم، وكأنه قاعد يعطينا رسالة أن اليوم أنت تأثر على أبنائك، ترى حتى وأنت تكلمهم أنت اللي ترسل هذه الرسائل الخفية لأبنائك بكرة لما يكونون في المستقبل مهندس ولا طبيب ولا إنسان يعني ناجح في حياته أو إنسان اتكالي. السبب يرجع في الأول والأخير أنت كيف ربيته وأنت كيف أثرت فيه، علشان لما يرجع بعدين الزمن، وحتى لما تخرج من الجامعة من كلية الطب وبعدها عرض عليه أنه يشتغل في أمريكا، قالهم لا ودوني أريد أرجع أمارس المهنة ضمن الإرسالية اللي في الخليج. بدأها في البصرة، بعدين راح انتقل إلى البحرين، ومن البحرين طبعا وصولا إلى سلطنة عمان إلى مسقط، واسترجع كل الذكريات الجميلة الحلوة. وحتى في بداية المشهد وهو كان يصور بالكاميرا بالفيديو يأخذك إلى ملامح مطرح القديمة، إلى ملامح الكورنيش، إلى المدينة هذه، يعني حاجة جدا الواحد يفتخر فيها لما يشوف فيلم مثل هذه الأفلام من إنتاج وزارة الإعلام. يشكروا على هذا الجهد ويشكروا كل القائمين عليه، وحقيقة استمتعنا يوم الأمس، ما حسينا بالوقت، وتفاصيل جميلة تقدرون تتابعونها. نرجع معكم في هذا المساء اللي ناخذكم فيه إلى برنامج ليلة خميس. تحية طبعا معاكم في الإشراف العام الأستاذ عافرة، كل الشكر لها اللي تتابع، وأيضا عبر ناقل الصوت الإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، وفي المتابعة والتنسيق خالد بن عبد الله القاسمي، والإخراج عمار بن خالد، عمار بن خالد صح؟

الله على الشعور الجميل، خذني بيدي. يا سلام، كل الأمان وكل المحطات الحلوة تبتدي لما تحط إيدك في إيد يعني الشخص اللي تشعر به بالأمان. مستمعينا، ناخذكم مع محطات أيضا جديدة من الأغاني ومن الفنانين اللي أبهرونا الفترة القريبة الماضية. يقول لك أحيانا في ناس فعلا تستاهل العنوة بكل تفاصيلها، مش لأن الدرب معهم سهل، لا، لكن شعورهم بالقلب كان مختلف وما زال مختلف. في هالغنية الجديدة اللي طرحها راشد الماجد وهو يغني للحب، اللي يخليك تتحمل، يخليك تسامح، يخليك ترجع وانت مقتنع ان الشخص يستاهل كل هذا الشعور، واللي تقول كلماتها لا تشك في زود الغلاء، انت بالذات تركت داري وكل اهلي وجيتك، لا ما منعتني ارض عنك وسماوات، رغم الظروف تلقى خفوقي في بيتك، لو طوقوا جوي ليالي طويلات لقطع بحوري والصحاري لعينك، ما همني حرب مع دروب عسرات، وحتى هلاكي يهون لا ما لقيتك، حبي وحبك ما تردى مسافات، يا عايش بروحي وبالي لزيمك، مرتاح دونك ولا وقفت بمحطات، هي راحتي عندك لاني هويتك، طيفك اشوفه في جميع المسارات، اخذه في عيني وقلبي خذيتك، لما صافح عطريدك بلهفات، ابي عمري بس لاني شريتك، دارك هي داري وشوفك مسرات، وكل الهنا شوفك على ما بغيتك، تستاهل العنوة ملايين مرات، وبطيب خاطر لو ما تطلب فديتك.

متواصلين معكم مستمعينا وتحية لكل المنضمين عبر أثير إذاعة الشباب. أهلا بالمنضمين في دروب، إن شاء الله الخير والسعادة. تحية لك يا محمد، إن شاء الله درب الخير توصل بالسلامة لوجهتك، وتحية للأستاذ عوف أيضا توصل بالسلامة، وإن شاء الله استماع ماتع كريمة كل أصدقاء البرنامج، حياكم الله معانا. ناخذكم مع جديد القيصر، جديد الفنان كاظم الساهر، نزل أحدث أغنية من أعمال الغنائية من ألبومه اللي ينتظر الكثير من عشاقه. عودته هذه للغناء رجعت هالمرة باللهجة العراقية، من كلمات وألحان وغناءه كاظم الساهر، وأحدث أعماله من ضمن ألبومه الجديد أغنية متى، واللي تعتبر أولى المفاجآت طبعا الجديدة، وهي تمهد لإصدار الألبوم الكامل خلال فترة الصيف. من ضمن الأشخاص أيضا اللي كتبوا في ألبومه القادم كان ضيف معانا في برنامج ليلة خميس الشاعر يحيى العلاق، شاعر عراقي، وكان موجود معانا في الاستوديو أيضا. نسمع متى ونهديكم إياها.

ما أدري حسيت لما سمعتها بصوتها وهو يدندن في الترويج للأغنية كانت أجمل. ما أدري عمار ولا لأن الحين أول مرة نسمعها ما قادرين نعطيها فرصة ثانية. نعطيها فرصة ثانية لأن يمكن ما تعودنا على حسيت الموسيقى كذا مسوية زحمة مسوية زحمة. هي كلاسيكية يقول لك ما أدري بس ما أعرف يمكن نحن ما اعتدنا على أن نسمع كاظم بهالألوان. فتحية تحية له بنعطيها فرصة ثانية لعل في الاستماع الثاني نسمعها ونحبها أكثر. مو بشرط ترى نحبها يعني عادي. وسمعينا ناخذكم أيضا مع أغنية من الأغاني الجميلة اللي أتوقع يعني إذا رجعنا ل 2004 كانت ترند هذه الأغنية بصوت إليسا. هذه الأغنية من الأغاني اللي غنتها إليسا بإحساس جدا جميل. ولكن إيش قصتها؟ بحسب ما ذكر الكاتب الأغنية نزار فرانسيس كاتب أغنية حبك وجع واللي مكتوب بصيغة خطاب ذكر يقول كان من المفترض أن تكون هذه الأغنية للفنان ملحم زين بعد تخرجه من سوبر ستار، لكن إليسا كانت سامعتنها قبل وأعجبت فيها فطلبت أن هي اللي تأديها. رغم ذلك بنقولكم كيف راضوا ملحم زين وبأي أغنية، بس خلونا نسمع حبك وجع شوي.

سمعنا حبك وجع وغنتها إليسا اللي كان المفترض يغنيها ملحم زين، ولكن كتبوا لي ملحم زين هذه الأغنية الجميلة اللي أداها بإحساس الجميل بعنوان أنتي مشيتي.

0: مكملين معكم مستمعينا في هذه المشاوير الجميلة ومع الأغاني ومع ذكرى أيضا بعض الفنانين والأخبار المختلفة. في ذكرى رحيل وردة الجزائرية يبقى صوتها خالد صنع تاريخ الطرب العربي.
1: وحشتوني

هذه الأغنية من الأغاني الجميلة اللي لها ذكرى خاصة في قلبي، وسمعتها بصوت ألفة بن رمضان وحبيتها وعشقتها أيضا، وسمعتها بعدين بصوت عبير نعمة وأغرمت أيضا كذلك بها. ولكن يعني تسمعون صوت وردة كذا يعني صغير توا، كانت في البدايات لما كانت تغني هذه في المسرح، حتى في أداء مسرحية وفي فيلم تحل ذكرى رحيل الفنانة وردة الجزائرية. مستمعينا، واحدة من أهم وأعذب الأصوات في تاريخ الغناء العربي، التي رحلت عن عالمنا في 17 من مايو عام 2012 بعد رحلة فنية طويلة حفرت خلالها اسمها بحروف من ذهب في ذاكرة الجمهور العربي. قدمت الراحلة إرثا فنيا ضخما تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء في مصر والوطن العربي. ولدت وردة واسمها الحقيقي وردة فتوكي يوم 22 يوليو من العام 1939 في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية. عاشت طفولتها في فرنسا داخل أجواء فنية. كان والدها يمتلك نادي فني كانت تقام فيه السهرات الغنائية، وهناك بدأت موهبتها تظهر مبكرا وهي لم تتجاوز وقتها العاشرة من عمرها. كان يشرف على تعليمها في الغناء المطرب التونسي الراحل الصادق ثريا، الذي آمن بموهبتها قدم لها الدعم الفني في بداياتها حتى أصبحت تمتلك فقرة غنائية خاصة داخل نادي والدها. كانت تقدم من خلالها أغنيات لكبار نجوم الطرب مثل أم كلثوم، إسمهان، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، وقبل أن تبدأ في تقديم أغنيات خاصة بها من

في أغنية من الأغاني مستمعينا اللي تعتبر واحدة من أعظم روائع الموسيقى العربية اللي تجسد قصة حب حقيقية وأيضا درامية جمعت بين الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية، تعتبر هذه الأغنية بمثابة رسالة وداع أخيرة ولحن أخير مؤثر بعد قصة زواج استمرت 7 سنوات. رغم قصة الحب العظيمة بين بليغ ووردة اللي انتهى زواجهم بالطلاق في عام 1979 بسبب كثرة أسفار بليغ وغيرته الفنية، حياته المليئة بالسهر، وفي أواخر الثمانينات وأثناء إقامة بليغ في باريس مر بأزمة نفسية واغتراب شديد. كتب بليغ كلمات تحكي قصة انهيار حبه لوردة على لسانها، وأكملها الشاعر منصور شادي، ثم لحنها بليغ بنفسه لتكون أطول أغنية يلحنها ليعبر عن كل ما بداخله. طبعا عندما أرسل بليغ الأغنية لوردة غضبت في البداية ورفضت غنائها لفترة لشعورها بأن كلماتها مليئة بالعتاب وأنها تفتح جراح عاطفية، لكن بعد تبرئة بليغ وعودته إلى مصر وتدهورت حالته النفسية وافقت وردة أخيرا على غناء بودعك في عام 1990 على مسرح مهرجان قرطاج. هذه الأغنية كانت بمثابة وداع فعلي بينهم، ولما غنتها أيضا وردة غنتها بإحساس وكأنها الدنيا كذا فيها جراح، فيها قسوة بعد سنوات قليلة. طبعا نقول تحديدا في سبتمبر 93 رحل بليغ حمدي عن عالمنا.

ومن الأغاني مستمعينا اللي فيها دفء وفيها ونس قديم بطريقة اليوم ما تتكرر. أغنية فيها إحساس الطمأنينة أكثر من الحب نفسه، كأن الشخص أصبح اليوم راحة وسكينة، مش مجرد علاقة بين اثنين. وردة لما كانت تغني غنتها بمشاعر وكأنها تتكلم عن فعل حقيقي، لذلك الأغنية إلى اليوم الإنسان اللي يسمعها أو الشخص اللي يسمعها يعيش تفاصيلها. تعاونت وردة خلال مسيرتها مع كبار الملحنين، من بينهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض الصنباطي، محمد الموجي، سيد مكاوي، كمال الطويل، عمار الشريعي، حلمي بكر. قدمت من ألحان صلاح الشرنوبي واحدة من أشهر أغنياتها اللي تكلمنا عنها، بتونس بيك.

خليناكم مع هذه الرحلة السريعة في هذه ذكرى رحيل أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. هي اللي غنت ديو مع عبادي الجوهر صح؟ هي صحيح. ناخذكم مستمعينا ايضا مع خبر من الاخبار. انا لما شفت الخبر انصعقت ما توقعت صدقون ان عمره 30 او انه قاعد يحتفل بال30. عبالي اصلا هو في الثلاثينات يعني خلاص، ما توقعنا انه يعني يمكن يكون مواليد الالفينات يعني نهايه الالفين. عمار ما ادري مواليد كم بس تو يدخل 30 يعني كم نهايه 90 96 كامر يعني ولا شو. مستمعينا، يحتفل الفنان عايض يوسف بميلاده 30، واللي شارك تفاصيله طبعا في منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت في الانستغرام او في منصة اكس او في تيك توك وغيرها مع الجمهور واللي يحبونه. احنا ناخذكم كذا مع أغنية من الأغاني الجميلة، نقول إن شاء الله ما حد ينساكم، نقولكم اللي ينساكم إحنا نذكركم به أو نذكر بيكم. نسيتني

نقول لك العام هو بخير بمناسبة دخول 30 سنة، وإن شاء الله سنة سعيدة عليه، ونسمع مثل لماح ونسيتني وغيرها من الأغاني الجميلة. نقول الله يعوضك إن شاء الله بزواج جديد، ويعطيك اللي تصونك وتحافظ على المودة والعشرة. مستمعينا نروح إلى صوت الله. تسمعون الصوت؟ هالصوت اللي يغني على مسارح دور الأوبرا، هذا الصوت اللي بدأ حلم من صنعاء ووصل للرياض ثم المسارح الكبيرة، واللي ما كانت سهلة دروبها. خلف هالصوت الهادي في رحلة تعب وغربة، محاولات كثيرة للوصول، فنانة ومغنية تحمل مشروعها الخاص، رغم أنها بالأصل خريجة صيدلة، لكن اختارت طريقين مختلفين تماما، والعجيب أنها قدرت تعطي لكل واحد حقه. الفنانة هدية الحسين.

0: المسي بالخير على صوت بنت صنعاء والقادم من الرياض من المملكة العربية السعودية. مساء الخير هديل.
1: مساء النور، حياكي حياكي حبيبتي، شو اخبارك؟
0: احنا طيبين وسعيدين بسماع هذا الصوت الجميل، كيف الحال؟
1: الله يسعدك تسلمي حبيبتي. الله الحمد لله، نشكركم. حب ان انا في الاول اشكرك على هذه المقدمة الجميلة، للأمانة يعني حبيتها جدا.
0: تستاهلك الخير، قليلة
1: وشكرا لإذاعة الشباب اللي دائما توصل صوت الشباب للناس، وشكرا جدا على هذه الاستضافة، وشكري الجزيل لك أنت أستاذة مشاعر القاسمية، وأيضا المخرج الأستاذ عمار البلوشي، وأيضا ما أبغى أنسى خالد القاسمي اللي هو كان مسؤول في المتابعة والتنسيق.
0: أي والله إحنا متعبينه معانا كثير، يعطي الصحة والعافية.
1: أي والله مرة.
0: طمنينا عنك وعن حالك، يستاهل التحية.
1: والله الحمد لله الحمد لله تمام، مبسوطة جميل. يعني أنا قاعدة أمشي في خطى حلمي، وقاعدة أكبر درجة درجة، وهذا الشيء للأمانة قاعد يعطيني حافز وسعادة لا متناهية والله.
0: طيب خليني أرجعك شوية وراء، إيش رايك؟
1: تفضلي معك. يلا
0: خلينا نرجع للحظة، لحظة وقوفك على مسرح دار الأوبرا السلطانية مسقط. بالنسبة لك إيش كانت هذه اللحظة؟ شو شعرتي يومها يعني وأنت توقفين في مسقط؟ أيضا شاركتي صحيح ولا في دبي؟
1: لا في دبي،
0: في دبي
1: إن شاء الله بإذن الله قريب، إن شاء الله بإذن الله،
0: إن شاء الله إن شاء الله ننتظرك في مسقط. في دبي عفوا، لحظة وقوفك في دار الأوبرا دبي.
1: والله يعني أختي مشاعل لا أخفيكي، يعني الموضوع كان مرة رهبة، لأنه أنا من قبل كنت قاعدة أغني بصوت بس، فكنت دائما يعني
0: ظهور،
1: يعني كنت في مرحلة الجامعة بدون أي ظهور، وكان أول ظهور لي على المسرح، فكان في هيبة ورعشة وتوتر، بس يعني كل ما أتذكر اللحظة هذه يعني كأنها حلم. وكانت مرة يعني لحظة جدا، يعني أنا كل ما أتخيلها وأتذكرها جد فعلا فعلا أحسها حلم. طبعا كنت متوترة، طبعا كنت يعني وقفتي في المسرح لأول مرة في حياتي، تتكلمين في حياتي في دار أوبرا، أوركسترا وراي، قدامي جمهور، فكانت اللحظة جدا يعني على قد ما هي صعبة، على قد لما طلعت عارفة الإدرينالين، قلبك يدق يدق يدق، وتحس إن أنت فخور. أنا أول مرة أحس بفخر وجدا كنت مبسوطة، يعني دول الحين يعني أذكرها وأقعد انبسط ألف فوقها. يعني
0: الله الله الله الله يسعد قلبك إن شاء الله، مثل ما أسعدتي جمهورك ومتابعينك، وإحنا نتابعك للعلم. يعني أول
1: طبعاً
0: ما ظهرتي
1: شرف
0: وأديتي، يعني قاعدين نقول نسأل من هالصوت، من هالبنت، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، اليمن قاعدة تطلع لنا أصوات ونماذج وايد حلوة حقيقة. يعني اليوم قاعدين نشوفهم يظهرون في الساحة، في سواء في الحفلات الأوبرالية على مستوى

0: أي فنان إن أنتوا تتابعوه، يعني هذا جدا شيء يحفزنا أكثر ويخلينا نحاول على قد ما نقدر نحن نظهر أحسن ما عندنا. اهتمامكم بهذه التفاصيل والمواهب صدقيني بيعمل لنا حافز، يعني يسوي حافز فوق ما يعني فوق ما تتخيلون. بالنسبة لهديل كصيدلة وغناء، أنا من طفولتي وأنا صراحة قاعدة أغني، أنا من أيام المدرسة والمدارس يعني الإذاعات المدرسية والمشاركات والمهرجانات كنت صراحة يعني يعني أقدم اللي أنا أقدر عليه. طبعا كبرت وسافرت كثير وكانت الغناء مرحلة يعني هواية، يعني خلينا نقول إنها هواية بين الأصدقاء والأصحاب وكذا. ولكن لما في يوم قررت إن أنا أنزل أغنية على اليوتيوب ولقيتها إنها أخذت صدى واسع وجميل، والله قلت ليش لا، يعني الناس قاعدة تحب صوتي وقاعدة أنزل أغنية اللي بعدها واللي بعدها والناس قاعدة تحب يعني الأغاني اللي قاعدة أقدمها، خاصة يعني خاصة إنها أوريجينال سناجل خاصة فيني. فكنت أحاول أعمل موازنة ما بين صيدلة والفن، وللأمانة كانت من أصعب الحاجات في حياتي، لأن صيدلة تاخذ كل وقتك
1: صحيح،
0: والموسيقى تاخذ كل وقتك. حقيقة أنا تخرجت وقلت يعني اشتغلت يعني خلصت مشروع التخرج والتدريبات والتفاصيل هذه وقلت أنا هنا يعني ستوب، أنا أبغى أن أنا ألتفت شوية للفن. وحطيت ما بينهم للأمانة مقارنة من ناحية المخرجات بشكل عام. أي نعم أحب صيدلة بس أحب الغناء أكثر، أحب الفن أكثر. فلقيت نفسي أن أنا كل ما أرجع وأنا تعبانة ميتة من حفلة وما تتخيلين السهر والتعب والتدريبات الصوتية، بس لما أنام على مخدتي أحس أن أنا لنا تمام أقدر أسوي ذا بكرة وبعده واللي بعده.
1: يا سلام.
0: فحسيت أن هذه الخطوة الصحيحة في حياتي حاليا، وربنا يكتب ما فيها الخير إن شاء الله.
1: آمين يا رب آمين. نروح لي أغنية من الأغنيات الجميلة اللي سمعناها اللي فيها روح مختلفة، خصوصا أنها من ألحانك وغنائك، يعني كلمينا عن تفاصيل أغنية قمر يماني.
0: يا قمر يماني هذه يعني انولدت في عز أزمات الامتحانات. كان عندنا يعني والله كان عندنا امتحان مادة اسمها صيدلانيات صناعية تتكلم عن اندستري فارماسي، كانت يعني مادة ثقيلة ثقيلة ثقيلة فوق ما تتخيلين. فأتذكر كنا يعني كنا مجموعة قاعدين نذاكر وخلاص يعني بكرة الامتحان وخلاص سلمت أمري لله، أنا ما خلاص ما قاعدة أقدر إن أنا أدخل أي شيء لراسي. وأنا قاعدة مروحة شفت الكلمات للشاعرة حذيفة عبد الله، وأنا قاعدة أشوفها في السيارة كذا وأنا واقفة على الإشارة وكذا، وبعدين قاعدة دندن والله، وأول مرة في حياتي يعني أنزل عمل بلحني، يعني هذا أول عمل ودندنتها زي ما هي، عرضتها على كذا حد يعني من الأصدقاء والناس اللي فاهمين في الموسيقى، يقولون لي حاولي أن أنت تعملي لها كوبليه مذهب كوبليه مذهب يعني على أساس شكل الأغنية العادية. قلت لهم لا، أنا يا جماعة الأغنية هذه طلعت معي كذا وحبيتها كذا أبى أنفذها كذا. والله يا أستاذة مشاعل أنا نفذتها في غرفة النوم عندي.
1: أوه ما شاء الله.
0: يعني والله ونزلتها وأنا كل أمل إنها توصل بالإحساس اللي أنا حسيت فيه ليلتها، إن عارف كنت حاسة بإحساس عجز مش طبيعي لأجل الامتحان، ما قاعدة أقدر أدخل أي معلومات، فقلت أخرج اللي في راسي. فهذا اللي خرج. والحمد لله الأغنية والله يعني حققت ترند ما كنت أتصوره، حتى لدرجة إنه منتخب الأرجنتين منزلها كريل عنده في التيك توك على الماتشات والمباريات، وحسيت إنه يا سلام والله.
1: صحيح. إيش رأيك نسمعها كأنك أنت الحين قاعدة قبل ما نسمعها من عند عمار، نسمعها تخيلي نفسك أنت عند إشارات المرور مثل ما قلتي لنا راجعة مذاكرة وقعدت تدندنينها، نباك تدندنينها للمستمعين وبعدها نسمعها من عند عمار.
0: أبشري من عيوني أبشري.
1: تبشرين بالخير.

0: يا سلام يا سلام على هالصوت والملكة الجميلة. يعني اليوم لما نتكلم أنا أقول محظوظين أصدقائك اللي دائما يكونون قريبين منك. يعني الواحد لما يقعد معك بساعات ما يمل، هو متضايق يقول تغن غني دندنيلنا بس يبي يسمع صوتك وحسك العذب. إيش يعني لك
1: يا
0: أنك
1: حبيبي،
0: تشيلي اليمن بصوتك في كل عمل أنت تقدمينه؟ تشيلين هذه الهوية بهذه الحنجرة اللي الله عطاك إياها، بهذه القوة الناعمة اللي أنتوا اليوم قاعدين تنشرونها وتعرفون باليمن من خلال أعمالكم الفنية، من خلال حضوركم ومشاركاتكم.
1: والله يا عزيزتي يا حظنا احنا ان الناس قاعدة تسمعنا، ويا حظي ان انا معاكم اليوم، لان هذه بالنسبة لي منصة جدا تهم ان احنا نوصل الفن ونوصل فكرتنا وفننا. للأمانة انا مؤمنة انه كل قطعة في الارض في هذه الحياة كلها لها حاضر ولها ماضي ولها مستقبل، ولديها يعني أشياء لازم أنها تظهرها في النور. وأنت عارفة أن إحنا الآن في عصر التكنولوجيا، عصر
0: صحيح.
1: السوشيال ميديا، فلازم أن إحنا يعني نستغل هذه المنصات لجل أن إحنا نوري العالم جمال أي مكان إحنا نجي منه، سواء كانت صنعاء، عدن، مسقط، الدوحة، الرياض، لأنه كل قطعة أرض لديها جمال.
0: صحيح.
1: وأنا مؤمنة أن إحنا بشكل عام يعني في الوطن العربي في كل شبر في حكاية وفي تراث وفي ثقافة، وإحنا غنيين جدا في هذه التفاصيل. فمبسوطة إن أنا أكون جزء من هذه الرحلة وأكون من الناس اللي قادرة إنها توصل ولو حتى يعني شوي يعني من الثقافة اللي أنا جيت منها ومن البلد اللي أنا جيت منه.
0: الله
1: ودي أعتز
0: يسعدكم يا
1: منه
0: رب، واحنا نعتز فيكم واحنا نفخر لما نسمع هذه الأصوات الشابة الصاعدة الواعدة وحضورها المبهر في مسارح مختلفة ومهرجانات مختلفة، وإن شاء الله نشوفك في سلطنة عمان قريب
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: بالعكس، إن شاء الله بإذن الله نحيي حفلات كثيرة وكبيرة في عمان.
0: وللعلم
1: الله
0: يعني
1: يسعدك.
0: لك جمهور في سلطنة عمان كثير متذوق للفن
1: يا حليلهم الله
0: جدا،
1: يديمهم. إن شاء الله بإذن الله
0: انتقائيين
1: نحيي أحلى
0: بشكل
1: الحفلات في السلطنة.
0: يعني ذائقتهم جدا عالية. أنا ما أمدحهم لأني بنت البلد، لا والله، ولكن أنا أقول لك حقيقة اليوم يعني لما نتكلم عن الجمهور العماني أصبح متذوق كثير مثل هذه الأغاني، ويميل بطبيعته لكل الفنون القادمة سواء كانت من صنعاء، من حضرموت، من غيرها من اليمن، فما بالك لما يسمعونها بأصوات أبناء البلد نفسه أكيد تبقى مختلفة. خذينا مع قصة الأغنية الأخيرة الخفيفة اللطيفة الجميلة البسيطة بخفتها، إيش قصة بنت خبازة؟
1: والله بنت خبازة يعني قصة، يعني شوفي أنا صراحة كل أغنية عندي لها قصة، وهذه من أطرف القصص. عارفين إن إحنا في الفترة هذه في The Voice Kids،
0: صحيح،
1: في عندنا مشتركة يمنية صغيرة اسمها وسن أسعد.
0: بالضبط.
1: وسن أسعد هذه البنتوتة أنا يعني متابعة لها في الانستغرام من وهي عمرها يمكن 8 أو 9 سنين. يعني والدتها كانت جدا مصرة ومتابعة إنها تكبر صوت بنتها، شافت إن عند بنتها أمل إنها يكون صوتها حلو، والأمانة أخذتها بشكل جدا جاد وما شاء الله عليها كبرتها. في يوم من الأيام عندنا أغنية بنت خبازة تعتبر من التراث اليمني القديم، والبنت ما شاء الله عليها نزلت عليها ريل في الانستغرام تدندن قط يعني كوبليه منها. أنا كتبت لها بشكل تلقائي وعفوي، إيش رأيك نسويها دويتو يا وسم؟
0: الله.
1: فتقول لي يلا، عشان لقيت الناس يعني ترسل لنا في الخاص وتعمل لايكات وكومنتات، يلا يلا يلا يلا. فقلت لوسن يلا ننزل اللحن، هو اللحن التراثي ولكن نغير كلمات. فغيرنا الكلمات، وكنا ودنا ان احنا ننزلها قبل رمضان. فتقول لي الام وسن يعني نزلت في The Voice Kids، خليها بعد الحفله حقت البلايند شو او البلايند اوديشنز. فقلت لها يلا، ونزلنا الاغنيه بعد الحفله يعني بعد حلقتها. ما شاء الله يعني الأغنية مرة ناس حبتها، وجدا يعني قاعدين يرسلون الوسن وليا ومستغربين، يعني مستغربين ان احنا غيرنا الكلمات، ولكن الأغنية صارت بشكل عفوي، احنا انتجناها بشكل جدا تلقائي، يعني الموزع من السودان، الكاتب من اليمن، اللحن تراثي، فقاعدين نخلط ثقافات مع بعضها. وانا يعني حسيت اني محظوظة ان انا على قد ما اقدر احاول ان احنا نوثق تفاصيل بسيطة حتى لو باصوات صغيرة، لان انا مؤمنة انه الأجيال اللي بعدنا قادرة أنها تأخذ أكثر مما إحنا نقدمه.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، ونسمع بنت خبازة يلا.

0: يا سلام يا سلام، يعني أنا وايد حبيت هذه الألفة الجميلة، هذا الدعم الحقيقي اليوم لما نشوف يعني أنك تمدي بإيدك لبنت بلدك الصغيرة الطفلة اليوم، ما تركتيها لحالها ولكن قلتي لها يعني بكل تواضع، يعني ليش ما نعمل ديو؟ البعض اليوم يوصل لمرحلة يقول لا أنا أسوي مع طفل صغير، لا خلي يشتغل على نفسه بروحه، خلي يتعب. فوايد حبيت اليوم مسألة أن إحنا نشيل بعضنا البعض، أن إحنا نوقف مع بعضنا البعض. هديل،
1: الله يسعدك، تسلمي تسلمي والله،
0: ويبارك
1: يعني
0: فيك
1: شكرا
0: وتأكدي.
1: على كلماتك اللطيفة، وصدقيني يعني احنا قاعدين نسوي اللي قبلنا يسويه،
0: الله
1: واي ثينك ان احنا لو الجميع سوى بهذا الفكرة نحن في
0: صحيح،
1: خير ان شاء الله.
0: إن شاء الله
1: وشكرا
0: إحنا في
1: والله
0: خير.
1: حرجتيني بكلامك.
0: والله هذا اللي أشعر به وقلت لك يا يعني، لأن اليوم إحنا قاعدين نعيش في وسط ونشوف ونسمع، فصعب تلاقيه، خاصة أنتي عارفة الوسط الفني في منافسة وفي شراسة، يشبه الوسط أيضا الأوساط الأخرى وقريب من الوسط الإعلامي وغيره إذا ما قارنا، فبالتالي تلاقين قليل من الناس اللي تكون داعمة، اللي تكون تعطيك هذاك الحافز، اللي تقول لك كلمة طيبة في حقك. فشكرا لمثل الأشخاص اللي مثلك وشروائك. اليوم إذا ما
1: شكرا لك
0: تكلمنا
1: والله.
0: عن هديل، إيش الرحلة القادمة لها، وإيش القادم، وإيش الخطط؟ هل في الفترة القادمة في الصيف بتكون لك حفلات، سفرات، صولات وجولات؟
1: بإذن الله حاليا قاعدة أرتب كم أغنية تنزل بلهجات مختلفة، إن شاء الله بإذن الله أغني باللهجة السعودية واللهجة المصرية واللهجة بعد السودانية، وإن شاء الله يكون لنا نصيب برضو من لهجة أهل عمان.
0: إن شاء الله.
1: أتمنى بإذن الله يعني إن أنا قاعدة أحاول قد ما أقدر إن أنا أعمل إن أنا راح يعني أسوي فيوجن ما بين الثقافتين المختلفتين،
0: Yes.
1: خلط ما بين يعني لهجة وأسلوب غناء يمني على قد ما أقدر. أكيد قاعد أنظم الحفلات إن شاء الله، عندي حفلة في برلين، حفلة إن شاء الله في مصر قاعد نرتب لها، برضو حفلة في كندا إن شاء الله، ولسه يعني إن شاء الله بإذن الله القادم جاي أكثر، وإن شاء الله خير، ربنا يكتب ما فيها
0: إن
1: الخير.
0: شاء الله. هل ارتباطك مع أحد الموسيقيين أو الفرق الموسيقية اليمنية، ولا بروحك بيكون؟
1: والله أنا يعني قاعدة شغالة بروحي، وعندي للأمانة يعني على قد ما أقدر أوسع دائرة معارفي لكل الدائرات الموسيقية، يعني سواء كانت كلاسيك أو بوب أو جاز أو أي شيء، بحيث أنه أنا أحب أن أنا على قد ما أقدر أن أنا أخلط الثقافات مع بعضها. ما أبغى أقول أن أنا قاعدة أطلع أحاول أطلع يعني جنرة جديدة، ولكن قاعدين نجرب نجرب أي
0: تعزفي شيء من الآلات تجيدي؟
1: كنت والله كنت يعني أعزف شوي قليلة على الجيتار وشوية على العود، بس الأمانة مركزة كثير على الصوتيات فقط، يعني صوتي وكيبورد حاجة بسيطة يعني ما مش كثير.
0: أي على النوتات البسيطة. طيب
1: أي
0: يعني
1: نعم لم
0: إذا ما سألنا الحين هديل، إيش اللي حابة أنه يبقى في ذاكرة الجمهور وفي ذاكرة الناس؟ هل الصوت ولا الحكاية اللي خلف الصوت؟
1: والله الحكاية خلف الصوت، لأنه كل أغنية بتنولد أو كل لحظة بتنولد في كل أغنية وراها حكاية،
0: صحيح،
1: هي الحكاية اللي بتبقى
0: مثل ما احنا
1: دايما
0: ما
1: يعني.
0: بننسى قمر يماني وايش سببها.
1: حياتك حياتك
0: والله
1: الله
0: شفتي
1: يسعدك،
0: كيف الضغط يولد ابداع.
1: يولد الانفجار الإبداعي، أنا أسميه انفجار إبداعي.
0: بالفعل والله.
1: الله
0: شو راح
1: يسلمك.
0: تهدين المستمعين في هالفترة وهاللحظة الحين قبل ما نختم بصوتك؟
1: يعني تبغيني أغني الحين يعني؟
0: اي غني اي شيء تحبينه انت، تدندنينه، تحبين تهدينا للناس الحين.
1: في أغنية قدمتها في 2019 كانت من كلمات وألحان جمانة جمال، الحين اللي نازلت يعني اللي سوت أغنية صحاك الشوق، والآن نزلت مع أغنية مع
0: مع
1: بلقيس
0: فضل.
1: أحمد. اي نعم، في اغنية كتبتها ولحنتها الناس ظنت انها تراث اصلا، وهي يعني ما شاء الله عليها وجه لها تحية،
0: تحية كبيرة لها.
1: اسمها قمري ملثم، فهدندن لكم منها جزء
0: يلا
1: وان شاء الله خير، يلا بينا.
0: بسم الله.

0: الله الله ما أدري هل أنا
1: مطروح.
0: بروحي ولا المستمع أيضا يسمع ويتخيل القصة،
1: الله يسعدك،
0: وحتى
1: هذه قصة غزل صنعانية أصيلة.
0: يا سلام وما أجملها حقيقة من قصة، وجميل هذا اللثام، وجميل يعني الواحد يقعد يتخيل حتى الشكل كيف راح يكون من عقب اللثام ما ينشال. يعني احنا حابين نقول أول شيء شكرا لهالصوت اللي ما يشبه حقيقة، الضجيج اللي اليوم صاير منتشر، ولكن صوت دافي في حنية في شعور حقيقي. شكرا لأنك حملتي معك اليمن أيضا بكل حنية وبكل دفء، قدمتي الفن بهذه الروح الصادقة اللي وصلت للقلب قبل الآذان، لأن خلفها حكايات لن تنسى وحكايات شاركتينا إياها، من الصيدلية للموسيقى لإشارات المرور وقمر يماني وقصة الأغاني الشعبية وقصة أيضا الشغف اللي اليوم الواحد يسعى دائما وراء حلمه. بارك الله في هذا السعي والجهود يا هديل، وإن شاء الله نشوفك دائما كذا اسم لامع ضمن الأسماء كذا الراقية اللي اليوم الإنسان الشخص يتعطش إنه يسمع كذا لفن راقي لصوت ما يمل منه حقيقة.
1: حبيبتي الله يسعدك على هذه الكلمات اللطيفة، وأحب جدا أن أشكركم على هذه الاستضافة، حقيقة أسعدتموني. وأستاذة مشاعل إن شاء الله مش أول مرة أسمعك، وإن شاء الله أقابلك لما أجي إن شاء الله على سلطنة عمان. وأشكر الأستاذ عمر البلوشي المخرج المبدع لبرنامج ليلة خميس، ومن جديد جدا جدا أشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله عيدكم يكون سعيد، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى.
0: وانت بصحة وسلامة، وكل عام وانت طيبة إن شاء الله، وكل الأمنيات لك إن شاء الله بمزيد من التألق، وتسوي لنا واسطة مع الشاعرة جمالة جمال.
1: أبشري من عيوني.
0: تبشرين بالخير إن شاء الله، تسلم لعيونك، وأننا ناخذها في لقاء حصري لإذاعة الشباب. بارك الله فيك،
1: إن شاء
0: شكرا
1: الله.
0: شكرا عزيزتي، شكرا، الله يسعدك،
1: أشوفكم على خير،
0: وداعة الرحمن.

اي والله ليلة لا باقي ليلة. مستمعين متواصلين معكم في ليلة خميس وهذا المساء الجميل اللي كذا يحمل طابع مليء بالشجن بالأصوات الندية اللي سمعناها قبل شوي، وإحنا مكملين معكم هذه اللحظات الحلوة اللي فيها الفن الحقيقي اللي قادر إن يترك أثر جميل في هالمساء ويكون أقرب لكم وأعمق لمشاعركم. نهديها لكل المناوبين وهم الحين على رأس عملهم وقاعدين يسمعونا. عبد الحميد القرطوبي، تحية لك، وهذا الإهداء من أختك بدرية القرطوبي. ونهديها لكل المستمعين اللي قاعدين يسمعونا.

0: من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
1: مثل الحلم. بلقيس تكشف ملامح ألبوم غل وتبدأ التحضير لألبوم جديد.

طبعاً ألبوم غلي مثل أحدث محطة في مسيرة بلقيس، بعد سلسلة من الألبومات اللي بدأت بمجنون في عام 2013 ووصلت إلى حالة جديدة قبل الإعلان عن ألبومها الجديد المنتظر 2026، واللي نزل فعلياً في الساحة مستمعينا وعبر المنصات الموسيقية. يتضمن الألبوم 8 أغنيات، هي أنا هنا ودلا يا قمر ويا حظمة وغل ودراما ويا حرش وزهر ليمون والحب يحلي. طبعا ودلا يا قمر من كلمات الشاعرة جمالة جمال، ويا حرش من كلمات الشاعر محمد القاسمي. أرفقت بلقيس إعلانها بوسم يحمل اسم الألبوم وتاريخ طرحه، وذكرت أن رح ينال على رضا وإعجاب الجمهور. ونسمع هذه الأغنية الجميلة دلا يا قمر، يلا.

نشرت أيضا بلقيس عبر حسابها على منصة إكس قائمة بألبوماتها السابقة، بدءا مستمعينا من مجنون اللي كان في 2013، وزيمنا في 2015، راهنكم في 2017، وحالة جديدة 2021، وصولا إلى هذا الألبوم. نسمع الأغنية الثانية أيضا يا حرش.

يوم قال لي هلا أحيا فؤادي وانعش، قلت يا مسهلا وحسيت نبضي بيرعش، هم الصوت طرب انقال يسمع الأطرش.

خلينا ناخذكم مستمعينا شويه ننظف اذنكم بصوت جميل بعد ما استعرضنا بعض الاغاني الجديده، نعيشكم كذا المشاعر الحقيقيه، الاصوات الحقيقيه والفن الحقيقي الراقي في صوت قيثاره العرب طبعا، وهي تغني حتى على المسرح لما تسمعها تسمعها كذا بنقاوه بحضور جميل. في حفله كانت ادتها مدري من حفلاتها القديمة أو الجديدة من الأغاني اللي أيضا رجعت تغنيهم هي من ألبومات التسعينات وغيرها والألفين. فعمار لك حرية الاختيار، نسمع لنوال.

متواصلين معكم مستمعينا في برنامج ليلة خميس. الله يسعد قلوبكم ويجمل أيامكم السعيدة والحلوة. أتوقع اليوم الكل والأغلب طالع كذا مع أهله وهم يتسوقون وهم يتجولون وهم يجهزون نفسهم وهم يحضرون هذه المشاعر الحلوة، لا تخلونها كذا تنتهي بلحظة مش طيبة. دايما اجبروا بخواطر بعضكم البعض، تلمسوا احتياجات الناس الثانية القريبة منكم. ناخذكم مع هذا الخبر اللي تابعته، أتوقع أيضا أغلبكم هذا الخبر، في حفلة أنغام وعندما امتلأت مقاعد مسرح الأرينا بالقاهرة الجديدة مصر بجمهور أنغام في حفلها ضمن فعاليات ليالي مصر، ليتحول الحضور الكثيف إلى واحدة من أبرز العلامات التي طبعت الأمسية الغنائية منذ بدايتها. استهلت أنغام الحفل بأشهر أغانيها مثل حالة خاصة وقالك قلب وأساميك، ثم واصلت تقديم مجموعة كبيرة من أعمالها القديمة والجديدة التي تنوعت بين الرومانسي والدرامي والطربي والكلاسيكي. صاحبت أيضا أنغام فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، قدمت توزيعات حية أضافت عمق موسيقي واضح في الحفل، واكبت أدائها الصوتي اللي حافظ على حضوره طوال فقرات السهرة، تألقت بأطلالة أنيقة وجميلة في حضورها على المسرح اللي احتضن هذه الأمسية اللي جمعت بين الطرب الأصيل والتوزيعات الموسيقية الحديثة اللي اعتاد جمهورها اللي يحضر حفلاتها أن يستمتع بها. من ضمن الأفيهات الجميلة في ريل انتشر لما واحد قاعد مع عمه وأنغام تغني، يقول الناس لما تروح مع، يعني أنا ماخذ مامتي معايا وكان يشغل فيديو، يقول اللي طالع مع صاحبه اللي طالع مع زوجته وأنا، فالكل كان يقول أنت يا حظك أمك طالع معك وأنت وياها بهالإحساس والمشاعر. وهي كانت تهدي أغنية من الأغاني اللي هي أساميك الكثيرة أتوقع.

على فكرة هذه المقطوعة وهذا الفقرة من أجمل يعني لحظات إحساس ومشاعر لما تسمع هذا الجيتار الإلكتروني وهو يؤدي بهذا الإحساس وكأنه قاعد يرد على أنغام. ما أدري أنا خاطري أسمع نوري يا عيني أساميك الكثيرة كذا فيها روح حلوة فريحية على قولتهم. طبعا الحفل كانت فيه إشادات واسعة مستمعينا واللي يعتبرون من أقوى السهرات الغنائية في الموسم الحالي، إلا أنه صار فيه حاجة بسيطة، سقط عمود من أعمدة المسرح اللي فيها الإضاءة على الجمهور بصورة غير مقصودة، اللي دفع أنغام أنها تتوقف وتطلع من المسرح وطلبوا الإسعاف وطمنوا على حالة الناس وكانوا بخير الحمد لله. وإحنا نقولكم في ناس كثيرة يعني تحتارش تسميهم، أنا أقول يعني الناس هذه اللي موجودة في حياتكم اللي مرة تقول لعيني مرة روحي مرة ما أدري شو أساميك الكثيرة، أنتوا هم أساميك الكثيرة.

وفي المحطة الأخيرة مستمعينا، بعد ما أخذناكم مع الساعتين اللي قضيناها حلوة ولطيفة وجميلة، ونأمل أن يكون نهاية أسبوع وإجازة جمعة وسبت كلها خير وفرح عليكم. صار كأنك في المطبخ وتطيح مواعيدك. هذا لما أنت كذا تحس داخل كذا بعمق في البرنامج والكرسي كذا ما حاس بشعوره. مستمعينا تقبلوا طبعا تحياتي مشاعر القاسمي، تحيات خالد القاسمي وعمار البلوشي. ناخذكم مع أغنية لما نسمعها تحس أنها مصنوعة بإحساس وايد عالي. نتكلمنا عن الكلمة، عن الموسيقى، المساحات الصامتة بين الجمل، أيضا نتكلم عن حضور محمد عبده في هذه الأغنية اللي الغني عن التعريف، نتكلم عن شعوره الكامل وهو يؤدي هذه الأغنية بكل هدوء، ياخذك من دون ما تشعر وكأنه يغني لك وكأنه يتكلم عن شيء عشته فعلا في يوم من الأيام. هذه الأغنية من الأغاني اللي أول ما تبدأ يتغير فيها شعورك مباشرة، تخف الضوضاء اللي حولك، تبدأ الذكريات تطلع بروحها، بيجيك شخص، شكل شخص، إحساس شخص، صوت، مكان قديم، أو حتى شعور كنت تحاول تنساه. الجميل أن محمد عبده في هالأغنية بالذات ما قاعد يستعرض قد ما قاعد يعطي إحساسه المساحة الحقيقية، وهو البطل الحقيقي في الأغنية نفسها. يعرف متى يهمس لك بالكلمة، متى يطول النغمة وكأنها تنهيدة طويلة من القلب وهو يقولها، يعرف كيف يخلي المستمع يشعر أن الأغنية تخصه بروحه وأني غنيتها لك، أي لك أنت اللي قاعد تسمع، صوتك يناديني. هذه الأغنية اللي ما لما تسمعها تسمعها وتاخذك في حالة وشعور من الحنين والدفء والشوق. الأغنية بتربش مشاعرك، أنا أقول لك، وإحنا ناويين أن نربش وننبش في كيانك ومشاعرك وشعورك، لأنها بتخليك تبتسم، تبتسم بحزن لطيف، هذا الحزن الراقي ولكن ابتسامة جميلة وكفيلة أنها تقول ما شيء يسوى، ليش ما أرجع أني أسمع صوته طالما هالصوت قاعد يناديني من بعيد. تذكروا أن بعض الأصوات مهما غابت تبقى عالقة في القلب والأذهان إلى الأبد. صوتك يناديني. مع السلامة.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: Haya.
1: نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت عشت.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يلا هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق.
1: مقام وموسيقى.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

رخا خل القساوة لا تخيرني ما بين البعد أو حوض المنية أطوي صفحات العتب وفتح معي صفحة الصفاوة يا غلا أحمد.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: أمامية محاولة خطيرة.
4: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
3: الله على العماني.
4: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند 5 من مساء كل سبت.
5: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل 2 من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

يا مساء الخير ومساء الفرح، مساء الأجواء الحلوة اللي قاعدين تقضونها مستمعينا في الأسواق وفي الدروب وفي مشاويركم الحلوة مع نهاية الأسبوع، مع الاستعداد لأيام جميلة ولفرحة إن شاء الله تكون كذا دايما مكتملة بلمة الأسرة والأحبة والدعوات الطيبة. ربي يجمل أيامكم ويسعدكم، وأنتم قاعدين تجهزون للاستعداد لقضاء عيد أضحى مبارك. الله يفرح أيامكم ويجملها بهذه اللحظات الحلوة. شكرا لكل زوج قاعد يقضي حوائج زوجته وقاعد يلبي لها طلباتها وقاعد يتحمل مشاوير من هنا وهناك وصابر وساكت. شكرا لكل زوجة مقدرة ظروف زوجها وما قاعدة تكلفة فوق طاقته. شكرا للأبناء والبنات اللي عندهم القناعة واصلة لمستوى راقي جدا في مسألة إيش نرتدي وإيش نلبس، مو بشرط كل حاجة جديدة لازم اليوم طول الثلاث أيام نلبسها، ولكن استعدادهم للاختبارات النهائية

0: من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة إنسانية وتاريخية عميقة في مسيرة القطاع الصحي في سلطنة عمان. نستمع لحديث وتصريح لمعالي الدكتور عبد الله الحراسي وزير الإعلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي تدشين هذا الفيلم وإنتاج هذا الفيلم ضمن برنامج لوزارة الإعلام في توثيق التاريخ العماني، وفي جزئية مهمة جدا حاليا وندعو إلى تعزيزها، وهي توثيق التاريخ الاجتماعي، التاريخ السياسي موثق بكتب التاريخ وبالوثائق التاريخية. أما التاريخ الاجتماعي عادة فهو جزء منسي، والمجتمعات لا تتطور حقيقة ولا تتطور في تجربتها، خصوصا الأجيال التالية، إلا بمعرفة تاريخ مجتمعها وتاريخ الأجيال التي سبقتها. هذا الفيلم يعني تعرض لشخصية مهمة جدا، وقدم شخصية مهمة جدا في تاريخ الخدمة الطبية في عمان، وهي شخصية الدكتور ويلز تومس، اللي العمانيين بسبب صعوبة نطق تومس نطقوا تومس، وصار في عمان في كل قرية وكل مدينة في عمان الدختر تومس، مشهور أشهر من نار على علم. هذا الفيلم يقدم هذه الشخصية التي قدمت أدوار إنسانية عظيمة للغاية، ويعني مشهود لها ومقدرة، وحفظتها ذاكرة المجتمع العماني. قدم له من حتى من فترة أبيه الذي عاش في عمان أيضا، وتوفي في عمان إثر حادث سقوط، كما سقط من سلم درج، ثم ذهاب هذا الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويلز، ثم عودته متذكرا بعض المرضى الذين رآهم حينما كان أبوه يعالج في عمان، فرجع إلى نفس الموقع حاملا الواجب، هذا واجب تجاه الإنسانية، واجب تجاه أيضا ذكرى والده، لنا إلى عمان بعد أن درس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ هذا المستشفى، مستشفى تومس، والذي كان له أثر مهم في تطور مثل ما ذكرنا سابقا الخدمة الصحية الطبية في سلطنة عمان. لدينا يعني سلسلة من الأفلام الوثائقية، وهي السلسلة بمعنى برنامج واضح جدا لدينا من الاستمرارية في إنتاج أفلام وثائقية عن عمان وعن تاريخها وعن مجتمعها. و إذا نظرنا إلى تلفزيون سلطنة عمان سنجده أنه من أعرق التلفزيونات العربية في إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية. فلدينا أفلام عديدة منذ يعني بدايات تلفزيون سلطنة عمان، أفلام عن البدو، أفلام عن جبال ظفار، أفلام متعددة. الفترة الأخيرة كان لدينا فيلم من 3 أجزاء باسم بيت العجائب، إذا تذكروا، عن 3 شخصيات عمانية عاشت في شرق أفريقيا وشكلت جزء من الامتداد العماني في شرق أفريقيا. كان لدينا في الفترة الماضية أيضا برنامج وثائقي ولنا أثر عن شخصيات عمانية. فهناك جهد كبير في هذا، نأمل أن يوفقنا الله في هذا وأن ننال رضا المشاهدين وأيضا المستمعين. هناك أعمال حقيقة، يعني نحن لا نتحدث في إذاعة، هناك أعمال كثيرة توثيقية توثق التاريخ السياسي والاجتماعي وغيره في مختلف أنواع المنتج الإذاعي في إذاعة سلطنة عمان. الصحافة تقوم بدور في هذا، ما ننساها، عادة هي غير مرئية. هناك كثير من الأعمال ذات الطابع التوثيقي والبحثي في الصحافة العمانية، في المجلات العمانية، مجلة عريقة مثل مجلة نزوة لها دور في هذا. فهناك تكامل في هذا التوجه، حفظ تاريخ عمان وحفظ التاريخ الاجتماعي لعمان كي ينتقل إلى الأجيال القادمة، ليساهم مساهمة فاعلة في صناعة المستقبل وفي الحفاظ على هوية هذا المجتمع. المجتمعات المعاصرة تتعرض يعني رياح عاصفة حقيقة من يعني وسائل التواصل الحديثة ومن كل ما هو خفيف ويصنع الخفة إن أردنا الحقيقة، ومن مثل هذه الأعمال التوثيق

0: تساعد في حفظ الهوية وفي إعطاء المجتمعات والناس والأجيال الجديدة أطفال وكبار نوع من الثقل في التجربة. الثقل هذا جاي من التاريخ، الثقل هذا جاي من خبرة الأجداد، والثقل هذا أيضا من القيمة، قيمة الوفاء تجاه طبيب أمريكي عاش في عمان. كل هذا يقدم خبرة مهمة فيها ثقل تبني الشاب الطفل والشاب ليقدم أقصى ما وأفضل ما لديه لمجتمعه في المستقبل بإذن الله.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

رجعنا لكم مستمعينا بعد ما سمعنا وتابعنا حديث معالي الدكتور عبد الله الحراسي وزير الإعلام، وتكلم عن تدشين وإطلاق الفيلم الوثائقي لوزارة الإعلام يوم الأمس الدكتور توماس. بإمكانكم متابعته عن طريق منصة عين أو عبر طريق منصة عين، موجود الفيلم تقدرون تشوفون يعني وتتابعون. اليوم لما نتكلم عن الإنسانية، لما الشخص يتعامل بإنسانية فعلا يعني اليوم في هالزمن قليل ما تحصل الناس قاعدة تتعامل بمهنية، أول حاجة علشان نقولها قاعدة تتعامل بإنسانية، وما بالكم لما يجتمع الاثنين المهنية والإنسانية ويطلع لك شخص. لكن أنا وايد عورني قلبي لما في النهاية يعني لما عرفت كيف توفى، سبحان الله. بداية الفيلم حتى يقول لك، ما أدري عمار أنت جيت للمسرح يمكن انتبهت وشفت لما كان أبوي كلمة خارج بوابة مسقط وكان يشوف الأشخاص اللي قاعدين مصابين بمرض الجذام، فكان يسأل يعني ايش فيهم، ليش ما موجود علاج وكذا، قال لي يمكن وقت أنت اللي تعالجهم، وكأنه قاعد يعطينا رسالة أن اليوم أنت تأثر على أبنائك، ترى حتى وأنت تكلمهم أنت اللي ترسل هذه الرسائل الخفية لأبنائك بكرة لما يكونون في المستقبل مهندس ولا طبيب ولا إنسان يعني ناجح في حياته أو إنسان اتكالي. السبب يرجع في الأول والأخير أنت كيف ربيته وأنت كيف أثرت فيه، علشان لما يرجع بعدين الزمن وحتى لما تخرج من الجامعة من كلية الطب وبعدها عرض عليه أنه يشتغل في أمريكا، قالهم لا ودوني أريد أرجع أمارس المهنة ضمن الإرسالية اللي في الخليج. بداها في البصرة، بعدين راح انتقل إلى البحرين، ومن البحرين طبعا وصولا إلى سلطنة عمان إلى مسقط، واسترجع كل الذكريات الجميلة الحلوة. وحتى في بداية المشهد وهو كان يصور بالكاميرا بالفيديو ياخذك إلى ملامح مطرح القديمة، إلى ملامح الكورنيش، إلى المدينة هذه، يعني حاجة جدا الواحد يفتخر فيها لما يشوف فيلم مثل هذه الأفلام من إنتاج وزارة الإعلام. يشكروا على هذا الجهد ويشكروا كل القائمين عليه. وحقيقة استمتعنا يوم الأمس، ما حسينا بالوقت، وتفاصيل جميلة تقدرون تتابعونها. نرجع معكم في هذا المساء اللي ناخذكم فيه إلى برنامج ليلة خميس. تحية طبعا معاكم في الإشراف العام الأستاذ عافرة، كل الشكر لها اللي تتابع، وأيضا عبر ناقل الصوت الإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، وفي المتابعة والتنسيق خالد بن عبد الله القاسمي، والإخراج عمار بن خالد، عمار بن خالد صح القاسمي.

الله على الشعور الجميل، خذني بيدي يا سلام. كل الأمان وكل المحطات الحلوة تبتدي لما تحط إيدك في إيد يعني الشخص اللي تشعر به بالأمان. مستمعينا، ناخذكم مع محطات أيضا جديدة من الأغاني ومن الفنانين اللي أبهرونا الفترة القريبة الماضية. يقول لك أحيانا في ناس فعلا تستاهل العنوة بكل تفاصيلها، مش لأن الدرب معهم سهل، لا، لكن شعورهم بالقلب كان مختلف وما زال مختلف. في هالأغنية الجديدة اللي طرحها راشد الماجد وهو يغني للحب، اللي يخليك تتحمل، يخليك تسامح، يخليك ترجع وانت مقتنع ان الشخص يستاهل كل هذا الشعور، واللي تقول كلماتها لا تشك في زود الغلاء، انت بالذات ترك تداري وكل اهلي وجيتك، لا ما منعتني ارض عنك وسماوات، رغم الظروف تلقى خفوقي في بيتك، لو طوقوا جوي ليالي طويلات لقطع بحوري والصحاري لعينك، ما همني حرب مع دروب عسرات، وحتى هلاكي يهون لا ما لقيتك، حبي وحبك ما تردى مسافات، يا عايش بروحي وبالي لزيمك، مرتاح دونك ولا وقفت بمحطات، هي راحتي عندك لاني هويتك، طيفك اشوفه في جميع المسارات، اخذه في عيني وقلبي خذيتك، لما صافح عطريدك بلهفات، ابي عمري بس لاني شريتك، دارك هي داري وشوفك مسرات، وكل الهنا شوفك على ما بغيتك، تستاهل العنوة ملايين مرات، وبطيب خاطر لو ما تطلب فديتك.

متواصلين معكم مستمعينا وتحية لكل المنضمين عبر أثير إذاعة الشباب. أهلا بالمنضمين في دروب، إن شاء الله الخير والسعادة. تحية لك يا محمد، إن شاء الله درب الخير توصل بالسلامة لوجهتك، وتحية للأستاذ عوف أيضا توصل بالسلامة، وإن شاء الله استماع ماتة كريمة. كل أصدقاء البرنامج حياكم الله معانا، ناخذكم مع جديد القيصر، جديد الفنان كاظم الساهر. نزل أحدث أغنية من أعمال الغنائية من ألبومه اللي ينتظر الكثير من عشاقه. عودته هذه للغناء رجعت هالمرة باللهجة العراقية، من كلمات وألحان وغناءه كاظم الساهر، وأحدث أعماله من ضمن ألبومه الجديد أغنية متى، واللي تعتبر أولى المفاجآت طبعا الجديدة، وهي تمهد لإصدار الألبوم الكامل خلال فترة الصيف. من ضمن الأشخاص أيضا اللي كتبوا في ألبومه القادم كان ضيف معانا في برنامج ليلة خميس الشاعر يحيى العلاق، شاعر عراقي، وكان موجود معانا في الأستوديو أيضا. نسمع متى ونهديكم إياها.

ما أدري حسيت لما سمعتها بصوتها وهو يدندن في الترويج للأغنية كانت أجمل. ما أدري عمار ولا لأن الحين أول مرة نسمعها ما قادرين نعطيها فرصة ثانية. نعطيها فرصة ثانية لأن يمكن ما تعودنا على، حسيت الموسيقى كذا مسوية زحمة مسوية زحمة. هي كلاسيكية يقول لك، ما أدري بس ما أعرف، يمكن إحنا ما اعتدنا على أن نسمع كاظم بهالألوان. فتحية تحية له، بنعطيها فرصة ثانية لعل في الاستماع الثاني نسمعها ونحبها أكثر. مو بشرط ترى نحبها يعني عادي. مستمعينا ناخذكم أيضا مع أغنية من الأغاني الجميلة اللي أتوقع يعني إذا رجعنا ل 2004 كانت ترند هذه الأغنية بصوت إليسا. هذه الأغنية من الأغاني اللي غنتها إليسا بإحساس جدا جميل، ولكن إيش قصتها؟ بحسب ما ذكر الكاتب الأغنية نزار فرانسيس، كاتب أغنية حبك وجع، واللي مكتوبة بصيغة خطاب ذكر، يقول كان من المفترض أن تكون هذه الأغنية للفنان ملحم زين بعد تخرجه من سوبر ستار، لكن إليسا كانت سامعتنها قبل وأعجبت فيها فطلبت أن هي اللي تأديها. رغم ذلك بنقولكم كيف راضوا ملحم زين وبأي أغنية، بس خلونا نسمع حبك وجع شوي.

سمعنا حبك وجع وغنتها إليسا اللي كان مفترض يغنيها ملحم زين، ولكن كتبوا لي ملحم زين هذه الأغنية الجميلة اللي أداها بإحساس الجميل بعنوان أنتي مشيتي.

0: مكملين معكم مستمعينا في هذه المشاوير الجميلة ومع الأغاني ومع ذكرى أيضا بعض الفنانين والأخبار المختلفة. في ذكرى رحيل وردة الجزائرية يبقى صوتها خالد صنع تاريخ الطرب العربي.
1: وحشتوني.

هذه الأغنية من الأغاني الجميلة اللي لها ذكرى خاصة في قلبي، وسمعتها بصوت ألفة بن رمضان وحبيتها وعشقتها أيضا، وسمعتها بعدين بصوت عبير نعمة وأغرمت أيضا كذلك بيها. ولكن يعني تسمعون صوت وردة كذا يعني صغير، توا كانت في البدايات لما كانت تغني هذه في المسرح، حتى في أداء مسرحية وفي فيلم تحل ذكرى رحيل الفنانة وردة الجزائرية. مستمعينا، واحدة من أهم وأعذب الأصوات في تاريخ الغناء العربي، التي رحلت عن عالمنا في 17 من مايو عام 2012 بعد رحلة فنية طويلة حفرت خلالها اسمها بحروف من ذهب في ذاكرة الجمهور العربي. قدمت الراحلة إرثا فنيا ضخما تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء في مصر والوطن العربي. ولدت وردة واسمها الحقيقي وردة فتوكي يوم 22 يوليو من العام 1939 في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية. عاشت طفولتها في فرنسا داخل أجواء فنية. كان والدها يمتلك نادي فني كانت تقام فيه السهرات الغنائية، وهناك بدأت موهبتها تظهر مبكرا وهي لم تتجاوز وقتها 10 من عمرها. كان يشرف على تعليمها في الغناء المطرب التونسي الراحل الصادق ثريا، الذي آمن بموهبتها قدم لها الدعم الفني في بداياتها حتى أصبحت تمتلك فقرة غنائية خاصة داخل نادي والدها. كانت تقدم من خلالها أغنيات لكبار نجوم الطرب مثل أم كلثوم، إسمهان، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، وقبل أن تبدأ في تقديم أغنيات خاصة بها من

في أغنية من الأغاني مستمعينا اللي تعتبر واحدة من أعظم روائع الموسيقى العربية اللي تجسد قصة حب حقيقية وأيضا درامية جمعت بين الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية، تعتبر هذه الأغنية بمثابة رسالة وداع أخيرة ولحن أخير مؤثر بعد قصة زواج استمرت 7 سنوات. رغم قصة الحب العظيمة بين بليغ ووردة اللي انتهى زواجهم بالطلاق في عام 1979 بسبب كثرة أسفار بليغ وغيرته الفنية، حياته المليئة بالسهر، وفي أواخر الثمانينات وأثناء إقامة بليغ في باريس مر بأزمة نفسية واغتراب شديد. كتب بليغ كلمات تحكي قصة انهيار حبه لوردة على لسانها، وأكملها الشاعر منصور شادي، ثم لحنها بليغ بنفسه لتكون أطول أغنية يلحنها ليعبر عن كل ما بداخله. طبعا عندما أرسل بليغ الأغنية لوردة غضبت في البداية ورفضت غنائها لفترة لشعورها بأن كلماتها مليئة بالعتاب وأنها تفتح جراح عاطفية، لكن بعد تبرئة بليغ وعودته إلى مصر وتدهورت حالته النفسية وافقت وردة أخيرا على غناء بودعك في عام 1990 على مسرح مهرجان قرطاج. هذه الأغنية كانت بمثابة وداع فعلي بينهم، ولما غنتها أيضا وردة غنتها بإحساس وكأنها الدنيا كذا فيها جراح، فيها قسوة بعد سنوات قليلة. طبعا نقول تحديدا في سبتمبر 93 رحل بليغ حمدي عن عالمنا.

ومن الأغاني مستمعينا اللي فيها دفء وفيها ونس قديم بطريقة اليوم ما تتكرر، أغنية فيها إحساس الطمأنينة أكثر من الحب نفسه، كأن الشخص أصبح اليوم راحة وسكينة، مش مجرد علاقة بين اثنين. وردة لما كانت تغني غنتها بمشاعر وكأنها تتكلم عن فعل حقيقي، لذلك الأغنية إلى اليوم الإنسان اللي يسمعها أو الشخص اللي يسمعها يعيش تفاصيلها. تعاونت وردة خلال مسيرتها مع كبار الملحنين، من بينهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض الصنباطي، محمد الموجي، سيد مكاوي، كمال الطويل، عمار الشريعي، حلمي بكر. قدمت من ألحان صلاح الشرنوبي واحدة من أشهر أغنياتها اللي تكلمنا عنها، بتونس بيك.

خليناكم مع هذه رحلة سريعة في هذه ذكرى رحيل أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. هي اللي غنت ديو مع عبادي الجوهر صح؟ هي صحيح. ناخذكم مستمعينا ايضا مع خبر من الاخبار. انا لما شفت الخبر انصعقت ما توقعت تصدقون ان عمره 30 او انه قاعد يحتفل بال30. عبالي اصلا هو في الثلاثينات يعني خلاص، ما توقعنا انه يعني يمكن يكون مواليد الالفينات يعني نهايه الالفين. عمار ما ادري مواليد كم بس تو يدخل 30 يعني كم نهايه 90 96 كامر يعني ولا شو. مستمعينا يحتفل الفنان عايض يوسف بميلاده 30، واللي شارك تفاصيله طبعا في منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت في الانستغرام او في منصة اكس او في تيك توك وغيرها مع الجمهور واللي يحبونه. احنا ناخذكم كذا مع أغنية من الأغاني الجميلة، نقول إن شاء الله ما حد ينساكم، نقولكم اللي ينساكم إحنا نذكركم به أو نذكر بيكم. نسيتني

نقول لك العام هو بخير بمناسبة دخول 30 سنة، وإن شاء الله سنة سعيدة عليه، ونسمع مثل لماح ونسيتني وغيرها من الأغاني الجميلة. نقول الله يعوضك إن شاء الله بزواج جديد، ويعطيك اللي تصونك وتحافظ على المودة والعشرة. مستمعينا نروح إلى صوت الله. تسمعون الصوت؟ الصوت اللي يغني على مسارح دور الأوبرا، هذا الصوت اللي بدأ حلم من صنعاء ووصل للرياض ثم المسارح الكبيرة، واللي ما كانت سهلة دروبها. خلف هالصوت الهادي في رحلة تعب وغربة، محاولات كثيرة للوصول، فنانة ومغنية تحمل مشروعها الخاص، رغم أنها بالأصل خريجة صيدلة، لكن اختارت طريقين مختلفين تماما، والعجيب أنها قدرت تعطي لكل واحد حقه. الفنانة هدية الحسين.

0: المسي بالخير على صوت بنت صنعاء والقادم من الرياض من المملكة العربية السعودية. مساء الخير هديل.
1: مساء النور، حياكي حياكي حبيبتي، شو اخبارك؟
0: احنا طيبين وسعيدين بسماع هذا الصوت الجميل، كيف الحال؟
1: الله يسعدك تسلمي حبيبتي. الله الحمد لله، نشكركم. حب ان انا في الاول اشكرك على هذه المقدمة الجميلة، للأمانة يعني حبيتها جدا،
0: تستاهلك الخير قليلة في هذا.
1: وشكرا لإذاعة الشباب اللي دائما توصل صوت الشباب للناس، وشكرا جدا على هذه الاستضافة، وشكري الجزيل لك أنتي أستاذة مشاعر القاسمية، وأيضا المخرج الأستاذ عمار البلوشي،
0: الله يسعدك.
1: وأيضا ما أبغى أنسى خالد القاسمي اللي هو كان مسؤول في المتابعة والتنسيق.
0: أي أيوة والله، إحنا متعبينه معانا كثير، يعطي الصحة
1: أي
0: والعافية.
1: أيوة والله مرة.
0: طمنينا عنك وعن حالك، يستاهل التحية.
1: والله الحمد لله الحمد لله تمام، مبسوطة جميل، يعني أنا قاعدة أمشي في خطى حلمي، وقاعدة أكبر درجة درجة، وهذا الشيء للأمانة قاعد يعطيني حافز وسعادة لا متناهية والله.
0: طيب خليني أرجعك شوية ورا، إيش رأيك؟
1: تفضلي معك، يلا
0: خلينا نرجع للحظة، لحظة وقوفك على مسرح دار الأوبرا السلطانية مسقط. بالنسبة لك إيش كانت هذه اللحظة؟ شو شعرتي يومها يعني وأنت توقفين في مسقط؟ أيضا شاركتي صحيح ولا في دبي؟
1: لا في دبي،
0: في دبي
1: إن شاء الله بإذن الله قريب، إن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله إن شاء الله ننتظرك في مسقط، في دبي عفوا، لحظة وقوفك في دار الأوبرا دبي.
1: والله يعني أختي مشاعل لا أخفيكي، يعني الموضوع كان مرة رهبة، لأنه أنا من قبل كنت قاعدة أغني بصوت بس، فكنت دائما يعني كنت في مرحلة الجامعة بدون أي ظهور، وكان أول ظهور لي على المسرح، فكان في هيبة ورعشة وتوتر، بس يعني كل ما أتذكر اللحظة هذه يعني كأنها حلم، وكانت مرة يعني لحظة جدا، يعني أنا كل ما أتخيلها وأتذكرها جد فعلا فعلا أحسها حلم. طبعا كنت متوترة، طبعا كنت يعني وقفتي في المسرح لأول مرة في حياتي، تتكلمين في حياتي في دار أوبرا، أوركسترا وراي، قدامي جمهور، فكانت اللحظة جدا يعني على قد ما هي صعبة، على قد لما طلعت عارفة الإدرينالين، قلبك يدق يدق يدق، وتحس إن أنت فخور، أنا أول مرة أحس بفخر وجدا كنت مبسوطة، يعني تول الحين يعني أذكرها وأقعد أنبسط ألف فوقها يعني.
0: الله الله الله الله يسعد قلبك إن شاء الله، مثل ما أسعدتي جمهورك ومتابعينك، وإحنا نتابعك للعلم يعني أول
1: طبعاً.
0: ما ظهرتي
1: شرف.
0: وأديتي، يعني قاعدين نقول نسأل من هالصوت، من هالبنت، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، اليمن قاعدة تطلع لنا أصوات ونماذج وايد حلوة حقيقة، يعني اليوم قاعدين نشوفهم يظهرون في الساحة، في سواء في الحفلات الأوبرالية على مستوى مشاركات فرق يمثلون بلدهم وينقلون أيضا تراثهم وفنونهم موسيقاهم وأصواتهم الجميلة. إذا ما تكلمنا عن الفنانة والمغنية هديل حسين، بين الصيدلة والموسيقى، وإحنا ذكرنا يعني أنك أنت تخصص صيدلة، ولكن أيضا
1: نعم.
0: قاعدة تمارسين الاثنين، متى اكتشفت هديل أن الفن موجود في حياتها بشكل كامل، وأنها ما تقدر لا تستغنى عن الصيدلة ولا عن الفن؟
1: خليني أقول في الأول أنه شرف جدا لي ولكل أي فنان أن أنتم تتابعه، يعني هذا جدا شيء يحفزنا أكثر ويخلينا نحاول على قد ما نقدر نحن نظهر أحسن ما عندنا. اهتمامكم بهذه التفاصيل والمواهب صدقيني بيعمل لنا حافز، يعني يسوي حافز فوق ما يعني فوق ما تتخيلون. بالنسبة لهديل كصيدلة وغناء، أنا من طفولتي وأنا صراحة قاعدة أغني، أنا من أيام المدرسة والمدارس، يعني الإذاعات المدرسية والمشاركات والمهرجانات، كنت صراحة يعني يعني أقدم اللي أنا أقدر عليه. طبعا كبرت وسافرت كثير، وكانت الغناء مرحلة يعني هواية، يعني خليني أقول إنها هواية بين الأصدقاء والأصحاب وكذا. ولكن لما في يوم قررت إن أنا أنزل أغنية على اليوتيوب ولقيتها إنها أخذت صدى واسع وجميل، والله قلت ليش لا، يعني الناس قاعدة تحب صوتي، وقاعدة أنزل أغنية اللي بعدها واللي بعدها، والناس قاعدة تحب يعني الأغاني اللي قاعدة أقدمها، خاصة يعني خاصة إنها أوريجينال سناجل خاصة فيني. فكنت أحاول أعمل موازنة ما بين صيدلة والفن، وللأمانة كانت من أصعب الحاجات في حياتي، لأن صيدلة تأخذ كل وقتك.
0: صحيح.
1: والموسيقى تأخذ كل وقتك. حقيقة أنا تخرجت وقلت يعني اشتغلت يعني خلصت مشروع التخرج والتدريبات والتفاصيل هذه، وقلت أنا هنا يعني ستوب، أنا أبغى أن أنا ألتفت شوية للفن. وحطيت ما بينهم للأمانة مقارنة من ناحية المخرجات بشكل عام. أي نعم أحب صيدلة بس أحب الغناء أكثر، أحب الفن أكثر.
0: الله.
1: فلقيت نفسي أن أنا كل ما أرجع وأنا تعبانة ميتة من حفلة، وما تتخيلين السهر والتعب والتدريب الصوتية.
0: صحيح.
1: بس لما أنام على مخدتي أحس أن أنا لنا تمام، أقدر أسوي ذا بكرة وبعده واللي بعده.
0: يا سلام.
1: فحسيت أن هذه الخطوة الصحيحة في حياتي حاليا، وربنا يكتبنا فيها الخير إن شاء الله.
0: آمين يا رب آمين. نروح لي أغنية من الأغنيات الجميلة اللي سمعناها اللي فيها روح مختلفة، خصوصا أنها من ألحانك وغنائك، يعني كلمينا عن تفاصيل أغنية قمر يماني.
1: يا قمر يماني هذه يعني انولدت في عز أزمات الامتحانات. كان عندنا يعني والله كان عندنا امتحان مادة اسمها صيدلانيات صناعية تتكلم عن اندستري فارماسي، كانت يعني مادة ثقيلة ثقيلة ثقيلة فوق ما تتخيلين. فأتذكر كنا يعني كنا مجموعة قاعدين نذاكر، وخلاص يعني بكرة الامتحان، وخلاص سلمت أمري لله، أنا ما خلاص ما قاعدة أقدر إن أنا أدخل أي شيء لراسي. وأنا قاعدة مروحة شفت الكلمات للشاعرة حذيفة عبد الله، وأنا قاعدة أشوفها في السيارة كذا وأنا واقفة على الإشارة وكذا، وبعدين قاعدة دندن والله، وأول مرة في حياتي يعني أنزل لعمل بلحني، يعني هذا أول عمل ودندنتها زي ما هي، عرضتها على كذا حد يعني من الأصدقاء والناس اللي فاهمين في الموسيقى، يقولون لي حاولي أن أنت تعملي لها كوبليه مذهب، كوبليه مذهب يعني على أساس شكل الأغنية العادية. قلت لهم لا، أنا يا جماعة الأغنية هذه طلعت معي كذا وحبيتها كذا، أبى أنفذها كذا. والله يا أستاذة مشاعل أنا نفذتها في غرفة النوم عندي.
0: أوه ما شاء الله.
1: يعني والله ونزلتها وأنا كل أمل إنها توصل بالإحساس اللي أنا حسيت فيه ليلتها، اللي عارف كنت حاسة بإحساس عجز مش طبيعي لجل الامتحان، ما قاعدة أقدر أدخل أي معلومات، فقلت أخرج اللي في راسي. فهذا اللي خرج. والحمد لله الأغنية والله يعني حققت ترند ما كنت أتصوره، حتى لدرجة أنه منتخب الأرجنتين منزلها كريل عنده في التيك توك على أحد الماتشات والمباريات، وحسيت أنه يا سلام والله.
0: صحيح. إيش رأيك نسمعها كأنك أنت الحين قاعدة، قبل ما نسمعها من عند عمار نسمعها، تخيلي نفسك أنت عند إشارات المرور مثل ما قلتي لنا راجعة مذاكرة وقعدت تدندنينها، نباك تدندنينها للمستمعين وبعدها نسمعها من عند عمار.
1: أبشري من عيوني. أبشري.
0: تبشرين بالخير.

0: يا سلام يا سلام على هالصوت والملكة الجميلة. يعني اليوم لما نتكلم أنا أقول محظوظين أصدقائك اللي دايما يكونون قريبين منك. يعني الواحد لما يقعد معك بساعات ما يمل، هو متضايق يقول لك غني غني دندني لنا، بس يبي يسمع صوتك ويحسك العذب. إيش يعني لك
1: يا حبيبي
0: أنك تشيلي اليمن بصوتك في كل عمل أنت تقدمينه؟ تشيلين هذه الهوية بهذه الحنجرة اللي الله عطاك إياها، بهذه القوة الناعمة اللي أنتوا اليوم قاعدين تنشرونها وتعرفون باليمن من خلال أعمالكم الفنية، من خلال حضوركم ومشاركاتكم.
1: والله يا عزيزتي، يا حظنا احنا ان الناس قاعده تسمعنا، ويا حظي ان انا معاكم اليوم، لان هذه بالنسبه لي منصه جدا تهم ان احنا نوصل الفن ونوصل فكرتنا وفننا. للامانه انا مؤمنه انه كل قطعه في الارض في هذه الحياه كلها لها حاضر ولها ماضي ولها مستقبل، ولديها يعني أشياء لازم منها تظهرها في النور. وأنت عارفة إن إحنا الآن في عصر التكنولوجيا، عصر السوشيال ميديا، فلازم إن إحنا يعني نستغل هذه المنصات لأجل إن إحنا نوري العالم جمال أي مكان إحنا نجي منه، سواء كانت صنعاء، عدن، مسقط، الدوحة، الرياض، لأنه كل قطعة أرض لديها جمال.
0: صحيح.
1: وأنا مؤمنة إن إحنا بشكل عام يعني في الوطن العربي في كل

0: حضانة عمان قريب.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: بالعكس إن شاء الله بإذن الله نحيي حفلات كثيرة وكبيرة في عمان.
0: وللعلم
1: الله
0: يعني
1: يسعدك.
0: لك جمهور في سلطنة عمان كثير متذوق للفن
1: يا حليلهم الله
0: جدا،
1: يديمهم. إن شاء الله بإذن الله
0: انتقائيين
1: نحيي أحلى
0: بشكل
1: الحفلات في السلطنة.
0: يعني ذائقتهم جدا عالية. أنا ما أمدحهم لأني بنت البلد، لا والله، ولكن أنا أقول لك حقيقة، اليوم يعني لما نتكلم عن الجمهور العماني أصبح متذوق كثير لمثل هذه الأغاني، ويميل بطبيعته لكل الفنون القادمة، سواء كانت من صنعاء، من حضرموت، من غيرها، من اليمن. فما بالك لما يسمعونها بأصوات أبناء البلد نفسه، أكيد تبقى مختلفة. خذينا مع قصة الأغنية الأخيرة، الخفيفة اللطيفة الجميلة البسيطة بخفتها. إيش قصة بنت خبازة؟
1: والله بنت خبازة يعني قصة، يعني شوفي أنا صراحة كل أغنية عندي لها قصة، وهذه من أطرف القصص. عارفين إن إحنا في الفترة هذه في ذا فويس كيدز
0: صحيح،
1: في عندنا مشتركة يمنية صغيرة اسمها وسن أسعد. وسن
0: بالضبط.
1: أسعد هذه البنتوتة أنا يعني متابعة لها في الانستغرام من وهي عمرها يمكن 8 أو 9 سنين، يعني والدتها كانت جدا مصرة ومتابعة إنها تكبر صوت بنتها، شافت إن عند بنتها أمل إنها يكون صوتها حلو، والأمانة أخذتها بشكل جدا جاد وما شاء الله عليها كبرتها. في يوم من الأيام عندنا أغنية بنت خبازة تعتبر من التراث اليمني القديم، والبنت ما شاء الله عليها نزلت عليها ريل في الانستغرام بدن تدندن قط يعني كوبليه منها. انا كتبت لها بشكل تلقائي وعفوي ايش رايك نسويها دويتو يا وسن؟
0: الله،
1: فتقول لي يلا، عشان لقيت الناس يعني ترسل لنا في الخاص وتعمل لايكات وكومنتات يلا يلا يلا يلا. فقلت لوسن يلا ننزل اللحن، هو اللحن التراثي ولكن نغير كلمات. فغيرنا الكلمات وكنا ودنا ان احنا ننزلها قبل رمضان. فتقول لي الام وسن يعني نزلت في ذا فويس كيدز خليها بعد الحفله حقت البلايند شو او البلايند اوديشنز. فقلت لها يلا، ونزلنا الاغنيه بعد الحفله يعني بعد حلقتها، وما شاء الله يعني الاغنيه مره ناس حبتها وجدا يعني قاعدين يرسلون لوسن وليا ومستغربين، يعني مستغربين ان احنا غيرنا الكلمات ولكن الاغنيه صارت بشكل عفوي، احنا انتجناها بشكل جدا تلقائي، يعني الموزع من السودان، الكاتب من
0: ما
1: اليمن،
0: شاء الله.
1: اللحن تراثي، فقاعدين نخلط ثقافات مع بعضها.
0: يا
1: وانا
0: سلام.
1: يعني حسيت اني محظوظه ان انا على قد ما اقدر احاول ان احنا نوثق تفاصيل بسيطه حتى لو باصوات صغيره، لان انا
0: صحيح،
1: مؤمنه انه الأجيال اللي بعدنا قادرة أنها تأخذ أكثر مما إحنا نقدمه.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، ونسمع بنت خبازة يلا.

0: يا سلام يا سلام، يعني أنا وايد حبيت هذه الألفة الجميلة، هذا الدعم الحقيقي. اليوم لما نشوف يعني أنك تمدي بإيدك لبنت بلدك الصغيرة الطفلة، اليوم ما تركتيها لحالها ولكن قلتي لها يعني بكل تواضع، يعني ليش ما نعمل ديو؟ البعض اليوم يوصل لمرحلة يقول لا أنا أسوي مع طفل صغير، لا خلي يشتغل على نفسه بروحه، خلي يتعب. فوايد حبيت اليوم مسألة أن إحنا نشيل بعضنا البعض، أن إحنا نوقف مع بعضنا البعض. هديل
1: الله يسعدك، تسلمي تسلمي والله،
0: ويبارك
1: يعني
0: فيك، وتأكد
1: شكرا
0: عليك.
1: على

0: كلماتك اللطيفة، وصدقيني يعني احنا قاعدين نسوي اللي قبلنا يسويه، واي
1: الله
0: ثينك ان احنا لو الجميع سوى بهذه الفكرة نحن في خير ان شاء الله.
1: إن شاء الله
0: وشكرا
1: إحنا في
0: والله
1: خير.
0: حرجتيني بكلامك.
1: والله هذا اللي أشعر به وقلت لك يا يعني، لأن اليوم إحنا قاعدين نعيش في وسط ونشوف ونسمع، فصعب تلاقيه، خاصة أنت عارفة الوسط الفني في منافسة وفي شراسة، يشبه الوسط أيضا الأوساط الأخرى وقريب من الوسط الإعلامي وغيره إذا ما قارنا، فبالتالي تلاقين قليل من الناس اللي تكون داعمة، اللي تكون تعطيك هذاك الحافز، اللي تقول لك كلمة طيبة في حقك. فشكرا لمثل الأشخاص اللي مثلك وشرواك. اليوم إذا ما تكلمنا عن هديل، إيش الرحلة القادمة لها، وإيش القادم، وإيش الخطط؟ هل في الفترة القادمة في الصيف بتكون لك حفلات، سفرات، صولات وجولات؟
0: بإذن الله. حاليا قاعدة أرتب كم أغنية تنزل بلهجات مختلفة، إن شاء الله بإذن الله أغني باللهجة السعودية واللهجة المصرية واللهجة بعد السودانية، وإن شاء الله يكون لنا نصيب برضو من لهجة أهل عمان
1: إن شاء الله.
0: أتمنى بإذن الله. يعني إن أنا قاعدة أحاول قد ما أقدر إن أنا أعمل إن أنا راح يعني أسوي فيوجن ما بين الثقافتين المختلفتين، خلط ما بين يعني لهجة وأسلوب غناء يمني على قد ما أقدر. أكيد قاعد أنظم الحفلات إن شاء الله، عندي حفلة في برلين، حفلة إن شاء الله في مصر قاعد نرتب لها، برضو حفلة في كندا إن شاء الله، ولسه يعني إن شاء الله بإذن الله القادم جاي أكثر، وإن شاء الله خير، ربنا يكتب ما فيها الخير
1: إن شاء الله. هل ارتباطك مع أحد الموسيقيين أو الفرق الموسيقية اليمنية ولا بروحك بيكون؟
0: والله أنا يعني قاعدة شغالة بروحي، وعندي الأمانة يعني على قد ما أقدر أوسع دائرة معارفي لكل الدائرة الموسيقية، يعني سواء كانت كلاسيك أو بوب أو جاز أو أي شيء، بحيث أنه أنا أحب أن أنا على قد ما أقدر أن أخلط الثقافات مع بعضها. ما أبغى أقول أن أنا قاعدة أطلع حاول أطلع يعني جنرة جديدة، ولكن قاعدين نجرب.
1: تعزفي شيء من الآلات؟
0: كنت والله كنت يعني أعزف شوي قليلة على الجيتار وشوي على العود، بس الأمانة مركزة كثير على الصوتيات فقط، يعني صوتي وكيبورد حاجة بسيطة يعني ما مش كثير.
1: أي على النوتات البسيطة. طيب يعني
0: أي نعم لم.
1: إذا ما سألنا الحين هديل، إيش اللي حابة أنه يبقى في ذاكرة الجمهور وفي ذاكرة الناس؟ هل الصوت ولا الحكاية اللي خلف الصوت؟
0: والله الحكاية خلف الصوت، لأنه كل أغنية بتنولد أو كل لحظة بتنولد في كل أغنية وراها حكاية.
1: صحيح،
0: هي الحكاية اللي بتبقى
1: مثل ما احنا ما
0: يعني.
1: بننسى قمر يماني وايش سببها.
0: الله
1: شفتي
0: يسعدك.
1: كيف الضغط يولد ابداع؟
0: يولد الانفجار الابداعي، انا اسميه انفجار ابداعي.
1: بالفعل والله. شو راح تهدين المستمعين في هالفتره وهاللحظه الحين قبل ما نختم بصوتك؟
0: يعني تبغيني اغني الحين يعني؟
1: اي غني اي شيء تحبينه انت، تدندنينا، تحبين تهدينا للناس الحين.
0: في اغنيه قدمتها في 2019 كانت من كلمات والحان جمانه جمال، الحين اللي نازلت يعني اللي سوت اغنيه صحاك الشوق، والان نزلت مع اغنيه مع بلقيس احمد. اي نعم، في اغنيه كتبتها ولحنتها الناس ظنت انها تراث اصلا، وهي يعني ما شاء الله عليها وجهها تحيه.
1: تحيه كبيره.
0: اسمها قمري ملثم، فهدندن لكم منها جزء وان شاء الله خير. يلا بينا.

0: الله الله، ما أدري هل أنا بروحي ولا المستمع أيضا يسمع ويتخيل القصة.
1: الله يسعدك،
0: وحتى
1: ردي هذه قصة غزل صنعانية أصيلة.
0: يا سلام، وما أجملها حقيقة من قصة، وجميل هذا اللثام، وجميل يعني الواحد يقعد يتخيل حتى الشكل كيف راح يكون من عقب اللثام ما ينشال. يعني احنا حابين نقول أول شيء شكرا لهالصوت اللي ما يشبه حقيقة، الضجيج اللي اليوم صاير منتشر، ولكن صوت دافي في حنية في شعور حقيقي. شكرا لأنك حملتي معك اليمن أيضا بكل حنية وبكل دفء، قدمتي الفن بهذه الروح الصادقة اللي وصلت للقلب قبل الآذان، لأن خلفها حكايات لن تنسى وحكايات شاركتينا إياها، من الصيدلية للموسيقى لإشارات المرور وقمر يماني وقصة الأغاني الشعبية، وقصة أيضا الشغف اللي اليوم الواحد يسعى دائما وراء حلمه. بارك الله في هذا السعي والجهود يا هديل، وإن شاء الله نشوفك دائما كذا اسم لامع ضمن الأسماء كذا الراقية اللي اليوم الإنسان الشخص يتعطش إنه يسمع كذا لفن راقي لصوت ما يمل منه حقيقة.
1: حبيبتي الله يسعدك على هذه الكلمات اللطيفة، وأحب جدا أن أشكركم على هذه الاستضافة، حقيقة أسعدتموني. وأستاذة مشاعل، إن شاء الله مش أول مرة أسمعك، وإن شاء الله أقابلك لما أجي إن شاء الله على سلطنة عمان. وأشكر الأستاذ عمر البلوشي المخرج المبدع لبرنامج ليلة خميس، ومن جديد جدا جدا أشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله عيدكم يكون سعيد، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى.
0: وانت بصحة وسلامة، وكل عام وانت طيبة إن شاء الله، وكل الأمنيات لك إن شاء الله بمزيد من التألق، وتسوي لنا واسطة مع الشاعرة جمالة جمال.
1: أبشري من عيوني.
0: تبشرين بالخير إن شاء الله، تسلم لعيونك، وأننا ناخذها في لقاء حصري لإذاعة الشباب. بارك الله فيك،
1: إن شاء
0: شكرا
1: الله.
0: شكرا عزيزتي، شكرا، الله يسعدك،
1: أشوفكم على خير،
0: وداعة الرحمن.

اي والله ليلة لا باقي ليلة. مستمعينا متواصلين معكم في ليلة خميس وهذا المساء الجميل اللي كذا يحمل طابع مليء بالشجن بالأصوات الندية اللي سمعناها قبل شوي، وإحنا مكملين معكم هذه اللحظات الحلوة اللي فيها الفن الحقيقي اللي قادر إن يترك أثر جميل في هالمساء ويكون أقرب لكم وأعمق لمشاعركم. نهديها لكل المناوبين وهم الحين على رأس عملهم وقاعدين يسمعونا. عبد الحميد القرطوبي، تحية لك، وهذا الإهداء من أختك بدرية القرطوبي. ونهديها لكل المستمعين اللي قاعدين يسمعونا.

0: شكرا
1: شكرا. تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
2: بلقيس تكشف ملامح ألبوم غل وتبدأ التحضير لألبوم جديد.

طبعا ألبوم غلي مثل أحدث محطة في مسيرة بلقيس، بعد سلسلة من الألبومات اللي بدأت بمجنون في عام 2013 ووصلت إلى حالة جديدة قبل الإعلان عن ألبومها الجديد المنتظر 2026 واللي نزل فعليا في الساحة مستمعينا وعبر المنصات الموسيقية. يتضمن الألبوم 8 أغنيات هي أنا هنا ودلة يا قمر ويا حظ ضمة وغل ودراما ويا حش وزهر ليمون والحب يحلي. طبعا ودلة يا قمر من كلمات الشاعرة جمالة جمال، ويا حرش من كلمات الشاعر محمد القاسمي. أرفقت بلقيس إعلانها بوسم يحمل اسم الألبوم وتاريخ طرحه، وذكرت أنه راح ينال على رضا وإعجاب الجمهور. ونسمع هذه الأغنية الجميلة دلة يا قمر، يلا.

نشرت أيضا بلقيس عبر حسابها على منصة إكس قائمة بألبوماتها السابقة بدءا مستمعينا من مجنون اللي كان في 2013 وزيمنا في 2015 أراهنكم في 2017 وحالة جديدة 2021 وصولا إلى هذا الألبوم. نسمع الأغنية الثانية أيضا يا حرش.

يوم قال لي هلا أحيا فؤادي وانعش، قلت يا مسهلا وحسيت نبضي بيرعش، هم الصوت طرب انقال يسمع الأطرش.

خلينا ناخذكم مستمعينا شوية ننظف أذنكم بصوت جميل بعد ما استعرضنا بعض الأغاني الجديدة، نعيشكم كذا المشاعر الحقيقية، الأصوات الحقيقية والفن الحقيقي الراقي في صوت قيثارة العرب طبعا، وهي تغني حتى على المسرح. لما تسمعها تسمعها كذا بنقاوة بحضور جميل. في حفلة كانت أدتها مادري من حفلاتها القديمة أو الجديدة، من الأغاني اللي أيضا رجعت تغنيهم هي من ألبومات التسعينات وغيرها والألفين. فعمار لك حرية الاختيار، نسمع لي نوال.

متواصلين معكم مستمعينا في برنامج ليلة خميس. الله يسعد قلوبكم ويجمل أيامكم السعيدة والحلوة. أتوقع اليوم الكل والأغلب طالع كذا مع أهله وهم يتسوقون وهم يتجولون وهم يجهزون نفسهم وهم يحضرون هذه المشاعر الحلوة، لا تخلونها كذا تنتهي بلحظة مش طيبة. دايما اجبروا بخواطر بعضكم البعض، تلمسوا احتياجات الناس الثانية القريبة منكم. ناخذكم مع هذا الخبر اللي تابعته، أتوقع أيضا أغلبكم هذا الخبر، في حفلة أنغام وعندما امتلأت مقاعد مسرح الأرينا بالقاهرة الجديدة مصر بجمهور أنغام في حفلها ضمن فعاليات ليالي مصر، ليتحول الحضور الكثيف إلى واحدة من أبرز العلامات التي طبعت الأمسية الغنائية منذ بدايتها. استهلت أنغام الحفل بأشهر أغانيها مثل حالة خاصة وقالك قلب وأساميك، ثم واصلت تقديم مجموعة كبيرة من أعمالها القديمة والجديدة التي تنوعت بين الرومانسي والدرامي والطربي والكلاسيكي. صاحبت أيضا أنغام فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، قدمت توزيعات حية أضافت عمق موسيقي واضح في الحفل، واكبت أدائها الصوتي اللي حافظ على حضوره طوال فقرات السهرة، تألقت بأطلالة أنيقة وجميلة في حضورها على المسرح اللي احتضن هذه الأمسية اللي جمعت بين الطرب الأصيل والتوزيعات الموسيقية الحديثة اللي اعتاد جمهورها اللي يحضر حفلاتها أن يستمتع بها. من ضمن الأفيهات الجميلة في ريل انتشر لما واحد قاعد مع عمه وأنغام تغني، يقول الناس لما تروح مع، يعني أنا ماخذ مامتي معايا وكان يشغل فيديو، يقول اللي طالع مع صاحبه اللي طالع مع زوجته وأنا، فالكل كان يقول أنت يا حظك أمك طالع معك وأنت وياها بهالإحساس والمشاعر. وهي كانت تهدي أغنية من الأغاني اللي هي أساميك الكثيرة أتوقع.

على فكرة هذه المقطوعة وهذا الفقرة من أجمل يعني اللحظات، إحساس ومشاعر لما تسمع هذا الجيتار الإلكتروني وهو يؤدي بهذا الإحساس وكأنه قاعد يرد على أنغام. ما أدري، أنا خاطري أسمع نوري يا عيني أساميك الكثيرة كذا، فيها روح حلوة فريحية على قولتهم. طبعا الحفل كانت فيه إشادات واسعة مستمعينا، واللي يعتبرون من أقوى السهرات الغنائية في الموسم الحالي، إلا أنه صار فيه حاجة بسيطة، سقط عمود من أعمدة المسرح اللي فيها الإضاءة على الجمهور بصورة غير مقصودة، اللي دفع أنغام أنها تتوقف وتطلع من المسرح وطلبوا الإسعاف وطمنوا على حالة الناس وكانوا بخير الحمد لله. وإحنا نقولكم في ناس كثيرة يعني تحتار شو تسميهم، أنا أقول يعني الناس هذه اللي موجودة في حياتكم، اللي مرة تقول لعيني، مرة روحي، مرة ما أدري شو أساميك الكثيرة، أنتوا هم أساميك الكثيرة.

وفي المحطة الأخيرة مستمعينا، بعد ما أخذناكم مع الساعتين اللي قضيناها حلوة ولطيفة وجميلة، ونأمل أن يكون نهاية أسبوع وإجازة جمعة وسبت كلها خير وفرح عليكم. صار كأنك في المطبخ وتطيح مواعيدك. هذا لما أنت كذا تحس داخل كذا بعمق في البرنامج والكرسي كذا ما حاس بشعوره. مستمعينا تقبلوا طبعا تحياتي مشاعر القاسمي، تحيات خالد القاسمي وعمار البلوشي. ناخذكم مع أغنية لما نسمعها تحس أنها مصنوعة بإحساس وايد عالي. نتكلمنا عن الكلمة، عن الموسيقى، المساحات الصامتة بين الجمل، أيضا نتكلم عن حضور محمد عبده في هذه الأغنية اللي الغني عن التعريف، نتكلم عن شعوره الكامل وهو يؤدي هذه الأغنية بكل هدوء، ياخذك من دون ما تشعر وكأنه يغني لك وكأنه يتكلم عن شيء عشته فعلا في يوم من الأيام. هذه الأغنية من الأغاني اللي أول ما تبدأ يتغير فيها شعورك مباشرة، تخف الضوضاء اللي حولك، تبدأ الذكريات تطلع بروحها، بيجيك شخص، شكل شخص، إحساس شخص، صوت، مكان قديم، أو حتى شعور كنت تحاول تنساه. الجميل أن محمد عبده في هالأغنية بالذات ما قاعد يستعرض قد ما قاعد يعطي إحساسه المساحة الحقيقية، وهو البطل الحقيقي في الأغنية نفسها. يعرف متى يهمس لك بالكلمة، متى يطول النغمة وكأنها تنهيدة طويلة من القلب وهو يقولها. يعرف كيف يخلي المستمع يشعر أن الأغنية تخصه بروحه، وإني غنيتها لك، أي لك أنت اللي قاعد تسمع، صوتك يناديني. هذه الأغنية اللي ما لما تسمعها وتاخذك في حالة وشعور من الحنين والدفء والشوق. الأغنية بتربش مشاعرك، أنا أقول لك، وإحنا ناويين أن نربش وننبش في كيانك ومشاعرك وشعورك، لأنها بتخليك تبتسم، تبتسم بحزن لطيف، هذا الحزن الراقي، ولكن ابتسامة جميلة وكفيلة أنها تقول ما شيء يسوى، ليش ما أرجع أني أسمع صوته طالما هالصوت قاعد يناديني من بعيد. تذكروا أن بعض الأصوات مهما غابت تبقى عالقة في القلب والأذهان إلى الأبد. صوتك يناديني. مع السلامة.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
0: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك.

ضحكتها ألغام النور والشعر وجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتسأل فيروز الشطار.

تفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطان.

0: تتحدث هذه الآية الكريمة عن اليمين، واليمين في اللغة هي اليد المقابلة لليد اليسرى، وسمي الحلف بالله يمينا قيل لأن العرب كانوا إذا تحالفوا وضع كل من المتحالفين يمينه في يمين صاحبه توثيقا للتحالف وتأكيدا له. وقيل سمي الحلف بالله يمينا لأن اليد اليمنى أحفظ للشيء، والحلف يحفظ المحلوف عليه. واليمين شرعا هو تحقيق الشيء أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، فالحلف لا يكون إلا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا حلف بالآباء ولا بالأجداد ولا بأحد أو شيء من المخلوقات، لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة لله وحده فمن أسمائه العظيم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره. إن تعلق قلوب المسلمين بالكعبة شرفها الله لا ينكر، فالقلوب تهوي إليها، والنفوس تستريح، والصدور تنشرح عندما يلقي المسلم نظرة عليها، بيد أنه على الرغم من مكانتها لا يحلف بها. فقد سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف فيقول: لا والكعبة. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وحتى لا يصل الأمر إلى درجة الحكم على مؤمن بالشرك، قال العلماء: إن الحكم بالشرك لا يكون إلا إذا ساوى الحالف بين تعظيم المحلوف به من المخلوقات وتعظيم الله عز وجل. هناك من الناس من يحلفون بالكعبة، ومنهم من يحلف بالأمانة أو غير ذلك من المخلوقات، فعليهم أن يحذروا هذه الأيمان وأن يقتصروا على الحلف بالله عز وجل. وعليهم أيضا ألا يلجأوا إلى الحلف أصلا إلا حين تستدعي الضرورة ذلك. أما أن نحلف بالله على كل أمر هام أو يسير، جليل أو حقير، فهذا مما يجب الحد منه والبعد عنه. يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقد ذم الله كثرة الحلف فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. وقد يقول قائل: لما أقسم الله ببعض مخلوقاته؟ والجواب على هذا أن هذا الاعتراض مرفوض من أساسه، حيث يشم منه رائحة المساواة بين الخالق والمخلوق. إن لله عز وجل أن يحلف بما شاء على ما شاء، لا معقب لحكمه ولا اعتراض على فعله. ورغم هذا فإن العلماء جزاهم الله خيرا أجابوا على هذا فقالوا: إن الله أقسم ببعض مخلوقاته كالشمس والليل وغيرهما لحكم، منها حكم في المقسم به للفت الأنظار إلى هذه المخلوقات والدعوة إلى التفكر فيها والحث على تأملها، كما أقسم الله بالقرآن لبيان أهميته في تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية. ومن الحكم حكم تتعلق بالمقسم عليه، فالله سبحانه أقسم على وحدانيته أو بعثة النبي ورسالته أو بعث الناس من قبورهم، لأن الوحدانية والرسالة والبعث أسس الدين. وتنقسم الأيمان أقساما ثلاثة: أولا اليمين اللغو، ثانيا اليمين المنعقدة، ثالثا اليمين الغموس. فاليمين اللغو هو الحلف بغير قصد لليمين، وقيل الحلف على شيء يظنه هكذا فيظهر خلافه فهو من قبيل الخطأ. وحكم هذا اليمين بينته الآية الكريمة، حيث قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن هذا يتضح أن اليمين اللغو لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه. أما اليمين المنعقدة فهي اليمين التي يقصدها الحالف ويعقدها، أي يوثقها بالنية والتصميم، كأن يحلف على أن يفعل أمرا مباحا، أو أن يحلف على عدم فعل أمر. وحكمها بينته الآية الكريمة في قول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وحكمها وجوب الكفارة فيها عند الحنث. وبينت الآية الكريمة الكفارة فقال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي إطعام 10 المساكين من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه حتى يشبعوا، أو كسوتهم، أي إعطاء كل مسكين من 10 كسوة أي ثوبا، أو تحرير رقبة أي عتق مملوك من الرق. فالحانث مخير بين الإطعام والكسوة والعتق، فمن لم يجد أي لم يستطع إطعاما أو كسوة أو تحرير رقبة فعليه صيام 3 أيام، ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم حلفا شرعيا وحنثتم. واحفظوا أيمانكم، أي لا تتسرعوا فتحلفوا لأتفه الأسباب، وإن حلفتم فاحفظوها بعدم الحنث فيها، وإن حنثتم فيها فاحفظوها بالكفارة. كذلك يبين الله لكم آياته وأحكامه ليؤهلكم لشكره على نعمه. بقي أمور 3 يجب العلم بها. الأمر الأول: من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الثاني: اليمين الغموس هو اليمين الذي يضيع بها حق مسلم أو يقصد بها غش أو خيانة، وهذه اليمين لا يكفرها إلا التوبة النصوح مع أداء الحقوق لأربابها. الثالث: بعض الناس عندما يحنثون يصيرون إلى صيام 3 أيام وفي استطاعتهم الإطعام أو الكسوة، والحق أنه لا يصار إلى الصيام إلا عند عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة، لقول الله تعالى: فمن لم يجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
4: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.